0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزيك فام.
1: الستة متاع الصباح إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل، وبون ويكاند، نهاية أسبوع خارقة للعادة اللي يسمعوا فينا الكل. وقاية هذايا تحية ليكم، سلم برشا زاد على اللي مروحين لقاية هذايا اللي خارجين توا يخدموا، خاطر حتى نهار السبت يخدموا إن شاء الله ربيعين الناس الكل. وصباح برشا زاد على اللي في كونجي اللي مرتاحين، اللي اليوم أول نهار كونجي ليهم، اللي خارجين لقاية هذايا عاملين أي برنامج باش يعملوا تبحيرة باش يقابلوا الناس اللي يحبوهم. تا بعد دايوغ ناخذوا فكرة على توقعات الجوية وين نجموا نعوموا، برشا حاجات تستنى فيكم على امتداد 6 سوايع من توا حتى لنص النهار. كل ما يهمكم من اخبار اللي تهم حياتكم، اللي تهم الصيف نتاعكم، كيفاش باش تعديوا الصيف، نقترح عليكم بروجرامات، نحكي لكم على اهم الاخبار، هذا الكل تلقاوه على امتداد 6 ساعات. صباح برشا على الفريق كامل اللي موجود، اللي رافقنا من توا رفيق في الاخراج كريم اللي تكون في استقبال تليفوناتكم. سلم برشا زيد على ليكيب ديجيتال الكل اللي تامن لكم الكونتينو ديجيتال اللي موجود يكون على موزايك فام. ما تنساوش زيد عندكم فرصه انكم تتواصلوا معنا، سهل برشا على واتساب 23513000، لسانيو ميساجيتكم، تعليقاتكم، لزانتراكسيون تاعكم الكل مرحبا بكم. هذه فيروز، أرجعيني هوا.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع نادية الفوتي على مزيكا فام.
1: 26 دقيقة إن شاء الله. نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل. طريق السلامة ليكم. كي تحبوا تاخذوا فكرة على توقعات الجوية، موعدنا في موعد أولي في الميتيو.
0: الميتيو
1: طقس اليوم السبت 24 جويلية، سحب كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة، سحب عابرة تكون ببقية الجهات، تكثف اليوم آخر النهار على مستوى المرتفعات الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلية رعدية تكون مصحوبة بأمطار. درجة الحرارة اليوم باش تكون في ارتفاع طفيف مقارنة بالبارح، تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات. البحر مازال يشهد في اضطراب، باش يكون عامة مضطرب فشديد الاضطراب. وبالنسبة للرياح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وتكون معتدلة ببقية الجهات. بالنسبة لغدوة الأحد 5 جويلية، سحب قليلة على كامل البلاد، مازالت الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف، البحر باش يكون مضطرب والرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. الموعد بعد شوية يكون زادة مع المعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذ فكرة على التوقعات الجوية، وعنا زادة موعد آخر في الميتيو دي بلاج نسمة بحري، ناخذ فكرة على البحورات وين النجم نعومه في الويكاند. هل فما إمكانية زادة متاع عومة في الويكاند هذي، النجم نخطف عومة وإلا ليه ذي تنعرفوه بعد شوية في صباح الخير ويكاند. مرحبا بكم.
0: الميتيو صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع نادية الفوتي على موزايك فام.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موجي كفام.
1: 6:59 إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. بعد شوية ندخل في ساعتنا الثانية من صباح الخير ويكاند، الموعد يكون بعد لحظات مع الميتيو، ناخذ فكرة على التوقعات الجوية شنو نجمو نعملوا في نهاية الأسبوع ذي. عنا موعد زيدا مع دقيقة حظ، هذا الكل سنة فيكم في ساعتنا الثانية، وهذه زيدا الغنية اللي بتسموها بعد لحظات جست بعد موعد الأخبار مع حول الكعبي. أول موعد للأخبار بالنسبة لليوم توتيت مع خولة الكعبي.

0: ميوزك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك كفام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزك على موزيك كفام.
1: راديو موزيك كفام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم الترفيع في الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينارا شهريا لآلاف المتقاعدين هو إجراء قسري يزيد في هشاشة وضعية شريحة مهمة من المجتمع في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية وفقدان بعض الأدوية وفق نص البيان. المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين ينتقد بشدة ما وصفه بمواصلة المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين سياسة التعنت والتنصل من الالتزامات القانونية، ويقرر تفويض المكتب التنفيذي للجامعة العامة تحديد تاريخ الإضراب العام القطاعي القادم ومدته وحمل الشارة الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية. المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول تعلن خلال زيارة ميدانية إلى السوق البلدي بسيدي عبد السلام بالعاصمة الذي احترق بالكامل منذ أيام أن أشغال رفع الأنقاض وإزالة مخلفات الحريق متواصلة قبل أن تنطلق مرحلة إعادة بناء وتهيئة السوق البلدي بما يستجيب لمتطلبات السلامة ويحسن ظروف العمل. في الشأن الدولي، إيران تبدأ رسميا صباح اليوم مراسم تشييع المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي التي تستمر 6 أيام وتشمل محطات في العراق قبل أن يوارى الجثمان الثرى في مدينة مشهد الإيرانية. وتوافد آلاف المشيعين منذ الفجر إلى باحة مصلى طهران الكبير حيث يسجى نعش خامنئي وهم يحملون رايات حمراء كتب عليها الشهيد ويهتفون بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل والثأر بحسب ما نقلته وكالة فرانس بريس. وقتل خامنئي في ضربة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران في اليوم الأول من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 من شهر فبراير. موجة من الحر الشديد تؤدي إلى تعطل احتفالات الرابع من جويليا في أجزاء كبيرة من وسط وشرق الولايات المتحدة، مما اضطر المسؤولين إلى إلغاء أو تأجيل عشرات المسيرات والحفلات الموسيقية وعروض الألعاب النارية في الوقت الذي تحتفل فيه الولايات المتحدة بمرور 250 سنة على تأسيسها. وزارة الخارجية الألمانية تفيد بأنها استدعت سفير بكين لديها على خلفية تقارير إعلامية ذكرت أن الجيش الصيني درب المئات من الجنود الروس بشكل سري على أراضيه. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نادية في صباح الخير ويكاند.
1: الأولى في تونس.
3: صباح الخير ويكاند.

0: مروان خوري بعدك يا هوي وصلنا ل 27 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك, نهاركم زين الناس الكل. ناخذ فكرة على توقعات الجوية توتيتي بوميتيو
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال ل 31 جويلية. تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك. امشي العزيزة
0: ميتيو. مباشرة المعهد الوطني للرصد الجوي بليل يحيوي. صباح الخير بليل, مرحبا بك.
2: صباح الخير نادي, مرحبا بك ومرحبا بك كيف تسمي مزيك.
0: شكرا ليك. ناخذ فكرة على نهاية الأسبوع, توقعات الجوية بالنسبة لليوم وغدوة. ثم بعد زادة باش يكون عنا موعد آخر معاك باش نشوفوا في نسمة بحري نجموا نعوموا اللي وين البحورة اللي نجموا نعوموا فيهم, من هما ليكوت اللي نجموا نعوموا فيهم بطريقة آمنة. ذاتا نحكيو فيه بعد شوية في صباح الخير ويكاندا. ما خلي نبداو نحكيو على درجة الحرارة بالنسبة لنهاية الأسبوع. كيفاش باش تكون؟
2: قبل درجة الحرارة نحكي ولي البارح ما تسمى شوية تقلبات اللي عشناها خاصة ما على المناطق الشمالية وبالتحديد ما الشمال الشرقي. تقلبات جوية تمثلت ما في أمطار ورياح كذلك. من ناحية الكميات الحقيقة ما كانش كمية كبيرة اللي سجلناها خلال اليوم أمس. أهمها كانت في نابل اللي تراوحت من 3 إلى حدود 17 مليمتر. في تونس وبالزارت كانت من 1 إلى 6 مليمتر. في بنعروس بين 2 إلى حدود 11 مليمتر. وأقل شوية في زغواري كانت من 1 إلى حدود 2 مليمتر. اليوم الصباح ما تبقى معناتها فقط بقايا أمطار كما نقولوا, بقايا أمطار معناتها اللي هي معناتها آخر التقلبات الجوية هذه اللي متجهة نحو الشرق. السحب تبقى معناتها خاصة متمركزة في المناطق الساحلية الشرقية أو في أقصى المناطق الساحلية الشرقية, مصحوبة ببعض الأمطار خلال الفترة الصباحية, وسحب قليلة اللي بتكون في بقية الجهات خلال فترة هذا اليوم اللي تتكاثر تدريجيا خاصة آخر نهار وفي بداية الليل بالوسط الغربي, مع إمكانية كذلك لظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة أيضا ببعض الأمطار. الريح اليوم القطاع الشمالي بالشمال الوسط والقطاع الشرقي اللي بشكون بالجنوب قوية شوية خاصة قرب السواحل, وتبقى معتدة بالنسبة لبقية الجهات. ودرجة حرارة اليوم اللي بشكون القصوى تتراوح بين 29 و 33 درجة في المنطقة الساحلية والمرتفعات, وبين 34 إلى حدود 39 درجة ببقية الجهات. يوم غد إن شاء الله نعود إلى الاستقرار في حالة الطقس, معناتها طقس عامة اللي بشكون قليل السحب على أغلب المناطق. الريح مازالت قوية شوية خاصة في المنطقة الساحلية وأيضا بالجنوب, تبقى ضعيفها إلى معتدة بالنسبة لبقية المناطق. ودرجة الحرارة غدوة تشهد ارتفاع طفيف مقارنة بهذا اليوم, تقريبا درجة إلى درجتين فارق فقط. بداية الأسبوع أيضا تتميز أيضا بتواصل الاستقرار في حالة الطقس وأيضا الارتفاع في درجة الحرارة. إن شاء الله نهار الاثنين باش يكون طقس عامة كذلك قليل السحب, ما ينفيش ليل العشية زادة كيف كيف, ثم إمكانية ظهور خلايا رعدية تكون متمركزة أكثر بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب, تكون مصحوبة أيضا ببعض الأمطار. ريح مزادة تتوسط من القطاع الشمالي على مناطق الشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب, تتقلص نسبيا زادة سرعتها مقارنة مع نهاية الأسبوع. ودرجة الحرارة تبقى في استقرار نهار الاثنين مقارنة بيوم الأحد, لكن تعود من جديد للارتفاع إن شاء الله يوم الثلاثاء. هي تواصل الطقس كذلك عامة صافٍ إلى قليل السحب على أغلب المناطق.
0: شكرا لك بليل يحيوي, مشكور جدا من المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد شويه في ساعتنا الجايه يكون عندنا موعد مع نسمه بحري, نحكيو على وين نجم البحر في نهايه الاسبوع. ميتيو.
1: ميتيو. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك. امشي العزيزة.
3: صباح الخير ويكند.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من ستة لنصف النهار مع نادية الفوتي على موزايك اف ام.
1: الموعد اليومي مع كل ما يهم اخبار عالم الرياضه وخاصه زيد نحكيه على كل ما يهم المونديال باش نرجع زيد حتى على المباريات الاخرانيه كالعاده الموعد يوميا في 10 مينوت كرونو.
2: اليوم مع اورانج خذ لوف جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات ما وقل بلاش حسابات ملفيق وامشي لاقرب بوتيك اورانج.
1: 10 minutes chrono. اسكندر ابراهيم صباح الخير ومرحبا.
3: صباح النور مرحبا صباح الخير.
1: كان ما عندك حتى فكره قديش فرحانه اللي انت
3: حتى
1: في
3: انا والله كرونو. فرحان برشا يعني
1: عايش.
3: فرحان ان شاء الله موسم متميز موسم صيفي متميز ان شاء الله
1: متميز.
3: ان شاء الله بعد عايش. موسم شتوي متميز نتمنى لك موسم صيفي متميز
1: كل التميز يا اسكندر
3: ان شاء الله ربي معك يا ربي يجيبك السواب.
1: عايشك اسكندر. هاي شلون باش نبداو اليوم في 10 minutes chrono؟
3: ما قلت مونديال
1: باش بدأت باش تحكي على شنو؟
3: ما تفرجش السالفة
1: البارح تفرجت تروح مصر وتفرجت شوية في تروح الأرجنتين
3: وكافير
1: عاد مونديال عاد يزم
3: احنا تنحكيو على مصر شوية خلينا نبدأ بالكافير رحمد الله نقول لك كيفاش خاطر الكافير الحق معناه مش احنا بركة قاعدين نحكيو في الموضوع العالم كل صباح يحكي على الكافير كافير ما تشوفيه مع الأرجنتين تونون دو تيتر نحكي على الأرجنتين بالنجوم نتاعو والشيء وفيه بعد في اخر دقائق واخر لحظات تاع البرولونغاسيون الثانيه ما نعرفش انا قداش فما في العالم يتفرجوا في الماتش قداش فما من بشر موجود على الارض البسيطه هذه ما نصورش كان فما 10-20 يخموا انهم الكبير تعدي ماتش كيما البارح الحق امام منتخب الارجنتين 2-2 التعادل حتى للدقيقه تقريبا بالدرجه الاخر نقولوا من البرولونغاسيون الثانيه ووقتها باش ماركيت بالاريتيه طلع بالراس لاعب المنتخب الارجنتين نسيت الاسم سامحوني كما 3-2 وفي الماتش يعني تصور انت كافير تخلي الارجنتين تمشي البرولونغاسيون 1-1 في البرولونغاسيون تماركي الارجنتين تعاود ترجع الكافير وتعدل وتماركي من بعد في الاخر تعبوا برشا جماعه الارجنتين كنشوف الوجوه وتشوف الغصره وتشوف تفهم انهم تعبوا برشا ورا وريت البعض البونتو اش قعدوا هما مع الوقت الضايع 3 دقائق تقريبا في البرولونغاسيون الثانيه في الوقت الاضافي الثاني وكانوا باش يماركيو عاودوا مرتين وحاولوا يزون وزي حاولوا معناه باش يمشيو للقدام وحاولوا يماركيو عدوا ماتش متميز برشا من ناحيه الروح سورتو شوف واحنا ديما الغالب ندخلوا في الكومباريزون ندخلوا في المقارنات شوفوا احنا وين هما وين هما وين كانوا واحنا وين كنا وهما وين ولاو واحنا وين ولينا
1: خاصه فريق ذولي 2001
3: ليتي تو بيلعبوا في الكوره يتسمى احنا تعرفنا عليهم شويه اخر معناها شويه تالي معناها مش
1: اون
3: توكا فما ان امباكت كبير على البارتيسيباسيون هذه المشاركه يعني تاثيرها كان كبير خاصه على مستوى السياحه في الكابير كابير فيها كل جزر صغيره ومزينه برشا البلاد وديستيناسيون توريستيك بها وجهه سياحيه ممتازه باش نعطيك بعض الارقام تفهم الامباكت نتاع الكوره والمونديال كي تمشي تعدي ماتشات باهين راه مش خاطر عديت ماتشات باهين وروحتك اهو تقول والله يا تعرف تلعب كورة ليه حتى على مستوى الوطني والسياحي والثقافي وغيره فما برشا حاجات باهية كيما المستوى السياحي لهنا في الكافير في السكاي سكانر هذا السيت يمشيوا له معروف لمحالة المسافرين يحبوا يمشيوا لديستيناسيون يحبوا عليهم كل في العالم
1: يمشيوا يقارنوا في الأسعار متاع التذاكر
3: دونك تلقى في ألمانيا عملية البحث على اسم الكافير في المحرك هذا وصلت النسبة متاعها ارتفعت ب 177%
1: واو
3: 177% هذوما ألمانا كاو
1: ايه.
3: إذا كان نجيب نحكي لك عن من الواو الأخرى الأكثر ايه. من الواو هذايا يا سيدي في أمريكا في سيت واحد آخر كيف نفس الستيل تقريبا نفس الأهداف نتاعو ونفس نقولوا احنا الكونسيبت
1: نفس برانسيب
3: الإكسبيديا 800% نسبة ارتفاع عملية بحث على اسم الكبير في المحركة ذي من الولايات المتحدة الأمريكية الأمريكان هذوما شوف قديش قاعدين يروجوا معناها على الاسم تاع البلاد هذي كبير مشيو ويأخذوا يعملوا ديستيناسيون توريستيك أخرى في حياتهم يعني فما بعض قلوا احنا الاستيماسيون هي نتاع قديش ينجم يرتفع عدد الحجوزات حتى التاول الاستيماسيون وصلت 20% ارتفاع في الحجوزات تاع الموسم الجاي في الكافير. دونك قاعدين يخدموا برشا تولوا الحكومه تاع الكافير غادي على الارقام هذوي على السياح اللي باش يجيهم باش يكثروا اكثر معناها حتى الوتله والناس اللي فما خاطر جزيرات وما نقولوا من الجزيره هذه الجزيره الاخرى والاخرى والاخرى تلقى فما زوز ثلاثه يمشيوا لهم الباقي لا يحبوا يبعثوا للكل معناها السياح يمشيوا للجزر الكل تاع المكونه للكافير. ان توكا حاجه كبيره برشا مع اللي صار في الكافير اول مشاركه يتعديوا من بول صعيبه يمشيوا للارجنتين في دور 16 وكانوا قراب برشا انهم يخرجوا بطل العالم من الكومبيتيسيون هذه لكن خلاو اسم كبير في الكومبيتيسيون. نصور حتى كي بشتوفهم بعد المونديال شكون مش يتذكر المفاجاه الكبرى. المفاجاه الكبرى هي الكافير حتى تو بدون حتى نقاش.
1: مش مازالنا في القاره الافريقيه اسكندر نجم ينور لنا وجهنا
3: زوز عرب نحكيوا على مصر ونحكيوا زادا على المنتخب المغربي. المغرب تهنين عليه عندنا مده تهنين البارح على مصر. مصر اللي البارح كانت خرجت استراليا بضربات الجزاء بركلات ترجيح شفنا البكاية متاع محمد صلاح شفنا الناس زادة كيف كيف اللي تحب تفرح الحق معناها ما نحبش
1: نقول
3: احنا ما حبيناش نفرحوا اما ذاك حدنا احنا ولا ما نعرفش شنو اللي صاير لنا لكن في الاخر المنتخب المصري البارح تعدى وهذا ترشح تاريخي بالنسبه للمنتخب المصري للدوره الثمن النهائي. والتصويره اللي نوريوها تو على سبور باي موزايك هي الصورة متاع الاناليست اللي هو المحلل الأداء لمهم قبل ما يبدأوا ضربات الجزاء وراهم الفيديو متاع الحارس المرمى الثاني اللي هبط خطوه ما هبطوا بدلوا في 119 بدلوا حارس المرمى وراهم كيفاش يتعامل مع ضربات الجزاء وين يقف كيفاش وين يترمي وراهم بلانتي متاع
1: لي غفلكس متاعه معناتها متاع الحارس المرمى شافوا كيفاش
3: هو يلعب مع ليفانتي هو يلعب مع ليفانتي المرمى في إسبانيا وذي بلانتي متاع مبابي الصورة توري مبابي كيفاش شاطها وكيفاش دونك تشوفوا الكبيرة الصغيرة خليوها باش يحاولوا يقدموا مبروك عليهم ألف مبروك للمنتخب المصري اللي ليتاب الجاية دور ثمن النهائي شكون معاش كون باش يلعب مع الارجنتين دونك ماتش كبير ولهنا الناس كل قاعدة تستنى في المواجهة متاع ميسي وصلاح. ميسي وصلاح
1: حاجة ما تراتيش
3: زوز من لعبية كبار زوز من لعبية نجم تكون لهم آخر مونديال بالنسبة لهم 99% آخر مونديال بالنسبة لهم الزوز وفي البلاتون تاع البيين بوتريكا كان موجود النجم المصري المعروف سألوه قالوا له شكون ناهي نقطة الضعف اللي نجموا نركزوا فيها نقطة ضعف ميسي نجموا نركزوا عليها باش نجموا نوقفوا ميسي ونوقفوا الأرجنتين.
4: بقول لك إيه أنا فرقت على ماتشات ميسي كلها في عيب خطير. اولا انا الام الفار ادي واحد اثنين هو ما بيحطش التيشيرت في الشورت ده العيب الوحيد ده عيب ميسي الوحيد
1: ما يحطش التيشيرت في الشورت
3: فهمت معناها فرص ما لقاش فيه حتى ديفو تكنيكمون قال لك المشكلة الوحيدة لازم نلعبوا عليها ونركزوا عليها باش نحاول نوقفوا ميسي عنده ديفور الشورت ما يحطوش تحت الشورت نتاعو دونك تفهم ما تفليك هي بيان سور باش
1: اي حاب يقول انه ليميت لا بيرفيكسيون نتاع اللعب نتاعو
3: سيد ولو انه البارح زاد جاتوا بعض الفرص اللي كان نجم يماركي وكان نجم يعلي اكثر في السكور نتاعو نقولوا ماركي 20 بونت وهو ديجا توا في الشبيك يا احمد بجهرب قل يعطيك الصحة بارك الله فيك شكرا على المعلومات في بالي خليتها للثمانية أنا هاو حرقني فيها
1: قولها بركك هاو
3: هو 20 بونتو مركة اليوم ميسي نحكي ولا أول ملاعب يوصل 20 بونتو بيان سور هو الهدف التاريخي للمونديال في تاريخ الكاس العالم وأكثر ملاعب يمركة بونتوات هو فهم برشا حاجات ما يتحكي وبرشا دي ستات ودي شيفر كبار الميسي بعد ماتش تاع البارح تنحكيو عليهم بعد شوية لكن ميسي مصلاح منتظر نشوفه شوك كبير ان شاء الله بينزوز نجوم كبار تعب الارجنتين بعد الماتش البارح كيفاش تريكوبيري وترجع الماتش تاع مصر زاد كيف كيف مصر لعبه كيف كيف 120 دقيقه مع استراليا تنشوفوا كيفاش تعدى الماتش هذا لكن مش بنبعد برشا على الارجنتين تمشي الباراغواي تعرف كل شيء يده في يد خوه معناها ريت اليوم النادي الدور 16 مازلنا كي كملناه اليوم نبداو نحكيوا على الدور الثمن النهائي اللي جا فما ماتشات المغرب وكندا وفما ماتش فرنسا
1: المغرب
3: المغرب وكندا فما نقولكم بعد الوقت نسيت بالضبط لكن ظهر لي العاشر وانتو كان بعد فما ماتش الباراغواي وفرنسا ماتش باراغواي وفرنسا فوالا ماتش الستة ماتش كندا ومغرب ومن بعد العاشرة ماتش باراغواي وفرنسا باراغواي وفرنسا باش نحكي لك على باراغواي وباش نحكي لك على باراغواي خاطر عندهم طقوس نتاع مقابلات ومش ملعبية كهورة ملعبية وجماهير حتى جماهيرهم عندهم الطقوس. من بين الحاجات اللي عندهم اللي تميز المنتخب هذايا المنتخب الباراغواي اللغه اللي استعملوها الملاعبيه في وسط التيران. تعرف الملاعبيه يكومونيكيو مع بعضهم يحكيوا مع لي زونترونور نتاعهم وغيره، وهي اللغه نتاعهم الثانيه كما نقولوا كما احنا عندنا الفرنسي، هما عندهم غاديك الاسبانيول. دونك تصور كم يحكيوا بالاسبانيول، فما نسبه نتاع 50% المنافس مهما كانت الجنسيه نتاعو باش يفهمهم شنو قاعدين يقولوا. معروفه اللغه هذه، وفما برشا يحكيوها سورتو في الامريكا اللاتين وغيره وغيره وغيره، حتى في اوروبا وغيره. دونك هما شي يعملوا، هما يعملوا على لغه اسمها الجواراني. الجواراني هي اللغه الاصليه نتاعهم. دونك حتى واحد فيهم يتكلم بالاسبانيول، يتكلموا كان بالجواراني، وموصيهم الانترنت نتاعهم يحكيوا كان باللغه الاصليه، يحكيوا اللي يحبوا ويقولوا اللي يحبوا حتى حد ما يفهم، تعليمات غيره حتى حد ما يفهم. ودايور يقول لك هذه استلهموها من الحرب في عام في الثلاثينات، مع كانوا عندهم حرب مع بوليفيا. وقت اللي في يكونوا سوريكوت ولا حاجه، يسلكوا امورهم باللغه المحليه، تقعدوا للصباح اسمعوا ومن بعد خربوا الحرب هذه. هذاك علاش يقول لك احنا من من من يقول لك من الخنادق الحرب الى ملاعب كره القدم. الجواراني هذا تنجم تعطي حاجه الباراغواي في المونديال هذا. دونك 80% تقريبا من الشعب نتاعهم يحكيوا اللغه الاصليه نتاعهم هذه اللي استعملوها في المقابلات اليوم. معناها هما ما عندهمش حتى الحاجه انهم يحطوا ايديهم على فهمهم. دونك يتكلموا نورمال، ما عندهم حتى مشكل. فما بالنسبه للجماهير عندهم حكايه الكابالا هذه. الكابالا شنو هي؟ كما احنا نقولوا ياخذوا عادات ما يبدلوهاش مهما كانت المقابله، سورتو مقابله الكبيره الكل يتفهموا انه فما عادات ما لازمش تتبدل. مثلا شنو العادات؟ من بين العادات هذو طقوس هذوما يقول لك تلبس نفس المريول اللي لبسته في اخر ماتش ربحت بيه الباراغواي. ما فهمش، يقول لك تقعد في نفس البلاصه مهما كنت انت موجود في استاد ولا برا استاد اللي تفرجت فيها في اخر ماتش في ربحت فيه الباراغواي، ما تبدلوش. يقول لك زاد انك تاكل نفس الماكله في نفس التوقيت تقريبا قبل كل ماتش تلعبوا الباراغواي. يقول لك زاد بينسور اي حاجه عملتها في حياتك من الصباح من اللي قمت حتى الوقت الماتش ما يلزمكش تبدلها. عندنا راه شويه هكا شكون يستفيلوا بهم الحكايات هذوما في تونس، دونك ماهيش حاجه. وحتى في على المستوى العالمي نشوف في تصويره زاده تشبه للشيء هذا في الارجنتين. ميسي وما ادراك، ميسي ودي بول وال رئيس الاتحاد الارجنتيني لكره القدم عندهم تصويره يعملوها ديما قبل سورتو الماتشات الكبار، يتلموا عندهم كل المشروب نتاعهم التقليدي نتاعهم اللايك اللي يبدا هكا كيما في مكعبره تلقاها الدبوزه نتاعو نسيت اسمه بالضبط، تيريري ظهر لي ولا حاجه، يقعدوا مع بعضهم يشربوها ويعملوا تصويره ويهبطها ديما رئيس الاتحاد الارجنتيني لكره القدم على انستغرام نتاعو، ويعمل لي مساج تاع انكوراجمون للمنتخب الارجنتيني، وديما تمشي معاهم وماشي معاهم من عام 2021 من خذوا الكوبا امريكا من وقت به برشا
1: به برشا.
3: انت باش تستفيد انت فور اكزامبل
1: لا برشا وجوه الخير نستفيل بها.
3: شكرا.
1: انا بدي رفيق خدمه نستفيل بها كراك ساعه انت
3: ديجا بين بحاجه به ما نفس عادي نهار بها من اليوم.
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله اللي يسمع فينا الكل
3: ان شاء الله يا ربي. انا
1: عايشك اسكندر
3: ربي يفضلك شكرا به هكا القفله نتاع ديمنيت كرونو
1: اي بها باش
3: تستفيد بها. انا ديجا حاجه كبيره باش حاجه عظيمه تشرفني برك. شكرا بارك الله.
1: عايشك اسكندر شكرا ليك الموعد ان شاء الله يكون معاك في سبور اكسبريس 8 نتاع الصباح. تنجموا تعاودوا تفرجوا على ديمنيت كرونو كان ما خلطتوش تلقاوه على الفاج سبور باي موزايك اف ام على صفحه زاده الرسميه موزايك اف ام.
0: ديمنيت كرونو 10 minutes chrono.
2: اليوم مع أورانج خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات ما وقل بلاش حسابات ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع نادي الفوتي على موزايك اف ام.
1: 47 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. موعدنا مازال متواصل معكم في صباح الخير ويكاند حتى النص النهار. توتفيت مع فاطمة الغونديفو في دقيقة حد.
5: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
1: صباحكم فل مع رابع يوم من الشهر إجويليا إن شاء الله تكونوا بخير نادية إن شاء الله الحظ المزين يكون زاد لكل الأبراج الفلكية. أول أخبارنا للحمل الشهر فيه الحركة برشا فرص في الخدمة زادة تنجم تحقق تقدم أما حاول ما تسرعش في قراراتك حتى عاطفيا يا حمل الحوار يحل برشا مشاكل. الثور إجويليا يطلب منك الصبر فلوسك تتحسن شوية بشوية ممكن توصل لك فرصة جديدة حتى في الحب لو فما شخص ينجم يفاجئك
6: يشارك باهتمامه. إلي جوزي شهر اجتماعي بامتياز، عندك لقاءات جديدة، عندك أخبار مفرحة، نحبك ترد بالك المصاريفك وما تصرفش أكثر من لازم. السرطان راهو الشهر ميلاد برشا من مواليد برج السرطان، الطاقة العامة تنجم تبدأ مرحلة جديدة في حياتك، سواء نحكيه في الخدمة وإلا في العلاقات. وانت يا أسد حضر روحك للشهر النشاطات، راهو آخر جويلية، يعطيك طاقة قوية وثقة بالنفس، فرصة زيدة باش تحقق هدف كنت تستنيه. ما تنسيش انه آخر جويلية نبدأ في موسم أعياد ميلادكم. العذراء ركز على صحتك وراحتك النفسية، حتى في الخدمة راهو تعبك باش يبان وتلقى زيدة تقدير اللي تستحقه. الميزان علاقاتك الاجتماعية تتحسن، عندك فرصة تعاون وإلا الشراكة ناجحة. والحب نحبك تصارح بمشاعرك. العقرب جويلية جايب تغييرات إيجابية خاصة في الخدمة، نحبك تحافظ على هدوءك وما تدخلش زيدة في نقاشات ما عندهش حتى فايدة. القوس عنده سفر وإلا مشروع جديد وزيدة الجدي بعد القمر المكتمل اللي صار هو نهار 29 جوان اللي تعدى، تبدأ تشوف نتيجة تعبك. ماليا الأمور تتحسن تدريجيا، وعاطفيا زيدة يلزم شوية مرونة. ادلو خذ وقتك للراحة، نحبك ترتب أفكارك، تنجم تلقى فرصة جديدة مع آخر الشهر خاصة إذا كنت تلوج على تغيير. وانت يا برج الحوت اللي نحنا يا نادية باش نكملوا معاه، جويليا راهو شهر ايجابي اللي هو احلامك تبدا تنجم تبدا تقرب للواقع اذا خدمت عليها بجديه، وحتى في الحب راهو فما تقارب ومصالحه.
5: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقه حظ مع فاطمه عبد الرحيم. صباح الخير ويكند، صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من ستة لنصف نهار مع نادية الفورتي على موزايك فام. موزايك فام، حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو، مع أمينة بلوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، أمين جارة، ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح، إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظين للجو، للموسيقى، للأخبار.

0: الأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس.
1: تحب تحكي
2: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
4: اريدو طور عالمك
0: صباح الخير ويكند.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا سبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزيك اف ام.
1: 7:59 دقيقة، إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل، مرحبا بكم. كنت أول تحقتوا بينا، احنا موعدنا بداية من 6 متاع الصباح ومزلنا معكم في صباح الخير ويكاند حتى النص نهار. نذكركم بالمواعيد اللي باش تلقاهم في ساعتنا الجاية، عنا فقرات جديدة، فما الفقرات اللي تعودتوا بيهم، عندكم كل ما يهم صحتكم والكونسوماسيون نتاعكم وماكلتكم. الموعد باش يكون معاك العادة أميرة العسكري في نوتري بلوس أبارتيغ من 10:30. الموعد زادة مع فقرات جديدة عندها علاقة بالخدمة، بالخدمة متاع سيف، مرحبا زادة بتليفوناتكم والتجارب بمتاعكم. زادة تنجموا تخليوا لنا أرقامكم على واتساب على رقم 23513000. كانك أنت زادة تخدم في خدمة متاع سيف سامر جوب، مرحبا زادة بالشهادات متاعكم. عنا موعد زادة مع أولاد البلاد، هذه الفقرة اللي يوميا باش تهزنا الجهة معينة، تنزيد نحكيكم على الفقرات هذوما بعد شوية. مساعتنا الثانية الموعد يكون فيها مع لو ريكاب دو لاسمان، وعنا زادة فكرة على النجم نبحروا إلالي في نسمة بحري، وهذا شوية استنى فيكم جوست بعد موعد الأخبار.
2: وحشتيني عدد نجوم السماء.
1: نور مهنا وحشتني، هذه نهديوها للي نوستالجيك الكل، مغرومين بنور مهنا الكل. تلقاو الموعد هذا بعد الاخبار، تسيت الموعد مع خولة الكعبي في ثاني موعد من الاخبار، تسيت ابخي الموعد يكون مع اسكندر في سبور اكسبريس. مرحبا بكم في صباح الخير ويكاند.
0: صباح الخير ويكاند.
3: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
4: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
5: اريدو، طور عالمك.
0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
6: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. تواصل موسم حصاد الحبوب في مختلف ولايات الجمهورية وسط توقعات بأن تكون الصابة أقل من التقديرات الأولية لتبلغ حوالي 18 مليون قنطار مقابل إنتاج بلغ نحو 19.1 مليون قنطار خلال الموسم الماضي، أي بتراجع يناهز 5.8%. ونائب رئيس المجمع المهني المشترك للخضر أنيس الخرباش يؤكد أن هذا الموسم لم يحقق النتائج التي كانت منتظرة، مرجعا ذلك إلى تأثيرات التغيرات المناخية ونقص المستلزمات الإنتاج التي كان لها أثر مباشر على المردودية. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن فتح باب الترشح لكفاءات تونسية في مجالات هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والذكاء الاصطناعي للعمل عن بعد لفائدة مؤسسات بسلطنة عمان، وتشترط الوكالة الحصول على شهادة إجازة أو شهادة مهندس في الاختصاص المطلوب مع خبرة مهنية مناسبة وأن لا يتجاوز السن 55 عاما، فيما تبدأ الأجور المقترحة من 3000 دولار شهريا مع إمكانية العمل عن بعد من تونس. يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يقول في بيان إن الجماعة تصدت لتشكيل من الطيران الحربي السعودي، قالت إنه حاول منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي. وجماعة الحوثي تحذر من أنها ستستهدف المطارات السعودية والمصالح الحيوية برا وبحرا إذا وصلت السعودية انتهاكاتها للمجال الجوي اليمني. في المقابل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يقول إنه سيرد بكل حزم وقوة غير مسبوقة على أي محاولة لاستهداف المملكة. محكمة في اسطنبول تأمر بسجن كوميدي تركي شهير على خلفية اتهامات بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان والتحريض على الكراهية، ويأتي إيقافه مع تشدد السلطات التركية في ملاحقة منتقدي حكومة أردوغان، حيث تتزايد التحقيقات التي تستهدف موسيقيين وفنانين وصحفيين وسياسيين وغيرهم. البرتغال تطلب من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا والمغرب تجهيز طائرات إطفاء إضافية تحسبا لتفاقم حرائق الغابات خلال موجة الحر الحالية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس.
7: في تونس.
8: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
9: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
5: اوريدو طور عالمك.
10: سبور اكسبريس صباح النور، مرحبا بكم. شوي اخر نحكيه على المونديال، نحكيه على الكافير سورتو، رغم انه الارجنتيني اللي تعديت لكن الكافير هي اللي خليت اسمها يتداول في كافه انحاء العالم بعد مقابله البارح ولا شوي اخر. نحكي دونك على المونديال، لكن خلينا نحكيه على السي اس اس في البدايه، والهيئه المديره للنادي الرياضي الصفاقسي، الهيئه الجديده اللي نحكيه عليها شوي اخر، توصلت الى اتفاق رسمي مع المدرب الصربي ميلوتان سريديوفيتش اللي باش يكون موجود ومشرف على المقاليد الفنية لأكابر نادي الرياضي الصفاقسي في الموسم الجديد. هو فني صربي عمره 57 عام، كانت عنده تجارب تدريبية كبيرة ومتنوعة في القارة الإفريقية كما منتخبات وأندية، نحكي على أوغندا، جنوب أفريقيا، تنزانيا، رواندا، السودان، مصر، زامبيا، ليبيا والجزائر. عنده تجارب كبيرة على المستوى القاري، إن شاء الله يفيد النادي الرياضي الصفاقسي في قادم الاستحقاقات القارية اللي استنى فيه، خاصة أنه نعرف النادي الرياضي الصفاقسي يرجع للمسابقات القارية الموسم القادم من خلال كأس الكاف. قلنا السي اس اس والمدرب الجديد، لكن فما زاد رئيس جديد للنادي تم انتخابه بصفة رسمية البارح. هو السي اس اس جلسة انتخابية عمل البارح وتم فيها بصفة رسمية تنصيب مهدي فريخة لمدة نيابية بزوز مواسم حتى لل 2028. شكون هو رئيس الهيئة في النادي الرياضي الصفاقسي؟ هو القائمة الوحيدة اللي كانت تقدمت للانتخابات هذه، هو القائمة اللي تمت المصادقة عليها من خلال الانتخابات تاع البارح. مهدي فريخة هو الرئيس، ثامر الغندري هو نائب الرئيس، الأعضاء الموجودين معاه سامر بوسرصار، زاد أيمن أبو عطور، سهير داود، مهدي الصافي، مهدي الغربي وخالد السربيجي. كل التوفيق للهيئة الجديدة للنادي الرياضي الصفاقسي. بالنسبة للباسكيت، منتخبنا الوطني التونسي ربح رواندا البارح 83 مقابل 67 البارح، الجولة الثانية من النافذة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2027، هي الجولة الأخيرة من النافذة الثالثة كما قلنا. إن شاء الله عندنا مقابلة مع منتخب غينيا نهار الأحد في الجولة الأخيرة، ممكن نحكيه على تأهل ديجا للدور القادم، إن شاء الله موجودين في الدور الثاني من تصفيات الإفريقية. وعنا مواجهات في النافذة الرابعة من 27 إلى 30 أوت في رادس، إن شاء الله بشكون عنا موعد مع منتخب الوطني التونسي في النافذة هذه في رادس، نذكر من 27 إلى 30 أوت 2026. في المونديال نحكيه على المقابلات اللي تلعبت البارح، نبدأ بالمقابلة مش البارح، اليوم الصباح، وفيت غانا مع كولومبيا. كولومبيا هي اللي تتأهل واحد بلاش الكولومبيا قدم المنتخب الغاني، دونك منتخب إفريقي آخر يخرج من اللعبة يقعدوا كان مصر والمغرب. مصر اللي ربحت أستراليا بركلات الترجيح 4-2 بعد مقابلة وفيت في 120 دقيقة 1-1، وفي النهاية المنتخب المصري يحقق التأهل التاريخي البارح للدور الثمن النهائي أمام أستراليا. بالنسبة للمقابلة، ممكن حسب بعض الآراء ولا معظم الآراء متاع الفنيين، هي أفضل مقابلة على المستوى الفني على مستوى التشويق كانت بين الأرجنتين وكافير. قبل المقابلة أكيد الناس كل تعرف الفوارق، وأكيد الناس كل ما كانش تستنى في ماتش كبير في برشة تنافس، أكيد كانت تستنى في سكور المنتخب الأرجنتين رقم 1 في العالم قدام منتخب الكافير رقم 67 في آخر ترتيب من الفيفا. احنا كتفرجوا في المقابلة ما لاحظناش أنه فما فارق كبير بصراحة، صحيح الأرجنتين قاعد يحاول ويهاجم لكن منتخب الكافير يعرف فيش يدافع ويعرف فيش يخرج من المناطق الدفاعية، شيء اللي خليه مرتين يرجع في سكور. مرة كانت ربح الأرجنتين ترجع الكافير 1-1، كمل الملك الثاني الأرجنتين تعال الكافير مرة أخرى تعدل 2-2، تمشي المقابلة للحصص الإضافية وفي دقيقة 111 كانت جابت الهدف الثالث للمنتخب الأرجنتيني بعد كورنير كرة ثابتة ورأسية كانت جابت الربح والتأهل للمنتخب الأرجنتيني. تأهل بصعوبة رغم حتى أنه رجعوا في السكور، فإنه الكافير لآخر لحظات قاعدوا يحاولوا قاعدوا يمشيوا للكاج نتاع الأرجنتين، وكانوا في زوج مناسبات قرابة أنه يسجلوا هدف تعادل آخر قبل نهاية الشوط الإضافي الثاني. وانتوكا الارجنتين تعديت سبري، ولكن اللي نحكيه هنا على فرناندو تيتر نحكيه على صاحب اللقب، لكن الحديث الكل كان على الكابير بعد المقابله نتاع البارح، ومشاركه جد مشرفه، كان نقولوش مشاركه ناجحه 100% بالنسبه للمنتخب هذا في اول مشاركه ليه في كاس العالم، موجود في الدور 16 مرور للدور 16 الدور الثاني، ومقابله كبيره امام حامل اللقب كان نجم فيها يتعدى الكابير في الاخر ويحقق اكبر مفاجاه ممكن نجم تكون في النسخه هذه نتاع امريكا كندا والمكسيك. كنتو كبرت عديت من بول، نعاود نذكر فيها اسبانيا فيها اليوروغواي وفيها المنتخب السعودي، خرجت قدام منتخب الارجنتين صاحب اللقب اللي يصعب شي يحقق اللقب مره اخرى بقياده ميسي اللي كان المركز البارح وكان اول ملاعبي بالبونت نتاع البارح يمركي 20 بونتو ياخذ ال 20 بونتو في تاريخ كاس العالم، هو الاول حتى لتوا بعيد زوج بونتويات على مبابي، اول ملاعبي مركي في 8 مقابلات ميسي 8 مقابلات متتاليه في كاس العالم، هو اول ملاعبي مركي ضد 14 منتخب مختلف يعني 14 بلاد مركي لهم في كاس العالم ليونيل ميسي. بالنسبة للدور الثمن النهائي تيسا المقابلة تتتالى بعد الدور 16 اليوم مقابلة الدور الثمن النهائي في هوستن، المغرب مع الكندا بداية من الستة، وفي فيلادلفيا فرنسا مع الباراغواي بداية من العشرة متاع الليل. هذا بالنسبة للبرنامج متاع اليوم، خلينا نكمل البرنامج متاع الدور الثمن النهائي الكل في المونديال. نهار لحد مقابلة في نيوجيرسي بين البرازيل والنرويج بداية من التسعة، ماضي ساعة متاع الليل ماضي ساعة متاع الصباح نقوله نهار الاثنين 6 جويليا في المكسيك، مكسيك مع الانجلتير في مكسيكو سيتي، زادا في دالاس برتغال مع اسبانيا بداية من 8 نهار الاثنين، نهار 3 زوز او 3 مقابلات اخيره ماضي ساعه نتاع الصباح في سياتل في سيتي اللي نحكيوا على مقابله الولايات المتحده الامريكيه وبلجيكا في سياتل، وزادا في اتلانتا مقابله الارجنتين ومصر بداية من 5 نتاع العشيه، وفي فانكوفر في كندا المقابله الاخيره في الدور الثمن النهائي 9 نتاع الليل سويسرا مع كولومبيا نهار 3/7 جويليا. نشر هذه كل الأخبار موجودة على www.3w.com وzaykfm.net. نخليكم مع نادية وبقية الكيب في صباح الخير ويكاند.
7: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
11: سيفسلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
12: اريدو طور عالمك.
13: صباح الخير ويكاند.

أهلين، أنا نور مهنا على موزاييك اف ام الحبيبة. أرجو أنه تسمعوا جديدي، وشكر خاص للسيد المستمع في تونس الحبيب.

0: بوبليسيتي.
1: شو كالصف وشو السيركولاسيون؟ واحد ما خلط عمل الغطسة كان ما سيي ولا يعوم في الشيح. ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة. الموزيكا بنواحها الكل ولا بونيمور موجودة وما خليكش تستنى في البياج. أو كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخذ ثنية أخرى. الغيكات متاع الأخبار والحاجات اللي عملوا البوز، تصريحات المهرجانات، ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة. سيرتو عاد في الويكاند الجو الخروج، هذاك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية.
2: تبع الموجة
1: كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي، وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة
2: على موزايك فهم.
3: تحب تحكي اوني ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
4: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك. Et si le luxe vous emmenait plus loin? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
6: C'est

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسب الحد من 6 لنصف نهار مع نادية الفورتي على موزايك فام.
1: 28 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. طريقة السلام عليكم وتسمع في موزايك فام. مازال موعدنا معكم حتى لنص نهار. بعد شوية الموعد يكون مع الميتيو دي بلاج. وين التبحيرة؟ كان مازلتوا ما برمجتوش اليوم ولا غدوة؟ الإجابة ديكم بعد شوية من المعهد الوطني لرصد الجوي.
2: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
3: مع اريدو اكتيفيسي فيك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
4: اريدو طور عالمك.
0: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. هيكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
5: موزايك فام الأولى في تونس.
6: صيف السنة مع فيبر تيتي اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
0: صباح الخير

0: كيلي رولاند نيلي وديليما يوصلنا لموعدنا كالعادة 8:35 دقيقة مع الموعد مع نحكيو على شطوط متاعنا وين نجمو نعومو في الميتيو دي بلاج.
1: ميتيو دي بلاج
0: يظل السؤال المطروح الويكاند هذي خاصة بعد طقس البارح وحتى كيف شفنا بعض الأمطار شفنا الرياح هذيك علاش نصور التوانسة الكل اليوم الصباح يسألوا شو نجمو نعملوا في الويكاند نجمو نعوموا اليوم الصباح وإلا ليه لكن مش اليوم غدوة نجمو نعوموا وإلا ليه الإجابة جينا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي بليل الحيوي التحق بنا مرة أخرى مشكور حاضر معنا مرحبا بليل
2: مرحبا نادي مرحبا بك ومرحبا زاد كيف مسامعين وزيك
0: مرحبا بك شكرا لك مرة أخرى بليل خلينا ناخذ فكرة على البحورات اليوم النجم نعوم وناهم لكرة المسموح فيهم البحر وناهم زادة اللي يمكن المعلومة كان عندك بعض الشواطئ اللي تكون ممنوعة فيهم السباحة
2: الحقيقه والله بالنسبه لي الشواطئ ولا المطار عمان بصفه عامه مربوطه مع سرعه الرياح نعرفوا مع حاله الرياح التقلبات اللي كانت موجوده البارح معناتها كانت فيها رياح قويه ومتواصله اليوم نسبيا معناتها صحيح هي تقلبات جات نحو الشرق لكن متواصله اليوم نسبيا نحكيوا اليوم في نحكي لكم بالزوناج بالزون في منطقه سيرات اليوم الكل معناتها شواطئ منطقه سيرات الرياح باش تكون غربيه شماليه غربيه سرعتها ب 30 و50 كيلومتر في الساعه والبحر باش يكون شديد الاضطراب معناتها صباحا وكذلك بعد الظهر يصبح مضطرب في منطقة خليج تونس كيف ب 30 و50 كيلومتر في الساعة سرعة الرياح توصل مؤقتا زاد إلى حدود 60 كيلومتر في الساعة والبحر عموما معناتها صباحا وبعد الظهر مضطرب إلى شديد الاضطراب وبالنسبة لخليج الحمامات كيف معناتها باش يكون معناتها سرعتها ب 30 و50 مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة يكون مضطرب محليا شديد الاضطراب خاصة معناتها في ليكوت لقرب النابل وبالنسبة لمنطقة الشبة باش تكون معناتها ب 30 زاد 50 كيلومتر في الساعة مضطرب إلى شديد الاضطراب صباحا وبعد الظهر ومنطقة سربة كذلك معناتها البحر يكون معناتها في الصباح مضطرب محليا شديد الاضطراب ولا شيء يكون مضطرب والحقيقة إذا كان ممكن نسمعها معناتها البحر معناتها ثم ريسك معناتها تاع عمان ونديما كما قلت لك نلتزموا معناتها بتعليمات الحماية المدنية وناخذوا الحذر نتاعنا كدرجة حرارة بالنسبة لي الشواطئ نتاعنا عموما معناتها في منطقة سيرات باش تكون درجة الحرارة بين 27 و28 درجة كأقصاها اليوم بين خليج تونس بين 30 وكذلك خليج تونس وخليج الحمامات بين 30 و32 درجة ومنطقة الشبة ومنطقة زروة بين 29 و31 درجة وبالنسبة لي درجة حرارة البحر باش تكون معناتها 23 درجة في شواطئ منطقة سيرات خليج تونس وخليج الحمامات تكون معناتها درجة حرارة الماء في حدود 22 درجة منطقة الشبة تكون في حدود 24 درجة وفي شواطئ زروة ولا منطقة زروة تكون في حدود 25 درجة لكن ما فيش كما حكينا مع تنادي اليوم باش يكون معناتها الوقت معناتها عموما باش يكون شديد الاضطراب البحر وفما ريسك معناتها نتاع بالنسبه للعمان ونلتزموا كما قلنا معناتها بالحذر وتعليمات الحماية المدنية ما في زاد اللي غدوه ان شاء الله معناتها تتقلص نسبيا زاد كيف سرعه الرياح لكن عموما باش يكون البحر زاد كيف مضطرب معناتها على طيلة اليوم
0: واضح شكرا لك بليل اكيد غدوه زاد باش يكون عندنا مداخله جديده باش نتابعوا اخر التطورات نتاع التوقعات الجويه وكيف زاد على الشطوط نتاعنا والبحورات نتاعنا وديما بيان سور نلتزموا بتعليمات وليزانديكاسيون نتاع الحمايه المدنيه وبالدرابوات كيبدا احمر ما نعوموش يبدا اخضر نجمو نعومو بكل امان باش ان شاء الله نعديو سيفنا في افضل الظروف كانت هذه ميتيو دي بلاج بالنسبه ليو
1: ميتيو دي بلاج صباح الخير ويكاند

0: جولدن ميوزيك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام.
1: تدلل الجو حفالي في جربة بالكادوات والفريات حتى 13 جويلية في جيان بورغومول. جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورن اللي موجودين على ذمتكم وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
2: تدلل
3: جيان
4: ايام دللنا.
5: En illimité, où est Tom Fijigawet?
6: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو. وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
7: اريدو طور عالمك.

0: مهم جدا حسين الجسمي 48 دقيقة. مرحبا بالناس الكل، طريق السلام عليكم وين ما تسمعوا فينا، كنكم في الوتروت زيدا ان شاء الله دخلتوا كان بالسلامة للديستيناسيون تاعكم. موعد الغيكاب دو لا سمين، أهم الأخبار كل ما فلتوه تلقاوه موجود معنا توتسيت.
1: غيكاب دو لا سمين، ما يفوتك شيء جمعة كاملة.
0: خلينا نرجع على توصية وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر اللي البارح الجمعة في بلاغ مشترك ليهم أوصاوا باتباع جملة من الإرشادات لاستخدام الأجهزة متاع التكييف لكليماتيزور، كيفاش نستعملوهم بطريقة صحيحة وآمنة اللي تمنع من ظهور مخاطر صحية على أي مستخدم تاع كليماتيزور. نحكيو في المقدمة هوني على لونتروتيان سيانة متاع الأجهزة هذية مرة واحدة على الأقل سنويا، عدم تجاوز فارق 7 درجات بين الفضاء الداخلي والخارجي، وديما زيدا نهويو الغرف يوميا لمدة 10 إلى 15 دقيقة. في نفس البلاغ حكيو على الضرورة متاع تنظيف وإلا تغيير متاع الفيلتر بانتظام. الحرارة بطبيعة الحال ديما تكون مضبوطة على 26 و 27 درجة مئوية، نتجنبو زيدا التعرض المباشر للتيار متاع الهواء البارد، وما نستعملوش مبيدات حشرية في بيت مسكرة وتكون فيها الكليماتيزور يخدم. دونك ماذا بينا نتفاديو التصرفات هذه. في نفس البلاغ زيدا الحديث على النوعية بالنسبة لنا وقت اللي ننتبه لظهور بعض العلامات اللي تنجم تكون مثلا توري انه الهواء ما هوش نظيف وإلا المكيف ما هوش نظيف وانه عملية الصيانة ما تمتش بصفة دورية. فما بعض العلامات اللي نحسوهم حتى في البدن، نحس وجيعة راس ديما اون كونتينيو، نحس زيدا حتى وجيعة في المفاصل في العضلات، الحساسية مثلا كيف نحسوا الخشم شايح الحلق شايح وحتى العينين نحسوا فيهم هكا قلق، وفما زيد ديما نعطوا بطريقة متواصلة. راهو هذية ماهيش حاجة طبيعية، ومهم ان ننتبه لهالعلامات هذية اللي تنجم تفسرنا انو راهو الهواء اللي موجود في البيت هذيك ماهوش النقي وماهوش زيد المكيف نظيف. الأخبار الثانية نحكيه على الغرفة النقبية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص اللي قررت تنفيذ إضراب عام من هالاثنين 13 جويلية من 5 متاع الصباح حتى 9 متاع الليل، وهذا احتجاجا على ما اعتبرته عدم إفاء سلطة الإشراف بالالتزامات السابقة متاعها المتعلقة بمطالب القطاع. القرار هذية جاء خلال اجتماع رؤساء الغرف النقبية الوطنية المنعقد نهار 30 جوان بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. كان هذية تحت إشراف النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل. الإضراب هذية حسب البلاغ اللي يهم ويشمل نشاط سيارات التاكسي الفردي، التاكسي الجماعي، التاكسي السياحي وسيارات اللواج، إضافة زيدة إلى النقل الريفي. وتم تعليق الإضراب نذكره في وقت سابق بعد ما كان دخل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ورئيس الجامعة الوطنية للنقل، كان هذا بعد تعهدات بالنظر في الملفات العالقة، كان هذا في أجل لا يتجاوز 31 أوت 2026، وكيف زاد في علاقة بملف الزيادة في التعريفة خلال شهر جوان 2026. هذا فيما يخص الخبر الثاني بتاعنا. كيف زيدا توصيات أخرى جينا من عند وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر، هوني جملة من التدابير والتوصيات الوقائية. هوني نحكيه على مخاطر التعرض للأشعة فوق البنفسجية، في مقدمتها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس. هذية ديما نذكروا به وكل صيف نذكروا به أن نحاولوا نجنبوا الإكسبوزيسيون للشمس في الفترة الممتدة بين 11 متاع الصباح والأربعة متاع العشية، وين فما المؤشر متاع الأشعة فوق البنفسجية يرتفع من بين 8 و9، واللي هو يعتبر مرتفع جدا لانديس هذية. وإن بطبيعة الحال نستعملوا لزيكرون اللي يتجاوز فيهم العامل متاع الحماية من الشمس 50+، دونك SPF 50+ اللي نقاها ديما موجود على لزيكرون ولا لكريم سولير. كيف زيدا التوصيات تجي بارتداء نظرات شمسية لتحمي من الشمس، البقاء في الظل بطبيعة الحال قدر الإمكان، ومتابعة مؤشر أشعة فوق البنفسجية واللي هو مؤشر رقمي يحدد قديش أشعة الشمس شديدة ما فوق البنفسجية بينسوغ نحكيه على سطح الأرض يوميا. ونذكروا زيدا أنه في تونس ديما يتجاوز المؤشر ذي 8 واللي هو مستوى بين 8 و10، يعتبر مرتفع جدا نصل حتى 11، دونك اللي هو هوني ندخله في المستوى الخطير واللي زيدا ينجم يوصل حتى لحروق جلدية إن شاء الله باللطف على الناس الكل في أقل من 15 دقيقة وقت اللي تبدأ من غير حماية، مع العلم أنه الأشعة فوق البنفسجية تقعد ديما مرتفعة حتى في الأيامات المغيمة وإلا معتدلة الحرارة.
1: صباح الخير ويكند.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل نهار سبت وحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
1: 58 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل طريقة سلامة ليكم تحية ليكم كان تخدموا إن شاء الله ربي يعينكم كانكم ديجا خرجتوا في عطلة نهاية الأسبوع إن شاء الله بون ويكاند للناس الكل وإن شاء الله يا ربي تستمتعوا في نهاية الأسبوع ذي ساعتنا الجاية الموعد يكون فيها كالعادة مع أصواتكم مع حكايتكم في صندوق أعجاب عنا موعد زيدة مع الفقرة الجديدة اللي هي أولاد البلاد أولاد البلاد اللي هي الحقيقة فقرة قريبة جدا من قلبي فقرة جديدة في صباح الخير ويكاند اللي كل مرة باش يكون حاضر معنا واحد ولد ولا بنت البلاد ولا بنت أي منطقة سياحية في تونس ساحلية زادة باش نحكيو على شنو ينجموا يقترحوا علينا كبروغرامات في الجهة متاعهم كل مرة باش نمشيو لبلاصة تبعت شوية نكتشفوا الديستيناسيون متاعنا اليوم وين باش تكون وما تنسيوش زادة عندكم موعد مع الأخبار على رأس كل ساعة بعد شوية دايوغ الموعد يكون مع خولة الكعبي في الموعد وموجز الأخبار
2: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
3: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026
4: اريدو طور عالمك
0: موزايك فهم حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادية الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنا الحوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
5: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
6: صبين وبعثين فلوس كاشي خلاص فاتورات وقضيات كاشي مندام البراء كاشي مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش كاشي باورد باي تي تي
0: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار
7: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري ممثلو وزارة التجارة وتنمية الصادرات يؤكدون في جلسة استماع بمجلس الجهة والأقاليم أنه يجري العمل بالتنسيق مع وزارة الفلاحة على تحديد أسعار قصوى للحوم الحمراء للحد من ارتفاعها إلى جانب ترويج كميات من لحوم الضأن والأبقار عبر نقاط البيع التابعة لشركة اللحوم بأسعار تفاضلية فضلا عن دعم نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك التابعة لديوان الأراضي الدولية من جانبهم ممثلو وزارة الفلاحة في هذه الجلسة يؤكدون أن التراجع في قطيع الماشية في تونس يعود أساسا إلى تراكم عدة عوامل من أبرزها تداعيات الجفاف ونقص الموارد المائية والأعلاف وارتفاع كلفة الإنتاج إلى جانب الصعوبات التمويلية التي يواجهها المربون ما أدى إلى تقلص القطيع الوطني وتراجع عدد الفاعلين في القطاع هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن لمدة 3 سنوات في حق أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي ومصعب الغربي الناشط في الحركة. وتتعلق القضية بإيقاف الوريمي خلال سنة 2024 عندما كان على متن سيارة بمنطقة برج العامري صحبة ناشط بحركة النهضة محل تفتيش لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. دوليا، مشيعون يحتشدون اليوم في مجمع صلاة ضخم في طهران مع بدء مراسم جنازة الزعيم الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي التي تستمر أسبوعا، وذلك بعد أكثر من 4 أشهر على مقتله في اليوم الأول من الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وتنظم إيران على مدى أسبوع مراسم جنائزية شعبية لخامنئي في استعراض للولاء الشعبي لنظام حكم رجال الدين في الجمهورية الإسلامية. صحيفة يديعو تحرنوت الإسرائيلية تقول إن مشاركة الملايين في تشييع جنازة المرشد الأعلى الإيراني هي إصبع في عين الولايات المتحدة تعلن من خلالها إيران أن ثورتها لا حدود لها. البابلون 14 يبدأ اليوم زيارة إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ومن المنتظر أن يدعو إلى استقبال المهاجرين وصون كرامتهم ويحض الدول على فتح مسارات هجرة آمنة وقانونية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.

0: الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
1: 9:10 مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من صباح الخير ويكند، وعدنا مازال متواصل حتى لنص النهار. مرحبا بتليفوناتكم على 71113 تنجموا تسجلوا الحكاية متاعكم، أي حاجة مقلقتكم على الريبوندور 71113013 على الريبوندور متاع موزايك فام، وين نسمعوا يوميا الأصوات متاعكم في صندوق أعجاب. وكونوا فرحانين برشا بحكايتكم، بحاجات تحبوا تحكيهم تبرتجيهم معنا، حاجات مقلقينكم، حاجات عاجبينكم، زيدا هذا الكل يوميا نسمعه في صندوق عجب في الموعد الأول.
2: صندوق عجب. صافي صندوق عجب، باش نقول لك على الأسعار في تونس. كما ترى ترى نجيب شي واحد مستحيل دوك ديما قدام، يستحيل باش تلقى حاجة رخصة هذه من باب الخير. طلع سيد المون ويلف وطلعوا نيفو أنورمال، يهبطوا شوية جست نقول يا ولا هي رخصة، لكن هي أربع مرات خمس مرات اللي كانت تقبل. شيء أسف بالحق، شيء أسف.
3: ليه أنا حبيت نعطي رأيي في حاجة ما بين العلاقة ما بين الرجل والمرأة. والله لنا في حالة صراع ولا شكون أقوى ولا شكون، هل ها كلمة طيبة تبسيمة مثيرش؟ والله رأيه دي سعيدة مصابوهاش على بعضنا. في واحد راجل يروح تاعب مثيرش، ما بش تخسر حد شيء، لكن بش تخسر صابون تبسم قولها يعطيك الصحة، حتى ماك لما استحاج نكون هالمرة هذه راكي بنينة. أما ناقص أكل حاجة عليش الكلام اللي جرح وعليش، نحن يعلم بينا ربي برا كيفاش نقاوم وكل شيء لخاطر صغار وكل شيء. ماذا بينا كنروحوا للدار نلقوا بالحال بالرسم بالرحمين، الله يهدينا على بعضنا وكهو.
4: شوفوا كيف نتاع الوليد كلها كلها مكسرة، خوينه مدير التجهيز ما يدورش ويشوف، مين رئيس البلدية ما يدورش ويشوف.
5: بربي يا صندوق عجب، برحمة والديك يا سيد وزير الفلاحة، بربي بربي بربي راو الحلوف القنزير الوعد راو عمل فينا حاجة، راو ما خلناش لا قمح لا علب لا زيتون، ما خلنا شيء لا لوز، ما خلنا شيء. يرحم والديك شوف لنا حل، يرحم والديك شوف لنا حل، ما تمديت كل ساعة.
6: والله يمكن أكثر من شهرين والماء تعرف أبيض أبيض كان حليب، معناها نصبوا فيه نجم طيبوا فيه نغسلوا به معون، عرفنا كيش نعمل. مشينا مكلمناه هطا نخرجوكم هطا نجوكم نمشوا لهذا نرجعوا لهذا، هذا يطردنا هذا يرجعنا، ما عرفناش شكون نمشي. والله شهرين طول أكثر والماء هكاك قاعدنا أبيض الماء، ما فهمناش علاش مش نعمل. وإحنا برب يرحم والديك وصلي صوتي فرحك يرحم اللي جاب. أنا مواطنة من قرمبيليا حي السبيلة.
0: صندوق عجب موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين غارة، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
7: صيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر أكاديمي، اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات أكاو. ما تفوتوش السيسيون الجاية اللي تبدا نهار 6 جويليا. تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان وأونليني زادة. الأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك فام.
1: 9:23 دقيقة، مرحبا بكم في صباح الخير ويكاند. الفقرة هذه الحقيقة اللي باش نسمعوها هي من الفقرات الجدد في صباح الخير ويكاند، ولينا فرحانة بارشا بيهم على خاطر كل مرة باش نمشيو ندخلوا في ولاية من الولايات في تونس، وباش نمشيو لجهة من الجهات، وخاصة البلايص هذوما الخصوصيات نتاعهم، شنو البروغرامات اللي نجموا نعملوهم في الجهات هذيا، شنو نجموا نعملوا كوم اكتيفيتي، النشاطات اللي نجموا نعملوهم، شنو نجموا نحضروا، شنو نجموا ناكلوا زادة، شنو نجموا ناكلوا من ولاد البلاد. وهذه الفقرة جستمان اسمها هي نغمالمان ولاد وبنات البلاد اللي كل مرة بش يهزمونا في جهاتهم بش يفرحون بينا برشا وبش يعطيكم ليكم انتم مستمعي صباح الخير ويكاند، مستمعي موزايك فام دي بلان، وكل مرة شنو تنجموا تعملوا في الصيف كنكم برمجين صيفكم السنة في واحدة من أجمل البلايس في تونس. نحكي على قليبيا، وتحية كبيرة اللي يسمعوا فينا في قليبيا وللقليبية الكل. الفقرة هذه ليكم انتم للناس زادة اللي مبرمجة تبحيرة في قليبيا، اللي مبرمجة أيامات سيجور متاحة في قليبيا ولاد البلاد. توت سويت ليكم انتم اليوم
2: ولاد البلاد. ممكن حاجة من الحاجات اللي تنجم تجلب انتباهكم كي تمشوا لقليبيا خاصة أول مرة هي تركيز لقليبية وبالأخص في الصيف على اتجاه الريح، باش يمكن تسمع ناس يقولوا اليوم تحاري ولا قبلي. يمكن حاجة تقول لكم غريبة، أول حاجة خلينا نفسروا ساعة شنو ما القبلي ولا بحاري وعليش سي امبورتون. القبلي هو الهواء اللي يجي من البحر، دونك يجي من القبلة. البحاري هو الهواء اللي يمشي للبحر، دونك القبلي بما انه هواء خارج من البحر يجي يكون اميد، يكون احساس السخانه بالسنتيم تاع السخانه اكثر، يكون الليل فيه برشا ندوه، والبحر يكون جينيرالمون موج هايج ولونه نوعا ما مستقبل. فالبحاري اون كونتربارتي اللي الهواء يمشي للبحر الهواء دونك يكون شايح، في الليل ما فماش ندوه، البحر يكون صافي كل مرايه لونه ازرق تركواز مزيان على الاخر. لكن نوصي الناس في حاجة شكتوا في البحاري، بربي ردوا بالكم كي تمشيوا تعوموا، بالأخص الناس اللي مش مستمتعين برشا بالبحار، خاطر البحاري البحار ينجم يظل يظهر كالم على الأخر، لكنه هو يدخل الغريق. البحاري والقبلي أثر زادة على ديزاكتيفيتي متاع كل يوم، مثلا كان جيب تعمل العولة ويصبح لك قبلي، الطماطم والفلفل اللي هنا ويتشرحهم وتشيحهم ما يشيحوا لك. ليبيا بلاد مزيانة برشا، نظيفة برشا، فيها روح خفيفة ياسر. أنا واحدة من الناس مون اكتيفيتي بريفيري هي أنه نقوم صباح نهز ماسك ونمشي نعوم، شفتوا العومة اللي في الحجر، لأن العومة في الحجر تشوف فيها برشا حوت، وهاني ساعات نعمل اون بوتي بوز ناكل حجرة نحي بها طرف بقطيعة وناكلها، ساعات نحي قنفود من بحره، والعشية فرجة هو في سيدي البحري ولا في قهوة البرج اللي هذوما القهاوي اللي فيهم اون فيو مزيانة شفتوا العشية. ولا زيد نشجعكم تعملوا دورة على البرج على الساقين قبل ما تغرب الشمس. ميكلة عنا برشا لشواء، فما كيلتو ريستوران، فما برشا لشواء في الفاست فود، اللي فاست فود فما بلايس معينة لو كان تشتيو حاجة في الليلة مخر من البلايس اللي يسهروا الأباكتين تعوين حي الزهور مثلا، كيس البحر وسط البلاد هذو ما وين تنزموا ميكلة في أي وقت في النهار. أما الحاجة اللي بدأ بيكم ما تفلتوهيش هي صورة صباح في البرج اللي هي من سبيسيفيتي قليبية نوعا ما، الوقت نتاعو يكون من شروق الشمس حتى نقول احنا 7 أو 8 تاع الصباح. الفكرة هو انه يكون وقت البالانسيات والفليت بلوتو داخلين راجعين للبرج، نجم تمشي تشري الحوت ديريكتومون من عند البالانسي، وفي البرج هذا يكون نصبين يبيعوا في الحوت، تشري حوتك من غاديكا سور بلاس من ذيك خارج من البحر، وتنجم تهزوه كما شكون غاديكا يشوي الحوت. وكاين عندكم ظهر ومضيفين في عند عائلة قليبية وتنجموا تاكلوا ماكلة الدار القليبية، ننصحكم كان تنجموا جربوا الفطاير بالحلبة اللي هي قبل ناكلة عندي ليتيرالمون، فما المشلوط اللي هو نوع من المرقة والعدي عدي بالقليبي بالحم، فما زادة في قليبية حاجة أخرى معمولة برشا اللي هي الكسكسي اللي بالدرع، نبنيه بالكسكسي الخشين ونزيدو نعاود نكسكسوه بالدرع، وفما أنواع الملح والحلو، في الملح أكثر حاجة معروفة هي كسكسي درع بالراس، بالنسبة للكسكسي الحلو عندك مسفوف بجميع أنواع، مسفوف بالفيتة مسفوف بالرومان، وفما زادة المسفوف بالبن اللي هو مسفوف بالدرع بالبن. بالنسبة للمهرجانات والتظاهرات والفستيفيتي في البلاد اللي يحبوا يمشوا لقليبة في أوقات وين فيها تظاهرات، أنا بنحكي على مهرجانات أنا كبرت عليهم، فيهم اللي مازال ينعقد بصفة دورية كل عام، وفيهم اللي أونت ما أنت والعام مش ديما ينعقد. من المهرجانات هذية فما مثلا مهرجان هادي تاكولي للأغنية، وهادي تاكولي هو مغني من أبناء قليبية. مهرجان نولدين صمود الأدباء الشباف جينيرال ما ينعقد في أول الصيف، نقول وإحنا في آخر جوان ولا أول جويلية. فما الفيتا مهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا، الفيتا جينيرال ما في أوت، عادة ما يكون آخر أوت، ساعات يكون في أول أوت. المهرجانات هذوما الثلاثة مقرهم دار الثقافة نورجين صمود في قليبيا اللي هو في وسط البلاد، عادة يصاحب المهرجانات هذوما الكل تظاهرات أخرى وحفلات غنائية واستضافات فنية في فضاء اسمه تيدي عبد السلام زادة في وسط البلاد اللي هو مقر نادي الألحان بقليبيا. فما تظاهرة أخرى تصير وتحيي البلاد برشا اللي هي البيتش بولي، فما بليزيوغ تورنوا في برشا شطوط، في البلج، في بوتي باريس، في الفتحة. البيتش بولي زاد لي دات نتاعو جينيرالمون يعلنوهم في سور لي ريزو سوسيو، وفيهم جو الحقيقة تنجم تعوم وتسمع موزيكا تتفرج في أطراح بولي. دونك نشجع الناس زاد اللي مغرومة بالجو هذاك، جو في البحر، أنهم يمشيو أوقات البيتش بولي.
0: ولاد البلاد صباح الخير ويكاند فيزيتي موزايك فام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة، هيكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوهي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوس الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس. سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
3: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
4: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه، مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة
5: سهرية الربوخ والفن الشعبي، عرض بنت الحي ومسفسيري نهار لحد 5 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا، مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف
6: عينيك نفاني وتزحن عيني
5: وفوزي بن جمرة تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي، وعلى تذكرتي بوانتين.
6: ليام تجري والعمر خسارة.
4: بمساهمة سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بي انا، موبلاتيكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود، وموزايك فام.
0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند، كل يوم السبت والأحد من 6 إلى 9 نهار مع نادية الفورتي على موزايك فام.

0: Publicité.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا، توانسة وين ما كانوا، مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش، المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليدي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
2: أنا ياسي محمود، باش نبني لك الدار من البريمة. السيس من البريمة، العرس من البريمة، الدالة من البريمة، الليقة من البريمة. هذيك علاش جبت لك سيمين من البريمة.
3: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمة، من البريمة، عنا سيمين جبل الوسط، بريمة البرايم.
2: هي يا سي محمود، هذاك اللي يشد هو هذاك اللي يدوم. ما تنساش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيمون، رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط، بريمة البرايم.
1: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت وحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك فام.

موسم النجاحات مازال متواصل إن شاء الله. ألف مبروك لأي شخص يسمع فينا اللي مازال كيتحصل على أي نتيجة مفرحة مهما كان النيفو اللي هو يقرأ فيه. وسبيشال ديديكاز زيدا لأمنة القاسمي, جينا من عند أمنة القاسمي اللي تحب تهني نبيلة ربيع بمناسبة نجاح بنتها أمنة في البروفي متاع الفرنسي, وبنتها زيدا مريم اللي نجحت في السنة الأولى في المرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية. إن شاء الله ألف مبروك وإن شاء الله بنجاح وبالتوفيق في حياتكم. زيدا مبروك لياسمين شلوقي نجاحها في الباك فرنسي, بوها مهدي أمها إيناس وعائلة شلوقي ورحيم الكل يقولوا لها ألف مبروك وإن شاء الله ديما أنت متألقة وإن شاء الله من نجاح النجاح, وإن شاء الله مبروك للتلامذة وللطلبة الكل اللي الفترة هذية قاعدين يتحصلوا على النتائج متاع النجاح, وإن شاء الله يا ربي تكمل فرحة التوينس الكل. بعد شوية موعدنا في ساعتنا الجاية باش يكون مع دقيقة حال باش يكون زيدة مع فقرة جديدة اسمها سيانس اونيك, تنكتشفوا شنو هي حكايتها بعد شوية. عندكم موعد زيدة مع ميرا العسكري نوتري بلوس, هذا الكل واكثر مازال معاكم الموعد في ساعتنا الجاية من صباح الخير ويكاند, وعندنا مازال متواصل حتى النص نهار. ما تنساوش زيدة اللي موعد الاخبار يكون مع العشرة مع خولة الكعبي.

0: عندك الانستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور، تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف،
1: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
2: اريدو طور عالمك.

0: جولدن ميوزيك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنع تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام مع متزر ميلانو. عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
1: Article acheté, moins 20% ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
0: Mazzaro Milano, العالم الأولى في تونس.
2: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البرا كاشي. مع كاشي فلوسك ديما معك، مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من البرا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
3: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحضيرات معاه تبدأ حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك لا مع الفرجة.
4: حب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدام. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينك صيفي، بتيال بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وب 0% أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشي والأقرب أجنس بتيال بنك، ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
5: مع انترنت تي تي صيف السنة الكلنا على موجة الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكرة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين، كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز، وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي يهزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
0: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تدعو كافة الأطباء الشبان من مقيمين داخليين وطلبة طب إلى المشاركة المكثفة يوم الاثنين القادم 6 جويلية في التجمع الاحتجاجي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير، والمسيرة السلمية في اتجاه مقر المحكمة الابتدائية بالمنستير، دفاعا عن الحق في العمل في ظروف آمنة ورفضا للعنف والإفلات من العقاب، ومطالبة بتطبيق القانون بكل صرامة ضد كل من يعتدي على مهن هي الصحة. وتأتي هذه الدعوة حسب بيان المنظمة على إثر الاعتداء الخطير الذي تعرض له أستاذ مساعد في جراحة الكلى بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة داخل مقر عمله، خلف له كسرا على مستوى الأنف استوجب تدخلا جراحيا عاجلا وراحة مرضية ب28 يوما، إضافة إلى حادثة عنف أخرى جدت بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان في الأسبوع نفسه. دوليا، عودة أكثر من 640 ألف نازح من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات اللبنانية إلى منازلهم وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية، على وقع تراجع وتيرة المواجهات بين حزب الله والاحتلال عقب إعلان تفاهم أمريكي إيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يحذر من كارثة تتكشف في منطقة الأبيض، إحدى أكبر مدن السودان التي تحاصرها قوات الدعم السريع. يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يقول في بيان إن الجماعة تصدت لتشكيل من الطيران الحربي السعودي، قال إنه حاول منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي، وجماعة الحوثي تحذر من أنها ستستهدف المطارات السعودية والمصالح الحيوية برا وبحرا إذا واصلت السعودية انتهاكاتها للمجال الجوي اليمني. في المقابل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يقول إنه سيرد بكل حزم وقوة غير مسبوقة على أي محاولة لاستهداف المملكة. وزارة الإعلام في فنزويلا تقول إن عدد قتلى الزلزالين المتتاليين اللذين ضرب البلاد في الأسبوع الماضي ارتفع إلى 2645 شخصا. نهاية الموجز خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نيديا في صباح الخير ويكاند.
7: الأولى في تونس.
8: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل مع ربع يوم من الشهر إشبيليا، إن شاء الله تكونوا بخير نادية، إن شاء الله الحظ المزين يكون زيد لكل الأبراج الفلكية. أول أخبارنا للحمل، الشهر فيه الحركة برشا فرص في الخدمة زيدة، تنجم تحقق تقدم، أما حاول ما تسرعش في قراراتك حتى عاطفيا يا حمل، الحوار يحل برشا مشاكل. الثور إشبيليا يطلب منك الصبر، فلوسك تتحسن شوية بشوية، ممكن توصل لك فرصة جديدة حتى في الحبرة، وفما شخص نجم يفيش اكب اهتمامه. إلي جوزي شهر اجتماعي بامتياز، عندك لقاءات جديدة، عندك أخبار مفرحة، نحبك ترد بالك المصاريفك وما تصرفش أكثر من لازم. السرطان راهو شهر ميلاد برشا من مواليد برج السرطان، الطاقة العامة تنجم تبدأ مرحلة جديدة في حياتك، سواء نحكيه في الخدمة وإلا في العلاقات. وانت يا أسد حضر روحك للشهر النشاطات، راهو آخر جويليا، يعطيك طاقة قوية وثقة بالنفس، فرصة زيدة باش تحقق هدف كنت تستنيه. ما تنسيش انه اخر جويليا نبداو في موسم عيد ميلادكم. العذراء ركز على صحتك وراحتك النفسيه، حتى في الخدمه راهو تعبك باش يبان وتلقى زاده التقدير اللي تستحقه. الميزان علاقاتك الاجتماعيه تتحسن، عندك فرصه تعاون والا شراكه ناجحه، والحب نحبك تصارح بمشاعرك. العقرب جويليا جايب تغييرات ايجابيه خاصه في الخدمه، نحبك تحافظ على هدوءك وما تدخلش زاده في نقاشات ما عندهاش حتى فايده. القوس عنده سفر وإلا مشروع جديد، وزاد الجدي بعد القمر المكتمل اللي صار هو نهار 29 جوان اللي تعدى، تبدأ تشوف نتيجة تعبك. ماليا الأمور تتحسن تدريجيا، وعاطفيا زيدا يلزم شوية مرونة. الدلو خذ وقتك للراحة، نحبك ترتب أفكارك، تنجم تلقى فرصة جديدة مع آخر الشهر خاصة إذا كنت تلوج على تغيير. وإنت يا برج الحوت اللي نحنا يا نيديا باش نكملوا معاه، جويليا راهو شهر إيجابي اللي هو أحلامك تبدأ تنجم تبدأ تقرب للواقع إذا خدمت عليها بجدية، وحتى في الحبرة وفما تقارب ومصالحة.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: شوك الصف وشو السيركولاسيون، واحد ما خلط عمل الغطسة كان مسايي ولا يعوم في الشايح.
4: ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة، المزيكا بنواحها الكل ولابونيمور موجودة، وما خليك استستنى في البياج او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخد ثنية اخرى. الغيكاب متاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز، تصريحات المهرجانات، ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة. وسورتو عاد في الويكاند الجو الخروج، هذاك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية،
5: تبع الموجة
4: كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي، وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة
5: على موزايك فام.
6: تحب تحكي
7: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
8: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
9: اريدو طور عالمك.
1: صباح الخير ويكند.

0: زي كفن.
1: العشر عشرين دقيقة، مرحبا بكم. العشر عشرين دقيقة هو موعد جديد، لازم تحفظوه الموعد هذي، لأنه فما فقرة جديدة في رانديفو هذي. الفقرة هذي اللي يوميا، بلوتو مش يومين، كل نهار سبت واحد، فلا نركز شوية. صباح الخير ويكاد، كل نهار سبت واحد يكون حاضر.

0: نحضر معنا شاب وإلا شابة اللي اختاروا إنهم يخدموا خدمة في الصيف. دونك يخدموا أنجوب ديتي سامر جوب كما يسميوهم لجينيراسيون الجديدة، خدمة في الصيف تلقاه مثلا يقرأ في وسط العام، وفي الصيف اختار إنه يخدم. مهما كانت انت زادة اللي تسمع فينا توا الخدمة بتاعك، تنجم تخلينا نمروك على رقم على واتساب 23 513 1000 23 513 1000، تخلينا الخدمة اللي تخدم فيها في الصيف، وتخلينا زادة رقم بتاعك باش انت زادة كيما عايشة اللي فرحانين برشا باش نسمعوا التجربة متاعها اليوم، اللي باش تحكينا على الاكسبيرينس متاعها، كيفاش بدأت تخدم، وقتاش بدأت تخدم، علاش اختارت زادة انها تخدم في الصيف، وكيفاش زادة اقنعت العائلة متاعها باش تخوض التجربة متاع الخدمة في الصيف. نسمعها توتسويت.
1: سيونس اونيك، سيونس اونيك، حكاية الصيف حكاية مش عادية.
2: عسلامة، اسمي عايشة، حبيت نحكي لكم على الاكسبيريونس نتاعي في الخدمة في الصيف والتجربة اللي تعلمت منها. دونك انا نخدم اي ورك از باريستا في سين معروفة في تونس. الحقيقة متاع ربي تجربتي كانت ايجابية برشا، وتعلمت منها اكثر من اللي كنت متوقع. المعاملة مع العبيد، المعاملة متاع مع العبيد معناها، والتصرفات والعبيد، العبيد كيفاش نفهمهم الحقيقة معناها. الخدمة الصيفية ماهيش كان باش نربح فلوس، زادة باش تكوني تجربة تنفعني في المستقبل. كانت ليش حاجة سهلة باش نقنع عائلتي باش نخدم، ماهيش حاجة سهلة حتى تعرف انه معناه الخدمه في تونس معناه ما همش سهلين، معناه السمر جوب بصفه عامه في تونس ما همش سهلين والكل. دونك حكيت مع عائلتي، هو او فيت بديت في لاج دو 15 نخدم، خدمت مع عائلتي من الاول، معناه بديت كنت عنا قهوه خدمت معاهم هكا والكل، كنت نعاونهم دوكو كيف العوام الاخرين سكرت القهوه. خممت اني زين نشي فركس خدمه والكل، كيف فركس خدمه لقيت خدمه اللي هي وقتها، او الخدمه كانت لي وقتها في مكتبه. دونك حكيت لعائلتي والكل، كانوا الحقيقه رافضين فكره الخدمه معناها والكل، وكيفاش باش تخدم ومازلت صغيره والكل. بعديك الحقيقه عطاوني معناها ثقتهم وشجعوني بعديك والكل، وانا كنت قد الثقه هذيك. اليوم جي 22 دونك صافي 7 وي 7 سنين نخدم. أم فيت هي أكثر حاجة معناها عجبتني في الخدمة هي تعاملي مع الناس، خاطر كل نهار نتعلم حاجة جديدة ونكتسب خبرة معناها، كي قابل العبيد قاعدة نخوض في فرص جديدة فهمتني. فما فما فما دي كليون ولي وصحابي صحابي معناها، عندي طفلة أم فيت هي كليونت عندي، وليت أنا وياها صحاب على الأخر ومعناها بتفرق، وأبار معناها العلاقات الحقيقة فهمتني، العلاقات زادة اكتسبت علاقات كبيرة معناها، وحتى الأخطاء معناها اللي عملتها اعتبرتها فرصة باش نتطور ونتعلم. خلينا ننصح أي شاب أو شابة إذا عندهم فرصة باش يخوضوا تجربة الخدمة في الصيف، خاطر تعطي برشا خبرة وتنمي ياسر الشخصية الحقيقة معناها. نشجع نشجع نشجع أي عبد باش يخوض التجربة بالرسمي، خاطر التجربة هذه أكدت لي اللي كل خطوة أخوضها اليوم نجم تفتح لي أبواب وفرص وفرص أكبر الغدوة.
1: سيونس اونيك، سيونس اونيك، حكاية الصيف حكاية مش عادية. صباح الخير ويكند.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزيك فام.
1: العشرة وثمانية وعشرين دقيقة نجم يكون تبدل الوقت متاع الفقرة، أما هي ديما حاضرة معنا بالنصايح متاحة جينا وبالأفكار متاحة وبالمقترحات متاحة. نيوتري بلوس الغبريك اللي سنستو بها على طول العام زادة ما زالت موجودة في صباح الخير ويكاند في الإديسيون متاع السيف. توت فيت نيوتري بلوس.
0: نيوتري بلوس صباح الخير ويكاند.
1: أميرة مرحبا.
2: بونجور.
1: صباح الخير
2: يا للا، نورتنا.
1: سينسو بيك عايشة المستمعين الكل. قلنا سيف يلزم يكون فيه أميرة العسكري، ما نجموش
2: كيما كل سيف،
1: كيما كل سيف لا. كيما في وسط العاب ديما إن شاء الله بحذينا بالنصايح متاعك، وكل مرة نختاروا موضوع اللي يهم الاستهلاك متاع تونسي، اللي يهم الماكلة متاعو، اللي يهم الصحة زادة متاعو. هذيك علاش زادة كل مرة باش نحاولوا أن نحكيو في مواضيع زادة تهم الصيف، على خاطر زادة العادات متاع التونسي في الصيف تتبدل، مش كيما وسط العام. الكونسوماسيون متاع التونسي والأوقات متاع الماكلة متاعو تتبدل، كل مرة نحاولوا أنتوكا أن ناخذوا جانب من الجوانب هذوما. ودايوغ تنجموا تخليو لنا مقترحاتكم أنتوما على الواتساب متاع موزايكا فام 23513000. اليوم أميرة باش نحكيو على الغلة.
2: أي.
1: والغلة اليوم زيدة باش نحكيو على جانب مهم برشا اللي اقترحته أنت، اللي هو كيفاش نجمو ناكلو الغلة بأمان. مهم
2: أي
1: برشا.
2: جستومان. هو معناتها في كل شيء ولا ثم بوليميك في الماكلة ناجية، معناتها براتيكما ما ثماش حاجة نجمو ناكلوها إلا وصارت عليها بوليميك. تنجم الضر، تنجم تعطينا أمراض. أنا نقول ديما شدوا العصام الوسط، معناتها راهو ما فماش من شيطنوش الماكلة، خاطر في الأخر شي باش ناكلو، كان كل شي باش يبدأ خايب. دونك الغلة معناتها حتى الغلة مسكينة كلت على راسها، وحتى الغلة معناتها ترى معناتها العبيد تخوف، تخوف غيرها، تقول لك رد بالك الغلة راهي تمرض. مثلا واحد دا عنده مرض ساعات حتى في الجلد، هذيك من الغلة ومن اللي بيستيسيد ومن الدويات اللي موجود. سي فري لي بيستيسيد حاجه معناتها يلزم ننتبهوا منها، وسي فري اللي هي تنجم الضر، ولكن اليوم راهو ثم الحلول. معناتها راكي نقولوا الغله فيها لي بيستيسيد ويضر، ومش معناتها نبطلوا ما ناكلوش غله. دونك ثم ديما هاك الشق نتاع الناس اللي يمشي انه كاريمو ينحيها، يقول لك سي بون نحيت الغله ما عادش ناكلها، وثم اللي ما على بالوش هاك اللي ياكلها كيف ما هي. دونك اليوم باش نحكيو اسكو وقت اللي تاخذ كعبه غله وتشلل لها في الماء كهو كيفي باش تكون امنه والا لا؟ بيان سور ماهوش كيفي. دونك انك تحط كعبه الغله تعديها تحت السبيله، معناتها ترشها بشويه ماء، نحنا هوني جوست نحينا الغبره، ولكن لي بيستيسيد ما نحيناهمش. لي زيتود مشاو اكثر من هكا، الو خذوا كعبه الغله شلوها في الماء وطيبوها. ايسكو كي نطيبوها الغله هذه معناتها نتخلصوا من لي بيستيسيد؟ كيف كيف لا، نجم تقتل نوعيه نتاع معناتها جراثيم ودي باكتيري، ولكن لي بيستيسيد ما يتنحاوش. دونك هوني الملاحظه الاولى، سورتو نحكيو على البيبيات، خاطر راهو هو الانسان والمناعه نتاعو الميكانيزم نتاعو راهو حاضر باش يتخلص من التوكسين والسموم اللي تدخلو، راهو ناتورالمون من عند ربي. دونك ما نبداوش ياسر مفجوعين، ولكن نعرفوا مليح اللي البيبيات يبداو سنسيبل اكثر. فهوني صغيرك مثلا باش تعمل له كومبوت نتاع تفاح، دونك ما يكفيش انك تشلل ميكا هاو قلشني خاطر باش نطيبو. دونك الحاجه الاولى اللي نعملوها غسلين الغلة. غسلين الغلة هوني نحكي، وديما ماذا بيا وانا اكثر حاجة ننصح بها هي البيكربونات دو سود. بيان سور نحكي معناتها الكربونات، وما نحكي اللي هي اليمونتير اللي معناتها اللي تتباع مع الماكلة. دونك البيكربونات دو سود اليمونتير من احسن ما يكون باش نتخلصوا من نسبة مهمة من لي بيستيسيد اللي موجودة. دونك على ايترامين نستحقوا كويغا كافي، مغرفة صغيرة بيكربونات دو سود، تخليوها تتنفخ الغلة متاعنا 10 دقائق 15 دقيقة، وبعد نشلو بالماء العادي. بيكربونات دو سود راهي مش كان تنحي لي بيستيسيد والجراثيم، ولكن حتى الدراسات وريو اللي هي حتى مهمة لامتصاص الفيتامينات في الجسم متاعنا، خاطر حتى هي تشيطنت بيان سور الكربونات، ولكن ديما بالكميات المعقولة.
1: جوست حاجة أخرى أميرة على النقطة هذية، دونك احنا كي جوست وقت الماكلة نعملوها، والا كي نقضي انا مثلا غله مشيت للخضار ولا من المرشي نهز الغله اللي عندي الكل نحطها في الماء والكربونات، والا جوست قبل الكونسوماسيون قبل ما نستهلك الغله.
2: برافو عليك ناديه، جوست قبل ما تاكل. معناتها الغله كي تبدا باش تاكلها. هوني مثلا جبدنا على التفاح وراهو في حالات مثلا نجمو نقشروها، علاش؟ خاطر عندنا حتى هكا ماده الواكس، هك الماده الشمعيه، ونحنا بداو كي نشرو نحبوا الكعبه اللي تلق وزينه وكبيره. بالعكس راهو الكعبه اللي فيها ضربات والعادية التفاح العربي متاعنا راهو خير ياسم اللي تشريوها بالغالي تبدأ
1: بخفيت منظرها أي
2: دوك مادة الواكس هذيك مادة يستعملوها باش الغلة تعيش أكثر وقت ففي حالات أنا نقول كاريمون قشرها راهو نحكيو سيغتو على كبار في العمر وعندهم أمراض معينة ولا صغار في العمر ننتبهوا في النقطة هذه في أمور الغسلين مثلا كما قلت نغسلوا جوست قبل ما ناكلوا وثم حاجات نستخفوا بهم كما الدلاع مثلا الدلاع فما ناس تقص الدلاع وتاكل ديريكتومون امبوسيبل معناتها الدلاع والبطيخ يزم تغسلوا بتحط تحت السباله وتفركها فما كالبغاس اللي نفركوا بها الغله والا بيدك افركها بالباهي واغسلها بالباهي خاطر وقت اللي تغرس السكينه في الدلاع ولا في البطيخه باش تدخل كوسوسوا الجراثيم والا لي بيستيسيد باش يدخلوا للدلاع من داخل دونك ما نجيوش بعد نقولوا الدلاع مرضنا والا الدلاع تبدا مقصوصه ترونشيت وتتباع ومحطوطه اكسبوزي للشمس بعد نقولوا الدلاع مرضنا كيف كيف راهو اذا باش ناخذوا اي معناتها اذا باش ناخذوا الدلاع باش ناخذوا منه ترونش مانيش باش ناخذوا الدلاع كامل لازم تحلت بالوقت قدامك وتقصت بالوقت وباش تروح بها وباش معناتها تستهلكها في وقت قصير دونك هوني راهو المشاكل اللي نسمعوها برشا على الغله انا نرى اللي نسبه كبيره منها مش من الغله على قد ما هو طريقه التنظيف والليجيان نتاعنا اللي معناتها الحقيقه ناقصه مانيش اللي فريمون فهمت دونك وثما ثما نوعيه نتاع غله اللي ما تنجمش مثلا تنفخها في الماء كيما الكرموس كرموس مثلا من الحاجات اللي إذا الإنسان نجم ياخذ الكرموسة الكرمة البيول ماهيش مداوية مش شجرة صحة وفرحة هذيك يشللها وما يحطش بيان سور بيكربونات دو سود وياكلها ولكن في الحالات العادية اللي نشريوها العادي
1: دو
2: بريفيرونس القشرة البرانية ما ناكلوهاش نتاع الكرموس خاطر الكرموس معناش الطريقة اللي نغسلوا بها باش يتنفخ في الماء ويقعد دونك ريت معناتها هوني مالغري اللي نحن ديما نقولوا الألياف مهمة صحيح. ولكن يلزمنا
1: بربيان بارلون دو كرموس احنا ديما في الصيف نعرفوا التونسي مغروم برشا بالكرموس هاو يحب مثلا يغطسوا في الكلبسيسه تبدا هكايا ولا حاجه عندنا الحق ان مثلا ناكلوا 4-5 كعبات ولا لازم اون سو ليميت وتو نرجعوا له مره اخرى هذا ما جوست هكا سؤال على الطاير ينجموا يسالونا المستمعين
2: اي مهم برشا هو تعرف قداش نستحقوا مش قداش نستحقوا قداش عندنا الحق من كعبة غلة في النهار 2-3 بورسيون نحكي على 2-3 كعبات غلة
1: في نهار كامل مش بعد الفطور والقيلولة وكل
2: أنا فاهمة مليح اللي المستمع ينجم معناتها فاش تحكي دونك إذا أنت إنسان صحيا لاباس وما عندكش مشاكل وحمد الله ربي نعم عليك بالصحة وكان فت شوية أوكي ولكن هوني ننتبهوا بالباهي للناس اللي عندها مشاكل صحية سيغتو اللي ديابيتيك نعرفوا مليح اللي الغلة فيها برشا سكر عيبت الكرموس هذيك اللي ترافيه انت ما فيها حتى شيء هذيك تنجم تخلط الكعبة 8 جرامات سكر في كعبة كرموس وراهو ما نقولوش سفغي هو السكر الطبيعي فريكتوز ولكن سكر راهو يطلع معناتها مؤشر السكر في الدم وينجم كاريمون يطلع معناتها يطلع لنا سكر معناتها بوغ لي ديابيتيك الكرموس سي كرموس في حالات فما ناس يعملوا لهم الاسهال مثلا الكرموس بيان سور اذا كثرنا منه وخذينا نسبه عاليه من الكرموس والا كما قلت اذا طريقه التنظيف ماهيش صحيحه بر فيما يخص التنظيف فما ناس ناجية يستعملوا جافيل
1: فما يستعملوا الخل افكاش الخل
2: هو الخل ساعة الخل
1: خل أبيض
2: هو الخل ينقص بنسبة معينة القارس ينقص بنسبة معينة فما حتى الملح البحري راهو ينقص زيادة ولكن الطريقة الأنسب معناتها هي البيكربونات دو سود ولكن جامي نستعملوا جافيل ولا مواد
1: في الخضرة ولا الغلة يعني.
2: راهي الغلة عندها القدرة إنها تمتص هك المواد هذيك واللي تنجم تعطينا مشاكل كبيرة دونك الجافيل اللي تنجم تصير لنا من الغلة راهي ممكن ياسر تكون معناتها جاية حتى من البيستيسيد اللي موجودين فنردوا بالنا
1: مهم برشا يعطيك صحة أميرة الحقيقة والله نصائح مهمة وكل مرة انتوكا نكتشفوا معاك حاجات نجموا نبدلوهم حتى في العادات متاعنا ومتأكدة كل مرة باش نحاولوا نفيدوا المستمعين متاعنا تنجموا تعودوا دايوغ تتفرجوا في نيوتري بلوس مرسي بوكو أميرة العسكري لأخصائية التغذية تنجموا تلقاو الفيديو موجودة كاملة على الباج صباح الخير ويكاند نيوتري بلوس صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند

0: Right on time, Black Box. شو اسمنا 10:41 دقيقة. مرحبا بالناس الكل. طريقة سلامة للجميع. يعني هي أسبوع مريحة. موعد الكرياسيون والأيادي التونسية والصنعة التونسية في كرياسيون تونسيان.
1: كرياسيون تونسيان كل السبت على موزايك FM.
0: فرحانة برشا باستقبال واحدة من الكرياتريس التوينسة اللي قاعدة تخدم في خدمة مزيانة برشا. نحكيو على البراند نفس. مريم بسلم، أهلا سهلا، مرحبا بيك.
2: على السلامة، مرسي نادي على الاستضافة.
0: يعيشك، شكرا لك انت على قبول دعوة مريم. اليوم نحكيو على نفس اللي هي خلينا نقولوا علامة تحترم الطبيعة، تحترم زيادة المستهلك التونسي، لأنه تستعمل في مواد صديقة خلينا نقولوا للطبيعة وصديقة للبيئة، وخاصة كي تشوفوهم حاجات مزيانين معناتها راهو مش الإيكولوجيك، ينجم يكون حاجة مزينة برشا وتكون مواد والبروسيس الكله يحترم الطبيعة وغيره. خلينا نبدأ مريم نحكيه على النفس. شنو حكاية نفس؟ كيفاش بدأ المشروع هذا؟
2: دونك نفس هي ماركة 100% تونسية سبيسياليزي في لي ساك و لي اكسسوار اون تيشو. دونك بدينا برانسيبالمون باللي تيشو، ومن بعد لا مارك لا ايفولوي فير دوتر ماتيريو كيما الكوير.
0: اوكي،
2: دونك
0: هذولي اخر حاجة دخلت في لي
2: ساك. صافي 2 ans اللي زدنا لي ساك اون كوير.
0: اوكي، وقتاش بديتو؟
2: دونك احنا اون ا لانسي لو بروجي اون 2023.
0: اوكي،
2: voilà. Donc بدينا بالساك دو كورس، قلنا حابين نرفيزيت لو توت باك دو مانيير اسكو يكون حاجه موديولابل ايفولوتيف باش يتاكومباني دوران توت لا جورني، باش نقصوا من استعمال الساك اون بلاستيك.
0: مهم باش.
2: دونك خاطر جينيرالمون كيف نقفوا قدام الكيس نتاع كارفور واحنا نقولوا نسيت الساشي، دونك تعاود تشري ان ساك اون بلاستيك. دونك هذه الفكره كيفاش كانت. دونك خدمنا على لو توت باك باش يكون فيه دي كومبارتيمون كيما دي اكسسوار هكا كيما لانه تعلق فيه فاتحه، والا تزيدوا انت دي اكسسوار كون بروبوز كيما البوس نتاع البي سي وكل، باش يكون اكسسواريزابل سولون انت لو بيزوان لو بروفيل نتاعك و ليفولوسيون دو تون اكتيفيتي دوران لا جورني.
0: مهم برشا.
2: دونك هذه الفكره
0: اللي هو مصنوع من معناها قماش، هو
2: هي احنا في المارك اون ترافاي برينسيبالمون افيك دي فان دو رولو.
0: شنو معناتها دي فان دو رولو؟
2: معناتها تلقاها ان لون ياخذوه الغلو فيه 20 30 متر 40 متر كهو. ريالمون مش يعمل لك حاجه كبيره، معناتها معناتها لي بيس نتاع نفس كلهم سي دي سيري براتيكمون ليميتي.
0: داكور،
2: مانيش باش نجم نخدم ان ارتيكل فيه 1000 ولا 2000 بيس، كلهم سي ماكسيموم 150 100 بيس. هذيك خاطر سي لا كونترانت كونسيمي، معناتها لا ليني دو لا مارك.
0: باهي برشا.
2: فوالا، دونك
0: منين تاخذوهم انت كي تقول لي ديغولو من عند معناها ناس تبيع في القماش، تمشي انت تقول له اعطيني اللي قعد لك واللي بتتخي نجم يكون من المفروض باش يطيش ولا حاجه، دونك انتوا تستعملوا هذه الفكره.
2: هذه هو معناتها لي فان دو رولو احنا اون لي ريكو انفان اون لاش اون لي اشيت ونتخيلوا لهم معناتها ان فيت شنو نلقاو ان طونك ماتيير ونتخيلوا لها لو برودوي.
0: اوكي،
2: ما مش احنا شنو نحبوا نعملوا
0: حسب الموجود.
2: حسب الموجود، فوالا، pour minimiser justement les déchets de l'industrie textile. خاطر c'est la deuxième industrie la plus polluante بعد l'industrie نتاع البترول.
0: صحيح.
2: دونك كو سوا في معناتها الصبيره نتاع القماش، التلوث نتاع الماء، كو سوا لي بيستيسيد باش نجمو نصنعو الكوتون ولا لي ماتيير بروميير، ما سي اون اندستري تري بولوانت. دونك احنا نحاولو اون مينيميز هالي ديشي هذوما و اون فالوريز نثمنو دي ماتيير كيما الكوير والا كيما مثلا هذوما لي لوغو بليكسي اللي نزينو بيهم لي ساك نتاعنا. سي دي شوت دو بليكسي اللي هو كيف كيف مادة ملوثة، اللي احنا نقولوا هالي شوت هذوما هي تنجموش نستعملوهم نطولو لهم في السيكل دو في نتاعهم،
0: ايوا نجمو نستعملوهم في حاجات اخرى.
2: فوالا،
0: وتكون زيدا مزينين على خاطر لو شوا حتى اللي نشوفوه الحقيقه معناتها الالوان متناسقه، وحتى البلكسي مثلا اللي ترا تحسوا حاجه اون هارموني معناها مع الارتيكل كامل. بيه مريم، كيفاش اخترتوا هالتوجه هذا؟ انت تحكي من قبيله قلت لي شوت البقايا، اخترتوا انكم ديما تستعملوا حتى المواد اللي من المفروض تكون ملوثه تعاودوا تعطيوها حياه جديده ولا نفس جديد. خلينا نقول الاختيار هذا من شنو جاي؟ شنو لاحظتوا انتوما باش مشيتوا في التوجه هذا؟ لو شوا ايكولوجيك هذا بين الاثنين.
2: هو يظهر لي معناتها حاجة نورمالمون سي اون كولتور اللي لازمها تدخل في مخ ووعي يكون لكل واحد فينا معناتها يحاول باش يريدوي الامباكت ايكولوجيك نتاعو خاطر اليوم معناتها لو دونجي انا نشوفه في لي شونجمون تاع التمبيراتور انا نشوفه في لي ساك اون بلاستيك مالوروزمون معناتها اللي لوثوا في المشاهد نتاعنا كيف نمشيو البحورات تشوفهم كيفاش ملوثة يعني هو هو معناتها وعي خاص اللي أنا كيف حبيت نعمل أن بروجي حبيت نحط النفس هذيك على كونسيونس بيرسونيل في البروجي اللي باش جو بروبوز معناتها
0: دوك انت مريم تعمل كونسيبسيون معناتها والا انت بيدك بيديك تخدم والا معاك مثلا فريق اللي يخيطوا والا هما اللي يخدموا بيديهم معناتها
2: هو ان فيت انا جو سوي ديزاينر سينوغراف دو فورماسيون بعدي كعملت ان بروسيسوس طويل نتاع ريشيرش عملت ديزاين اي انفيرونمون في باريس ان بانتيون سوربون وبعدي كان لون باركور دو دوكتورال وبعدي كا جو مي سوي جي كريي ما مارك نفس
0: دونك هذايا النفس
2: هو حبيت نعقب على الفكره نتاع كيفاش معناتها الباركور دو ريشيرش اللي عملته يخليك معناتها ما تنجمش تخلق ان برودوي من غير ما تخمم فيه كشيرشور معناتها مش نصنع حاجه وكها ديما نخمم تصنع حاجه شنو الامباكت نتاعها شنو البروبليماتيك اللي تبقى تحلها اكسيتيرا ذي الانفلونس نتاع الريشيرش على الكرياسيون معناتها نفس هو ان فيت هو اسم جاتي الله يرحمها نفيسه
0: اوكي
2: دونك مره هكا نحكي انا امي قالت لي جاتك الله يرحمها مبروكه جاي على على عائلتها عطا ولد كي تولدت بوها فص على بيس نتاع ذهب
0: اوكي
2: دونك قلت نهار من نهارات نعمل ماركه بما انسبيري من اسمها
0: محليه القصه
2: دونك في الباركور اللي هو انا وقتها في الباركور نتاع الدكتوراه والدراج اللي هو اللي بدا يخيط خاطر اون فيت هو هو اللي بدا معناتها تعلم يخيط ويلوش في حاجه هكا تبعدوا على خدمته ستريس نتاع خدمته دونك جيت نفس
0: مشروع عائلي
2: فهي جيت بدا هكاك نفس جاي نفس في ان مومون تاع حياتي انا وياه اللي فوالا معناتها تلوج على نفس جديد وابخي مع تفو لا ريلاسيون نتاع الاسم بالطبيعه نفس للطبيعه خاطر سيتي لوبجيكتيف نتاع الريدكسيون نتاع لي ساك اون بلاستيك مع انتجني احسن اسم ينجم يكون يعني
0: مزيان برشا ويظل اون هارموني زيد مع الفكره نتاع البروجي هذيا الكل مريم خلينا نختموا بفكره او بسؤال ديما المستهلك التونسي يمشي في باله اللي اي برودوي يكون هكا ايكولوجي راهو بالضروره غالي يظل مش صحيح
2: والله هو مش صحيح خاطر احنا لي برودوي نتاعنا تنجم تلقى حاجه ب 10000 كيما هذيا الساك
0: تاع الميكرو مريم
2: الخبز
0: اوكي اسمه خبزك مخبوز
2: خبزك مخبوز
0: دونك ديما نخبيو فيه الخبز
2: الخبز ولا كي تمشي تشري من المخبز تهز ساكك
0: اكسلون
2: فوالا وهو بالحق سي ان تيشو معناتها سبيسيال نتاع لي فيتر سي ان تيشو نتاع فيتر بالحق كي تحط الخبز فيه يبس ينجم يبس من بعد اون بيريود طويله لكن ما يخزش
0: اوكي مهم برشا
2: دونك كيما كيما لي بورس هذوما تاع دي لو دو معناتها 30 دينار 20 دينار هكي كم تاع كونسيرف دي بورس دو كونسيرفاسيون تاع خضره وغله في الفريجيدير لي تو باك سا بو الي دو 55 à 60 80 دينار بون الحاجه الغاليه سي لي ساك ان كوير
0: اللي هو طبيعي لانه الماده هي بيدها معناها غاليه دونك
2: فوالا لما وخدمتها اصعب برشا وفيها برشا دي ستاب اي بي سي اون كرياسيون ارتستيك على خاطر هي سي اون كولابوراسيون هذه مع ان ارتست تونسي اللي هو انيس رقيق
0: okay.
2: دونك خدمنا سور لو تيم دو لا بوليوشن ماريتيم عملنا ثلاث تابلو لا فون لا فلور اي لي اسبيس فولنيرابل
0: اوكي مزيانين برشا دايوغ تنجموا تشوفوهم على الباج موزايك اف ام وتنجموا حتى تراو التصاور نتاع لي زارتيكل الكل نتاع البراند نفس مريم ميرسي بوكو
2: عايشه
0: نخلي لك لو مو دو لا فان
2: ميرسي encore une fois pour pour l'invitation
0: وين نجموا نلقاو لي زارتيكل نتاعك
2: En fait, on a un bureau. Ça va à 80% en ligne.
0: Ok, donc
2: on a un site, site Nafas. Si je me trouve, tous les produits sont disponibles. Ou les délais de livraison sont rapides. Qui est le produit
0: متوفر
2: فوالا
0: وموجودين زيدا نفس نجمو تلقاه الكونت انستغرام تاع نفس وتنجمو زيدا تلقاه نفس على الباج فيسبوك. ميرسي بوكو مريم, شرفتنا برشا الحقيقه. ومريم بن سالم اللي هي صاحبه المشروع نفس, نجمو تعاودوا دايور تشوفوا التفاصيل الكل نتاع الانترفونسيون على الباج موزايك اف ام.
1: كرياسيون تونيزيان كل هرسبت على موزايك اف ام. ويكاند سيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون, اي اي جينيراتيف, ديفلوبمون جو فيديو, ديفلوبمون ويب, سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في ثلاثة جمعات كاو, ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا. تلقاونا في تونس, سوسه, نابل, قروان واون ليني. زاده الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900. صباح الخير ويكاند, صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من ستة لنصف نهار مع نادية الفوتي على موزاي كفام.
0: العشرة 52 دقيقة, مرحبا بأصواتكم. تكلمونا على 71 113 013, تخليونا لي ميساج متاعكم, أي حاجة عجبتكم, قلقتكم, فرحتكم, غشتكم, هكيك نجمو ديما نسمو أصواتكم في صندوق عجب.
1: صندوق عجب
3: بالله نحب نقول البلدية اللي معناه بالأمر في حي بن سينا والكبارية والحوايز نتاعها, بالله تشوفونا حل الناموس. راهو كلينا بالحق, انا ما نجموش حتى نقعدوا في البركون نتاع الدار باش نشموا شويه هواء, لو فما عباد ما عندهاش كليماتيزور تحت تستمتع بالنسمه, ما عندها. شوفونا حل الناموس بالحق, ناموس راهو بالحق برشا برشا وسخ وبرشا خمج في الحوم بالحق. اما لفت شويه لبن سينا رانا قريب للعاصمه, معناتها ما يجيش هكا تمشي البلدية ما فما حتى اجابه, ما فما حتى ما يقول لك شيء, معناتها يسكت على روحه, معناتها الحوم كلها بلوسخ كلينا, اللبيب ما تمشيش, الشوارع ظلام. شوفونا حل, يرحم والديكم وصلونا صوتنا, رانا بالحق بنوسينا من الميل الناموس بلوسخ تعبنا.
4: بربي تحكيوا على التدخين, على التدخين انا تكلمت المريسات على الصغيرات, ماذا بكم تعملوا قانون الصغير ما عادش تاخذ دخان جنة من حوين ومن اي بلاصه, بالحق اللي يشدوه بالحق شويه بالحق خطي وعملوا فيها اي موضوع بالحق. صغير يضر ضرر كبيره برشا في الدخان, قاعده تاخذ 13 و14 في التصنيع قاعدين ياخذوا الدخان من الحوانت, انا بدي جامب يحفيه وبالحق ماذا بينا تعملوا قانون بالحق راه باش الصغير ما تضرش.
5: تحكي على الخشيشة الصغار في بلادنا فهمني متعلمة الدخان وسبعة سنين وثمانية سنين, يا أخي شكون مشارك فيها الجريمة؟ في ماي الحوانتية واللي يبيعوا القليبية نقولوا وحنا, واللي يبيعوا الدخان حاصيله بصفة عامة, يجي الغشير اعطيني سيجارو, يا أخي وين الدولة وين القانون؟ لما تيش شيء هذايا ومبعد فهمني يتعلموا في الخمسة سنين المخدرات ونقولوا كيفاش؟ بالله عدي لي صوتي ونهاركم زين الناس كله في لمان.
1: صندوق عجب.

Cité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ماهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.

0: 92 466 4444
1: Rayarak au parc El Mahdia.
2: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour? Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol, un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
3: صيف السنين عينيك محلولة مصحصة فايق تلزم ما ترقدش على خطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلق العرض اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب اتمتع بالوتلة وبالجو تسهيلات في الدفع وبرموات اكسكلوزيف في اعز الزوتيل من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب اجنس تونيزي بوكينج تنجم زادة اتكلم مع 71 124 124. المهم سيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد.
4: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
5: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلم في بلاغ نظرته اليوم الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا الراغبين في المشاركة في دورة المتفوقين أن تعمير الاختيارات على موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn انطلق بداية من يوم الجمعة الموافق للثالث من جويليا 2026 وسيستمر لغاية يوم الاثنين الموافق للسادس من جويليا من الشهر ذاته منتصف النهار. مشروع مخطط التنمية 2026-2030 يقترح حزمة من الأصلاحات الرامية إلى النهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من أبرزها تقليص أجل التكوين القانوني للمؤسسات إلى 24 ساعة كحد أقصى وفق المعايير الدولية المعتمدة، إلى جانب إجراء مراجعة جذرية لقانون الاستثمار بهدف تعزيز جاذبية الوجهة التونسية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين. في الشأن الدولي، قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف مباني سكنية داخل مناطق سيطرتها في بلدة بني سهيلة شرقي مدينة خان يونس. ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة تمثل أساسا لمفاوضات مستقبلية، لكنه توقع أن تكون عملية التوصل إلى اتفاقات نهائية معقدة للغاية في ظل استمرار الخلافات بين الجانبين. ونقلت وكالة ريا نوفوستيا الروسية عن ميدفيديف قوله إن مضيق هرمز أصبح بالنسبة لإيران سلاحا لا يقل قوة على السلاح النووي، مضيفا أن لدى طهران سلاحا احتياطيا يتمثل في مضيق باب المندب. جماعة متمردة بقيادة التوارغ تقول إنها شنت هجوما على بلدة في شمال مالي توجد فيها قوات حكومية وقوات شبه عسكرية روسية، وأفاد سكان منطقتين أخريين في شمال ووسط مالي بسماع دوي إطلاق نار وانفجارات. والهجوم هو أحدث تحد يواجه الحكومة العسكرية في الدولة الواقعة بمنطقة الساحل الإفريقية بعدما شن متمردون هجمات في أفريل الماضي واستهدفت مطار العاصمة باماكو وأدت إلى مقتل وزير الدفاع والسيطرة على عدد من القواعد العسكرية في شمال البلاد. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع نادية وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس.
6: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع نادية الفورتي على موزايك FM.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك فام.
1: لحديش وثمانية دقائق وصلنا لساعتنا الأخرى من صباح الخير ويكاند. الفقرات زادة اللي تعودتوا بيهم من بين أكثر الفقرات اللي تستنيهم في الويكاند نحكيه على كل مهم عالم السيارات في توت أوبسيون مع عركين بالفضل.
2: شالي ليكس ألترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
0: توت أوبسيون مع عركين.
1: الرونديفو اللي تعودتوا بيه كيما كل نهايه اسبوع نحكيوا على كل مهم عالم السيارات. فرحانين برشا اللي يكون موجود معنا الاكسبير اركان بن فضل الاكسبير اون اوتوموبيل جاما اوتو. اركان صباح الخير. مرحبا.
3: مرحبا نادي.
1: شنو الاحوال اركان؟
3: الحمد لله.
1: دونك اليوم نحكيوا سبيسيال 4x4 وباش نحكيوا زاده على لو لونسمون تاع دو مارك.
3: باش نحكيوا على ام هيرو وباش نحكيوا على فويا. لونسمون تاع دو مارك صار من ايامات التالي في تونس. دو مارك يخدموا في حاجه بريميوم حاجه مختلفه. دونك راهو اليوم الماركات الصينيه بدات تعطي في الوجه الصحيح نتاعها, خاطر احنا ديما شفنا في السنوات القليله الماضيه عندنا دي مارك مينستريم سوبر مينستريم, توا بدا يجي البريميوم نتاع لي كونستركتور شينوا. ام هيرو فويا زوز ماركات تابعين للجروب القوي دونغ فونغ, من اقوى المصنعين الصينيين والريبريزونتون تاعو اوتو هول في تونس تابع الهولدينغ تريكي من اكثر لي جروب المعروفه في تونس. ان جروب سوليد اللي هو يعطي ان سيريو ويعطي معناها ايماج قويه لزوز براندات هذوما. دونك الساده المستمعين كي يسمعوا ماركيت بالكاليتي هذيا في جروب باهي كيما هكا يقولوا باش نلقاو ان اس في باهي محترم, باش نلقاو دي بيس ديسپونيبل, باش نلقاو زاده اسعار تنافسيه برشا برشا, باش نلقاو شركه باش تخدم بالقدايه في الموبيليتي في السوق التونسي. فويا تخدم كراهب نتاع اصفر نتاع لونغ روت نتاع دي روتيير نقولوا احنا دي اس يو في كونفورتابل, تخدم زاده هكا لي فورغون الكبار والكراهب نتاع ترانسبور دو بيرسون. يستعملون برشا شركات سورتو في اسيا وفي امريكا وفي الخليج, قاعده تتعمم الثقافه هذه.

0: ذي في العالم الكل. فويا جاي حتى شعار متاعها من هاك الأسطورة الصينية اللي اسمها كومبانغ, وهو عصفور عملاق سيمبول متاع طموح متاع حرية متاع كوراج. دونك بالنسبة للشينوا طريقة يعبروا بها على الماركة هذية امتاحهم. دونك جايبين بلوزيور موديل, وفما لا مارك ام هيرو. ام هيرو معروفة بالقدا في الشين, ماركة بريميوم على الاخر جاية من عند المصنع مينكشي. مينكشي مصنع يصنع المدرعات, يصنع الفواتور متاع ايوزاج تكتيك متاع الجيش الصيني متاع الوحدات المختصة الصينية. دونك ام هيرو هذه اول خطوة ياخذها المصنع مينكشي نحو سيارات ديستيني لمسيو تو الموند, ديستيني لوزاج كوتيديان. تنجم تكون كهرباء هذية ديلي مزيان برشا على خاطرها تريز ايكونوميك سورتو موديل الكتريك, وتنجم تكون زادا بارودور اللي تخرج به انت في البر تتفرهد به مع عائلتك اون ويكاند, تنجم تمشي به للصحراء, تمشي به للبلايص سوفاج البهين المزيانين اللي في البلاد نتاعنا. دونك سي ان ميكس بين زوز ماركيت اللي باش يعطيو سوليسيون حلوه برشا, باش يعطيو معناها سوليسيون باهيه لبليزيور نيش نتاع مستعملين. والسيارات الحقيقه مختلفين ومختلفين جدا. ساده مستمعين ادخلوا شوفوا ليفينمون دو لونسمون, تلقاوه في الباج اوفيسيال نتاعنا موزايك اف ام. شوفوا زاده تيست درايف عملتو مزيان برشا انا وهنتشاوش, تحيه لصديقتي هنتشاوش البطله الوطنيه. كان تكريم زاد الهند 30 سنة كارير في الإيفينمون دو لونسمون, عملنا كيف كبير بالكراهب, خرجنا في بلايس مزيانين برشا, حفظنا زاد على الطبيعة. راهو الجماعة اللي قاعدين تنبروا ليه ما تخرجوش بالكراهب للبحورات, وفما بعض جمعيات ولا دي جروب صحيح متوما واعين برشا بالطبيعة, احنا زاد واعين الناس اللي نحبوا
1: ديكاتكاتور
0: الطبيعة. راهو الجماعة اللي يخرجوا كاتكات راهو وراء انجاجمون كبير. نذكركم 4000 شكارة حاشيكم متاع بوبيل تلمت في الكاب متاع بنزرت, وكان فهم كراهب معناها ديكاتكات وناس معناها جيوا في الكراهب هذوكم لموا. دونك جمعية هذوما اليد في اليد يزيوا من الكلاسيفيكاسيون, تحطوا معناها مواطنين دو بريمير كلاس عندكم توما, مواطنين اخرين درجه ثانيه. لا احنا الكل نحبوا الطبيعه, نحميوا الطبيعه ونتمتعوا ببلادنا. زاده ما فما حتى حد اليوم يقدر يمنع اي تونسي باش يخرج هو عائلته يتفرهد ويشوف بلاده ويشوف الطبيعه المزيانه نتاعو. الوعي موجود, الناس كل يد في اليد. وجمعيه هذيا في عوضها لي زافالونج دو كومونتير وهل سبين اللي يصير على لي ريزو سوسيو اللي ريناه مش حلو برشا في برشا مناسبات, ماذا بكم اعملوا معنا حملات مزيانه برشا, ولا كل عبد تجيبوهم توما باش تخرجوا, احنا نجيبوا لكم كاتكات فيها خمسة من الناس ونمشيو نعملوا معناها حمله نظافه, نمشيو نوعيو, نمشيو نعملوا حاجات مزيانه تحسيسيه مع بعضنا اليد في اليد خير من اللي نقفوا معناها يولي يقف العمل الجمعياتي في سبين الناس على ريزو سوسيو. ماذا بينا مراكمش تشجعوا على الحاجات هذيا اللي ريناها اللي هي الحقيقه مش حلوه وطايح برشا قدر التونسي والمواطن عمرها ما كانت هكا. وما نبداوش نكلاسيو في بعضنا مواطن درجه اولى مواطن درجه ثانيه. كانكم توما عندكم وصايه على الشعب هذيا ولا على الناس هذيا, شكون واعي وشكون مش واعي, تمتعوا بالطبيعه نتاعنا. لي كاتكات لازم يكونوا موجودين, فما بلايص ما تنجمش توصل لهم على ساقيك, حاجه مستحيله. 5 كيلومتر ولا 6 كيلومتر رمله للركبه ما ينجمش بشر يمشي معناها في الشمس ويوصل لها, ما يوصل لها الا بالتكنولوجيا, الا بكراهب مزيانين من نوع هذايا, الا بدي كاتكات معناها بيان بريباري, وفما طريقه الناس تحافظ بها. والكراهب معناها قاعدين يستعملوا في طرق اللي تهيئ فيهم إدارة الغابات معناها بالتراكتور وبالتراكس, وقاعدين يحفروا حتى الخمسين سنتي بشق البرمل على الشط كيف كيف. البلديات مشكورين يغربلوا في الشط أكثر من خمسين سنتي, دونك الامباكت متاع عجلة تاع كهرباء عمره ما يوصل كيما امباكت تاع تراكتور. فما بلايص يوزاج معناها للناس, فما بلايص محمية طبيعية نعرفوها ما يدخل لها حد إلا يدخل لها معناها عبد على ساقيه, متفقين. لكن مش نجيو نعموا شيء هذا على شوطنا الكل, قال شنو احنا مواطنين درجة أولى ونحمي الطبيعة أكثر من الناس الكل. لا هذا مش مطلوب.
1: لكن خلي نعطيو للينوفيس لي كاتكات, احنا دايوغ الكل ديما نحكيو على كاتكات نهار السبت, خلي للينوفيس نعطيهم شوية ديزاستوس للي مازال بدي اكسبيريمونتي. تا انت ديما نحكيو على اللي مستنسين واللي عندهم دو ليكسبيريونس, خلي باغ اكزومبل كي نسمعوا فينا عباد جدد اللي مازالوا معناها يفون سو لونسي في ليكسبيريونس نتاع الكاتكات.
0: حلو برشا يقعدوا برونشي معنا غدوة, نعملوا لهم كابسول سبيسيال على حاجتين, اونتروتيان نتاع الكاتكات في اول السيزون استيفال, والطريقة متاع التعامل مع الكاتكات اون اوف رود باش ما تخرجش تتفرهد يولي لك كوشمار كهرباء تختص لك تقعد واحد.
1: ميرسي بوكو اركين,
0: نتقابلوا غدوة ان شاء الله.
1: ان شاء الله غدوة تنجموا تعاودوا تتفرجوا في توت اوبسيون, تلقاوها على الباج اوفيسيال موزايك اف ام. توت اوبسيون مع اركين.
2: الجيل الجديد من زيوت شينيليكس يمكنك باش توفر اكثر من 3% في نسبه استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلس.
3: صباح الخير ويكاند.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزيك فام.
1: 11 دقيقة، مرحبا بالناس الكل، طريق السلامة لكم من ما تسمعون في موزيك فام، ومرحبا بكم في ساعتنا الأخرى من صباح الخير ويكاند وقاية الربح مع كارفور. ومرحبا بأحلى فنات من اليوم، كارفور يفرح بكم ويعطيكم الإمكانية باش تربحوا برشا كادوات كمكافأة لكم على الفيدليتي متاعكم. باش تكون من الرابحين معانا العملية سهلة برشا، تركزوا معانا شوية بركة، مع اللي كان تكون أنت سوبر فان دو موا متاع الباج كارفور تونيزي، تقول لي به كيفاش نكون انا اي سوبر فان دو موا مع كارفور تونيزي. سيل برشا من توا وحتى لاخر الشهر، كل يوم تدخل على الباج فيسبوك كارفور تونيزي، تحط الكومنتير نتاعك، تبارتاجي وتخلي اكثر عدد نتاع دي كومنتير على لي بوبليكاسيون باش تعمل اقوى سكور وتاخذ البادج نتاع اي سوبر فان، وهكاك تكون انت السوبر فان بالضبط كيما المستمعه اللي باش نفرحوا بها زيده، لانها هي كانت من السوبر فان بالنسبه للشهر هذا. فتحيه بوخيت، اهلا وسهلا فتحيه، مرحبا بيك.
2: عايش بنتي،
1: شهر حيلي فتحية.
2: الحمد لله،
1: صحة بخير.
2: الحمد لله، سبة في رب.
1: الحمد لله يا ربي. قل لي فتحية، يظهر لي سهلة برشا الطريقة، وانت بيدك حتى الناس اللي تسمع فينا تنجم تعطيهم انت شنو عملت باش كنت انت السوبر فان وربحة مع كارفور تونيزي.
2: ايه، نقضي من كارفور، نقضي من كارفور، ونقضي من كارفور اللي في المصر.
1: هاي
2: ديما نحط جيم في الباج، ونحط في الصور نتاع نفرح للعباده اللي نجحت، فهمت؟
1: ايه،
2: حتى اللي نكلموني قالوا لي راك ربحت معانا،
1: معناها على قد قلبك، على قد قلبك يا فتح.

0: هيا مدامك انت شو محليك قلت انت نفرح للعبيد اللي تراهم ربحين على الباش فيسبوك
1: راهم يربونا نفرح لهم نحط لهم زيام ونحط الصاور اللي انا فرحانه معناتها
0: محليك يا فتحية وعلى قد قلبك خاطرك تفرح انت للناس اللي تربح وتفرح زيدا معك أخفوغ تونيزي ذيك علاش نحب نقول لك الف مبروك ليك يا فتحية بوغيت لانك انت سوبر فان وانت ربحة معنا ان شاء الله ديما ربحة معك أخفوغ تونيزي نذكركم انتم زيدا اللي تسمعوا فينا من توا وحتى لاخر الشهر تدخلوا كل يوم على الباج أخفوغ تونيزي تحطوا كومنتيرات بارتاجيو وتخليوا اكثر عدد متاع دي كومنتير على لي بوبليكاسيون اللي تلقاوهم موجودين على الباج اوفيسيال كارفور تونيزي باش تعملوا اقوى واحسن سكور وتكونوا انتوما السوبر فان.

0: جولدن ميوزك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزك على موزايك اف ام.
1: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موضة من برا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
2: صباح الخير ويكاند.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزيك اف ام.
1: 11:30 دقيقة وصلنا الموعد الدبارة. دبارة الصيفي توتسيت مع شفافيق.
0: دبارة الصيفي. دبارة الصيفي. مع الشيف وفيق.
1: اهلا بالشيف وفيق. اهلا وسهلا.
2: مرحبا بك.
1: نورتنا.
2: صافا لاباس عليك
1: يا شيف؟
2: الحمد لله تري بيان تري بيان تري بيان.
1: شو عملنا في الصيف؟
2: صيف صيف صيف. لا بدينا على رواحنا نحن.
1: صافي
2: لونتون انطلقنا تو باش نعملوا شويه روسيتات. نحن السبت والاحد شو باش نعملوا؟ باش نعملوا توسكيي حاجات خفيفه ومش نستدعاو زاد كيف دي جون معنا هو مش يعطيونا ليسبري جديد نتاع الكوجينه نتاعهم
1: كل
2: باش نعملوا ان بارتاج وزاد اونتر تون زاد باش نحاولوا كل سيزوناليتي كل وقت كل سيزون نستعملوا البرودوي نتاعها هي وكل شيء. دونك نحن راح نعملوا اليوم ان منيو فيه ثلاثه حاجات. اوكي مش نعملوا من الاول بالكل. مش نعملوا سلطه. من السلطه هي تتعمل افيك ان سول برودوي. اوكي مش نعملوا سلطه تاع بطاطا. ان برودوي واحد بركه. السلطه هذه كيما تنجم تاكلها كيما تنجم تهزها معاك كوسوا مش تمشي للبحر ولا تمشي لبلاصه اخرى. اوكي علاش البطاطا سي دي فيكولون حاجتنا تعطي السكر تعطي دو لينيرجي باهي للصغار نتاعنا اون بلوس ما عندكش مشكل نتاع حاجه حاره وكل شيء. دونك تتعمل مش نقدوا البطاطا نتاعنا السلطه الاولانيه سهله. تاخذ البطاطا بالقشره نتاعها ومن بعد بالقشره نتاعها تنظفها مليح وتحطها في الماء. الماء يبدا بارد. اوكي بارد ونحط فيه شويه ملح. بعد الغلوه الاولانيه تعمل درجين من زمان وتسكر عليها.
1: اوكي
2: الغلوه الاولانيه تغلي تعمل زيدها درجين من زمان وكل شيء. بالنسبه للاختيارات نتاع البطاطا بربي مش تاخذ واحده كبيره واحده صغيره. فهمت معنا انا ورفيق ما نتيبوش كيف ولا فهمت ما نش فرط طيب
1: فوالا
2: صحيح. دونك لازمنا نختاروا الناس الكل كيف انا كل واحده وقتها. دونك ناخذوا البطاطا نتاعنا نقصوها من بعديك اون كوب نحيوا القشره نتاعها نقصوها اون كوب ما تبردهاش بالماء. كي تجي مش تبردها تصب عليها الزيت معناها تخليها تشرب الزيت الزيتونه نتاعها هي وتحط على جنبك هاو لا تفوح على حد شيء. هذه تحطها في حك على روحها تخليها تبرد على روحها ومن بعد تزيد دي غارنيتور اللي مش تعملهم انت مثلا مش تزيدهم. تزيد زيتون دي نويتي تقصوا جويت. اوكي تقصوا هاشي تاخذ معاهم شويه تون تاخذ شويه بصل ني تاخذ شويه كبار شويه زيتون وتقصهم كل شيء مع بعض هذيك وتحطهم في حكه واحده. وقت ما تحب تخلط السلطه نتاعك تاخذ السلطه هذيك اللي هي بردت ديجا وتصب عليها كل لي كونديمون هذوك بالزيتون وكل شيء تخلطهم مع بعضهم يبدا عندك اون سلاد. تنجم تزيد لحتى تفعل الطماطم لحتى شيء معناها ما حطيتش فيها الحاجات
1: اللي نجموا يفسدوها في
2: صحتي قرصوا السلطه معناها تنجم تزيد معها شويه طماطم شايحه تهزها وتولي عندك سلاد بوم دو تير فيها طماطم شايحه وفيها شويه اجواء هذه
1: حلو برشا. وشايف يظهر لي زاد الفكره انه اللي قلت كل سيزونمون معناتها الزيتون والكبار وكل كي ما تخلطوش يخلي البطاطا تشد اكثر او اي خضره تشد اكثر معناتها
2: ديما كي مش تعمل حاجه تخلطها ولا مش تهزها معاك البرة كل اللي معه وحده فما شكون يحط كل حاجه وحدها ولا تعمل كوش باركوش ما تفوحش.
1: داكور
2: اوكي سورتو با تفوح سورتو با تحط الملح مش سايبش الماء نتاعو وينجم يريسكي يمشي يدور سلطة ولا يقول لك يتورني سلطة. دونك نحن بالنسبة للروسيت هذه متاعنا وفات نتعديو نعملو البلا اللي هو موجود يحبوه الناس في الريستوران في بارتو هو سهل ياسر وصيفي الناس كل تحبوه سي الفريتو ميستو. هما تلاقينا سميوه فريتو ميستو ولا تسمى فريتور ميكس ولا توسكي حاجات مقلية اللي تتعمل بالحوت وبالفريت مير وبالسردينة وبالتريليا وبالخضرة زادة كيف تتعمل. دونك الفريتور ميكس شنية كيفاش تتعمل مش ناخذو الحوت الصغير تريليا صغيرة الكلاماريتي الكلامارك
1: فوالا
2: فما تريلا تستونة صغيرة زادة كيف الصوبيا الكروفيت المقلوبة البتنجيلة القرع البصل هذوما الكل
1: القرع الأخضر
2: هذوما الكل كيف في القصانة متاعهم يزمك تقصهم دو تل فاسون القصانة متاعهم عجلة تاع بسكليت الناس كل كيف كلها جويدة كيف ما نجيبش نقص مثلا ترانش كبيرة متاع كلامار ونعطي كعبة كروفيت صغيرة. دونك ما يتيبوش مع بعضهم كما قبليك كما في حكاية البطاطا. دونك الناس لا تاي اللي يونيفورم للناس الكل. دونك ناخذوا الخضره نتاعنا نحنا ونقصوها كيك دي جوليان صوابع نفوحهم. دونك بالنسبه للتفويح عندك كل شيء الا الملح ما تحطش تحطش الملح. دونك تاخذ مثلا بيستو فلفل اكحل اللي تحب انت وكل شيء وفما بالطريقه نتاع القليان نتاعها فما الطريقه الايطاليه تلين يعني ديريكتومون هو ذاك الفلويد مير يحطوها في السميد. اوكي في السميد لورتب هذاك مليح مليح ومن بعديك ياخذوها في الغربال يغربلوا الغربال مش نحيو الكليكسي نتاع السميد مش ما يهلكلكش الزيت والزيت نتاعك لازم يكون سخون سخون صحيت يعطي فريمون اون كوش ينكوش يشد بها الكروت هذيك الكل متاع الفريتور ميكس. فما شكون زاد في الفريتور ميكس يعملها بانية عادية كما نعملو نحنا اللي بالعظم والشابلين وفارينة وشابلين وكل شيء. دوك ياخذوها ياخذوا السرعة الكل جست العظم يزم يكون مخضوض مليح مليح مليح مليح باش يولي ليكيد كل ماء. اوكي ما يقعدش شوية فيك التلعيبة. دوك هذيك التلعيبة تنجم هي تشد لك الشابلين يقعدوا لك كعابر كعابر. دوك لازمك تضرب العظم حتى يولي نكسروا العظم حتى يولي ليكيد نغطسوا فيك الفلويد مير هذاكم الفلويد مير والخضرة زادة كيف كيف والبتنجير والبصل زادة كيف كيف مقلي راهو بنين ياسر ياسر نحطوه في الزيت نتاعنا نخليه يتحرق غير شوية معناها مش لازم تكون بيان برونزي هكا وشدة روحها نخرجوها نخليوها تشيح ومن بعد نحضروا لها الصوص نتاعها. فما اون صوص تيبيك على الاخر اللي هي لاصوص تارتار. فما صوص تارتار وصوص رومولاد هذوما زوز لي صوص يمشيو مليح مليح مع الفريتور ميكس. شنو هي المايونيز الباز نتاعها هذيك على روحها. ومن بعد ياخذوا الاصفر نتاع العظم يعملوه رابي الابيض نتاع العظم يعملوه رابي ياخذوا المعدنوس زاد كيف كيف يقصوه جويت وياخذوا الكبار زاد كيف كيف يقصوهم الكل مع بعضها مع شيء ويزيدوهم معك المايونيز والعظم اليابس الابيض والاصفر هذيك تجي الغارنيتور نتاع الفريتور ميكس اللي هي بلا بنين ياسر ياسر لاكومبانيمون ينجم يكون زاد كيف كيف سلطه البطاطا اللي عملناها قبيليك
1: تبيا فريشك على الاخر
2: ديسير ديسير اي اي لا لا وفيه كل شيء وفيه كل شيء فيه الخضره فيه كل شيء. ومن بعد باش نعملوا غلاس اوكي غلاس وحدنا في الدار نعملوا غلاس وحدنا يا با بلو فاسيل تروز انغريديون الشوكولاتة الكحلة شوكولاتة الكحلة فما كلي باستيك اللي تبيعوا كيك الصغار 250 غرام شوكولاتة كحلة انت والكاليتي متاع الشوكولاتة الشوكولاتة ما فيهاش برشا سكر دونك اوليو دو مش نزيدو السكر مش نزيدو ان اللي ما هو الحليب المركز الحليب الكونسنتري الكونتيتي متاعه هو منه مش يعوض السكر ومنه مش يعوض العظم
1: اوكي
2: دونك هذاك الكل يتزاد دونك 250 غرام الشوكولاتة نحطوها على الباماري نحطوها على الباماري ونحطوها في الميكرووند نحطوها نذوبوها نحطوها في الميكرووند زاد كيف كيف ضربات دو بولساسيون تاع 10 سكوندات 10 سكوندات تسكر الميكرووند ما تخليهاش تمشي على
1: تاتو
2: ديما فوالا صحي ديما دي توش نتاع 10 سكوندات نخرجوا نحسوا في الشوكولاته نتاعنا ذابت نخدموها شويه اوكي نحاولوا نبردوها ومن بعد شنعملوا نصبوا عليها الحليب المركز لي كونسونتري نخلطوه مع بعضه مليح مليح مليح مليح, مليح. ومن بعد كيفاش نطلعوا اون شانتيي نعملوا شانتيي سهله ياسر ياسر ناخذوا الكريم شانتيي اللي موجودين في المارشي نحطوا الروبو نتاعنا في الفريج جدار على خاطر باش يشد لك البرد نحطوا الشانتيي نتاعنا نزيدوها شويه سكر كيميائي تلقاها موجوده في لي روسيت نتاع لي شانتيي نضربوهم بالباتور ميلانجور تبدا بالفيتيس بالواحد حتى لين قويوا الفيتيس مليح مليح ومن بعد كي مش نخلطوهم بربي يبداو كلهم في فار تمبيراتور تجب تكون الشوكولاته والحليب تكون بارده وكل شيء والاخرى تكون سخونه دونك نقربوا لهم لي تمبيراتور مع بعضهم ونخلطوهم بالسباتول الكل ونحطوهم في الـ في الـ في الحكه نتاعهم هما نعاودوا نزينوا من الفوق بك الرابيل نتاع الشوكولاته لي باستي نتاع الشوكولاته نجمو نعملوهم بالراب ولا نحطو كعبات كعبات لوز هذا كيف كيف يبداو بيان توريفي محروقين غير شويه بربي اللوز والفاكهه راك الحرقه صغيره نتاع البراليني هذيك راهي باهيه معناها تبدا ما قلناش نحنا محروقه مش مراره معناها تخلي لوغو نتاع التوريفي يكون موجود نعملو الفاكهه اللي حشنا بها كسواء نوازيت ولا نوازيت ولا زوزه ولا اللي تحب انت فوق الكلاص والشوكولا هذيك الكلاص والشوكولا فما اون روسيت تتعمل قهوة هي قهوة بالعكس تتعمل قهوة بالعكس فما لافوغاتو اللي هو الجلاس الغارق في القهوة راهو يجيب الشوكولاتة راهو حاجة بنينة على الاخر تاخذ بول دو جلاس هذيك الشوكولا ما تنساش لا فيها العظم لا حتى شيء تحطها فوقها اكسبريسو حاجة بنينة بنينة على الاخر الاكسبريسو افوغاتو بالجاتو شوكولا حاجة بنينة وتبارك الله رفيق يعرف لافوغاتو ومغروم بك لافوغاتو بالفاني ويحبك الفريز زاد كيف كيف ويحب البطيخ والدلاع في الجلاس فوالا ان شاء الله شهي طيب للجميع وان شاء الله بون ويكاند
1: ميرسي بوكو شيف يعطيك الصحة حتلو بحليكم الأولاد ولا
2: بحليكم
1: ولا ولا ولا بحليكم شكرا
2: لي رفيق وفيق ما بيناتنا
1: ولا ولا بحليكم والله بحليكم ولا ميرسي بوكو كنت هذه دبرة سيفي بالنسبة ليهم

0: زي كذا.
1: لحظه شو 46 دقيقه. اهلا وسهلا مرحبا بكم. لغايه ذي زيد نقترح عليكم يوميا وخاصه زيد في نهايه الاسبوع. ما زلت راني برونشي يوميا احلى صباح وكل يوم واول ساعه. دونك سامحوني حتى نسنس بشويه بشويه. صباح الخير ويكاند اللي هي في الويكاند اللي هي في نهايه الاسبوع. بي في الفقره هذيا باش نحاولوا نقترح عليكم كل مره شنو تنجموا تعملوا في نهايه الاسبوع مع المهرجانات الفستيفالات اللي بدا والعروض اللي موجوده في بروجرامك الموعد كنا هرسبت واحد.
0: بروغرامك
1: خلينا نبدأ بنهار السبت اليوم 4 جويليا. كان مازلتوا ما برمجتوش شنو تنجموا تعملوا بالنسبة اليوم وللناس المغرومين بالجاز واللي موجودين في الشمال الغربي ولا يخموا زيادة انهم يكونوا موجودين في تبرقة. ذكركم اللي تبرقة جاز فيستيفال بدي اليوم بش يكون عندكم موعد مع صوت خارق للعادة. جينا من الولايات المتحدة الامريكية واللي يلقاكم في مهرجان تبرقة للجاز لسنة 2016. نحكي على ليز ماكومب اللي من اهم الاصوات في عالم البلوز في عالم زيادة الجاز اللي شهرتها كبيرة برشا بفضل زيدا صوتها التامبر متاحها والحضورها المتميز والثراء زيدا متاع العالم الموسيقي متاحها. شقاها ليلة موجودة وتنجم زيدا تلقاو التذاكر موجودين على tunisianopera.in وين تلقاو غاديك التفاصيل كله. تلقاو زيدا حتى كيفاش تنجم تلقاو التذاكر على الصفحة الرسمية لتبركة جاز فيستيفول، صفحة الرسمية للمهرجان. فما زيدا كنكم غدوة مبرمجين تحبوا تعملوا خرجة ولا تحبوا تعملوا سهرية، نقترح عليكم في المسرح الأثري بقرطاج في معرض خارق للعادة اللي يحب يبدل الجو واللي يحب يسمع برشا موسيقى خاصة يحب برشا شتيح. بنت الحي أم السفسيري عرض لي فوزي بن جامرة وسمير لوسيف يدور لي حاجة ما تتراتيش هذين هلا حد 5 جويليا. الموعد يكون في المسرح الأثري بقرطاج. دونك خليكم حاولوا تبرمجوا ديجا تكونوا موجودين والحقيقة ما تنجموش ما تشتحوش وما تنجموش تراتي والعرض ذي ننصحكم به للناس اللي ما زالت ما برمجتش العرض غدوة في المسرح الأثري بكرتاج. بالنسبة للتذاكر تلقاها في المسرح الأثري بكرتاج والمسرح البلدي تونس وعلى موقع تذكرتي فونتين.

سناب ريثم از دانسر. هكا وصلنا لاخر موعدنا في صباح الخير ويكاند. ان شاء الله يا ربي عملتوا جو معانا. ان شاء الله نتمنى لكم زيدا نهايه اسبوع مريحه للناس الكل. ان شاء الله تعملوا جو في الويكاند. كيف فلتوا اي خبر اي معلومه ديما تابعونا على سيت www.mozaikefm.net. ديما زيدا تعملوا طلع على الباج موزايك فام وين تلقاو اخر الاخبار لي فيديو تصاور كل العمل الصحفي اللي يخدم فيه فريق خارق العاده فريق موزايك فام. تلقاوها موجوده على ذمتكم. نحب نشكر ليكيب الكل, رفيق اللي رافقنا في الاخراج, ميرسي بوكو زيدا الاحمد اللي رافقنا في الديجيتال, كريمه اللي كانت في استقبال تليفوناتكم. نحب نشكر زيدا ليكيب الكل اللي لي كرونيكور اللي كانوا موجودين الكل على طول الست سوايع. شكرا لكم انتم زيدا على الاستماع, شكرا لكم زيدا على تفاعلكم معنا. نحب نسلم برشا على اللي بعثولنا الكل على واتساب على نمره موزايك فام 29513000. ميرسي بوكو, شكرا لكم برشا زيدا حتى تفاعلتوا معنا من خارج تونس. نسلم عليكم برشا وين ما يوصلكم صوت موزايك فام. نتمنى انكم تكونوا بخير وان شاء الله تعديوا ان اكسلون ويكاند. ان شاء الله الموعد غدو يتجدد معكم من 6 لنص نهار في صباح الخير ويكاند. كنت معكم نيديا الفورتي. ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. طريق السلام عليكم.

0: publicité.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. Recap Sport من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
2: صيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي، اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون، اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في 3 جمعات اكاو. ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان واون ليني زاده. الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
3: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك واي فاي ماش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
4: مع متجر ميلانو عادي صيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
5: Article acheté, moins 20%, ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
4: Mazzaro Milano, Al-Alem Al-Oulavi Tunis.
1: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
6: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما تقضي بسجن المتهمين في القضية المتعلقة بتهريب المرجان إلى الخارج مدة 18 سنة سجنا مع تسليط خطايا مالية ضخمة بحقهم. وشملت قائمة المتهمين في هذا الملف حوالي 40 متهما، من بينهم رجال أعمال إيطاليين وتونسيين. وتعود أطوار هذه القضية الجنائية إلى سنة 2019، عندما نجحت السلطات الأمنية والديوانية في تفكيك شبكة دولية منظمة تنشط في نهب وتجميع وتهريب المرجان التونسي بكميات ضخمة نحو الأسواق الأوروبية عبر مسالك غير قانونية. وقد قدرت القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات في ذلك الوقت بأكثر من 5 ملايين دينار، وهي من أضخم عمليات تهريب الثروات البحرية التي شهدتها البلاد. نفقات وموارد المراكز الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج تسجل انخفاضا خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، وفق ما أظهره تقرير محكمة المحاسبات حول غلق ميزانية الدولة لسنة 2024. وأفاد تقرير الذي نشرته محكمة المحاسبات أمس الجمعة بأن نفقات العنوان الأول للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تراجعت إلى 182.755 مليون دينار سنة 2024 مقابل 220.227 مليون دينار سنة 2023، مسجلة بذلك انخفاضا قدره 37.472 مليون دينار، أي بنسبة تعادل حوالي 17%. في تطورات الشأن الدولي، صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن 2 من أعضاء الحرس الثوري الإيرانية وشخص مشارك في التخطيط لجنازة المرشد الراحل أن مجتبى خامنئي أبلغ المسؤولين برغبته في المشاركة في جنازة والده في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد، لكنهم رفضوا الفكرة حتى الآن بسبب مخاوف من أن تحاول إسرائيل اغتياله خلال الجنازة أو تتعقب تحركاته نحو مكان اختبائه. في خبر آخر، الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وعون يضيف أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. وفي الختام، البابا ليو يستغل زيارته إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية اليوم لحث القادة الأوروبيين على بذل المزيد من الجهود لمساعدة المهاجرين الذين يجازفون بحياتهم لعبور البحر المتوسط في رحلات محفوفة بالمخاطر، إذ تجاوز عدد الوافدين إلى هذه الجزيرة حوالي 7000 شخص هذا العام. ودعا البابا ليو العالم إلى أن يصبح أكثر إنسانية ويساعد أولئك الفارين من الحروب أو الفقر. وكان بابا الفاتيكان قد أثار غضب دونالد ترامب العام الماضي بعد أن وصف سياسات الرئيس الأمريكي المتشددة ضد الهجرة بأنها غير إنسانية. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، بقايا أمطار بالسواحل الشرقية في الصباح وسحب قليلة، فببقية الجهات تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالوسط الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية والريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل ومعتدلة ببقية الجهات. البحر عامة مضطرب فشديد الاضطراب، والحرارة تتراوح القصوى اليوم بين 29 و33 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 34 و39 درجة ببقية الجهات. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسر جديد وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. والموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزيك. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية. يسر جديدي موزايك فام.
7: نص نهار وخمسة دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم، هذه تبع الموجة. ونسوكم أكيد طيلة الموسم الصيفي هذي الكل والإبيزود أكا بشوي بشوي. أنا بدي نتعرف معاكم زادة على الميسيون، نتعرف معاكم على التوقيت الجديد ستنست بالليل أكا، وما في كنا في بنت لفام، ولكن لابونيمور تتواصل زادة في تبع الموجة. ونسوكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، أكيد نسلموا عليكم بارشا بارشا بارشا طريقة سلام عليكم واحدة واحدة سيسور ويحكم. أكيد باش تلقاو عنا لي بوان روت، تلقاو عنا زادة البياج لو كونسيبت جديد، زادة انه بعد شويه على واتساب موزايك فام 23 513000 تبعثوا لنا لي ميساج نتاعكم، ابعثوا لنا شوف تصويره على البياج تو سامبلومون باش هكا نفيدوا الناس الكل. هكا نونسوكم زاده كان تحبوا تقترحوا علينا موزيكا تسمعوها من بعد نجموا اكيد، اما زاده باش نعطيو حاله البياج وتصاور يكونوا موجودين معنا لايف من بعد على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فام تصويره البياج. ابعثوا لنا ميساج على واتساب موزايك فام 23 513000 تبعثوا لنا وكتاو نجاوبوكم. نحنا كان ثم حاجات حتى تحبوا تسالوا عليهم تلقاهم زاد هنا في تبع الموجة. عنا زاد الأخبار الكل ريكاف نتاع جمعة كاملة في البزومات، عنا زاد المهرجان نت بورتون المهرجانات مازالوا ما بداوش، أما نعطيكم فكرة على لي كونفيرونس دو بريس شنو فما بالنسبة للعروض، حتى بوتيتر ان سنيك بيك على مهرجان قرطاج الدولي على خاطر مازال ما فيهوش برشا أخبار، ولكن نعطيكم نحن الحصريات أكيد على موزايك فام. كيف كيف الموزيكا لابونيمور بعد شوية الجو الأورينتال مع دي جي سلوما. دي جي سلوما معانا الليلة في الإخراج، ريتني سليم قلت الليلة ولا أكا واستنست بالليل. معانا اليوم في الإخراج سلومة فرحربان شاري نعدي الميكس وانتي معايا دجا هني سلومة أكيد زاد عنا الميكس أوكسيدنتال. اليوم معانا نوتخو دي جي ريزيدان ريحان. كيف كيف نونسوكم بالجولد ميوزيك بالطربيات كل شيء موجود فيه تبع الموجة من توا حتى للستة متاع العشية. بيه اوكي البحر موجود بيه تاون بعد نقول لكم وين تبحيره بورتو ما فماش تبحيره ولا اليوم لغدوه راه اختر، لذا لازم نردوا بينا كيف كيف نعطيكم فكره على الميتيو نجمو نمشي ورا الشط اما ما نعوموش ردوا بينا نعديو نهاير غاديك على الشط نتنسمو بالبحر ثم شويه ريح لذا ردوا بينا على صغيراتنا زيد حتى ليكرون راه مهم ياسر تو ما تقولوش راه مازلنا في اول جويليا ليه الشمس مش قويه برشا ولا ثم شويه غيوم ولا راو تتعدى راه الاشعه تحت البنفسجيه ولا فوق البنفسجيه فوق البنفسجيه تحت حاسيلو اشعه مضره لينا نحن ردوا بينا على روحنا اكيد وعلى صغيراتنا طريقه السلام عليكم سي سروحكم نسلموا عليكم زيدا حتى لو كان تسمعوا فينا خارج حدود الوطن على mosaikefm.net والابلكيشن موبيل نتاعنا mosaikefm واتساب mosaikefm على ذمتكم 71113 زيدا تنجموا تكلمونا وخلينا نبداو معاكم كالعاده بالموسيقى نبدأ بلا بونيمور مع سوبر هاي سيسرويحكم واحدة واحدة في الكيس following the sun

0: ليه ثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة. الموزيكا بنواحها الكل ولابونيومور موجودة وما خليكش تستنى في البياج أو كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخد ثنية أخرى. الغيكاب متاع الأخبار والحاجات اللي عملوا البوز تصريحات المهرجانات ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزيك جمعة كاملة. سيغتو عاد في الويكاند الجو الخروج هذيك عليش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية تبع الموجة كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي وانتي ما عليك كانت تبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة على موزيك فام.
1: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
3: تبع الموجة
4: Salut à tous, c'est Zao et vous écoutez Mosaïque FM.

0: ونخوض كالعادة وكان أعطيكم فكرة على أحوال الطرقات من توا. بون نعرف اللي فما برشا اختناقات مرورية سورتو تو كي نبداو نحكيو على خروج تونس. بون في ثنية اللوتوروت باش نلقاو شوية اختناق مروري سورتو على مستوى هنا بحثنا في خروج تونس جوستومون توجست مازلنا في أول ال على غالب نعرفوها الحكايه هذه لكن واحده واحده نسيسروا احنا اكيد كي نحكي زيد على كوتي زيد مون فلوري ثم شويه اختناق مروري سورتو على مستوى لوبيتال ميليتير دونك واحده واحده نحاولوا نيفيتيو داير نخرجوا توا كانكم تسمعوا فينا نبعدوا شويه على الكيسات حتى كي نحكي زيد على لوتوروت بعد شويه زيد تبعثوا لنا انتم تصوركم على سورتو في البياج على 23513000 واتساب موزايك فام. بالنسبه للبياج مورنيك لحد توا ثم اختناق مروري في الخروج معناها ثنية تونس وحتى المرويح معناها من تونس حتى ثنية حمامات سوسة دونك هنا إذا كان نجمو نمشيو على الجي بي يو نجمو نمشيو على الجي بي يو نتفرج شوية في المناظر الخلابة والطبيعية وأمورنا واضحة وخاطر تورا والبياج باش نقاو كمام باش نطولوا شوية ثنية نعرف سليم أما ميسيرش واحدة واحدة وإلا أونيفيت نخرجوا بعد شوية وانتوما إذا كانكم موجودين توا في البياج تبعثوا لنا تصاور على حالة البياج على 23513000 واتساب موزايكا فام 23513000 نستنى وتصوركم باش تكونوا معنا لايف بعد شوية. كيف كيف نحكيو على سوسة شوية اختناق مروري على مستوى أكودة في الدخول زادة متاع لوتوروت نلقاو شوية شوية سيركولاسيون بون مش برشا ولكن واحدة واحدة نتصور مازال ثم بروجيكسيون وباش تزيد شوية السيركولاسيون من هنا لبعد شوية ولكن زادة حتى كي نحكيو على حمامات شوية اختناق مروري على مستوى دخول لوتوروت حتى الياسمين حمامات ثنية والرومبوان الكبير نعرفوا هذاك اللي باش نعديو فيه 20 مينوت على الأقل على الأقل 20 مينوت نجمو نحسبو دونك وسعوا بالكم وساعة البال هو أهم حاجة نحكيو مع بعضنا في الكهرباء نحطوا راديو تلقاو موزايك وأحسن موزيكا زادة تلقاوها موجودة معنا نحنا أو كان بعد أكيد نرجعو لكم في غيا مزور في بوان غوت نعطيكم آخر تطورات حالة الطرقات. بوان غوت تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. الموسيقى مازالت متواصلة في تبع الموجة بعد شوية لو بوان ميتيو اكيد نعطيكم فكرة على الاحوال متاع الطقس وسورتو السؤال اللي هل بالحق البحر ما يعومش هل ممنوع السباحة شنو نعمل بالضبط بعد شوية نجاوب على السؤال هذية خليكم مع حمزة نميرة اهدى
1: اهدى ما تزعلش نفسك اللي في الدنيا يستاهل لما تهدى تلقى وقتك

0: جولدن ميوزيك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام.
1: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزر الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
2: ماكسويل for a better life.
3: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
4: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة.
5: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي؟ مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
6: سهرية الربوخ والفن الشعبي، عرض بنت الحي ومسفسيري.
7: بنت الحي ومسفسيري
6: نهار لحد 5 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا، مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف.
8: عينيك نباني وتسحر عيني
6: وفازي بن قمرة.
8: أحلام قدها.
6: تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي، وعلى تذكرتي بوانتينج.
8: ليام تجري والعمر بصارة.
9: بمساهمة سنابل كرتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بي انا، موبلاتيكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايك فام.
10: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
11: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
12: اريدو طور عالمك.
13: تبع الموجة بياج، صور وبرتاجي معنا البياج،
14: برتاجي معنا البياج على واتساب موزايك فام 23 500 و13 ألف. نفرحوا برشا بمساجاتكم أكيد ونجاوبوكم، أو كتكون الكونفرساسيون قبيليك. هني توني اللي ديجا الحمد لله بياج مورنيغ. بالنسبة للشيرتين معناها المساج ما جاش من عند إنسان واحد، راه المساج جانا من عند سليمة وجا من عند زادة هيفا. هيفا نسلموا عليها برشا برشا ونشكروها على التصويرة داير اللي بعثت هنا من بياج مورنيغ. هنيتنا قالت لنا راهو دون لي دو سونس بالنسبة لبياج مورنيغ. سافا اختناق مروري يتسمى مقبول وعادي جدا بالنسبة لنهار سبت نص نهار، يعني اوكي مش فارغ تاع ديريكت ما تشدش صف، اما سافا الحمد لله. حد التو ما فماش اختناق مروري في بياج مورنيغ، واكيد تصوركم ديما توصلنا. مازال عنا نوتر رونديفو بياج بعد شوية اكيد في تبع الموجة، ديما الاخبار تلقاوها عنا كالعادة.
13: بياج صور وبرتاجي معنا البياج. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
14: بعد شوية زادة ناخذوا فكرة على حالة الطقس الميتيو ونجاوب على السؤال، هل يا ترى نعوم ولا منعوموش اليوم أول ويكاند في السيونس اونيك؟ عليه مش تحرموا من عومة، لا لا، أهم حاجة هي سلامتنا وسلامة صغارنا أكيد. بعد شوية الميتيو من المعهد الوطني للرصد الجوي، هذه نايكا وردية.

0: نص نهار و 42 دقيقة على موزايك فام. انتم تسمعوا فيه تبع الموجة من توا حتى للستة متاع العشية، معاكم اكيد فيلا بونيمور وحسن الموزيكا. سيسرويحكم واحدة واحدة في الكياس، وبيناتنا واتساب 23513000 على موزايك فام. كالعادة التواصل مباشر معانا في استوديو. خلينا توتسويت نعطيكم فكرة على الميتيو. الميتيو الميتيو حالة الطقس بالنسبة للأيامات هذية. الحقيقة البارح شفنا أمطار، الدنيا بردت شوية، ثم زاد الريح موجود، ولكن زاد المعلومة الصحيحة ناخذوها من عند المعهد الوطني للرصد الجوي. ميرسي بوكو لي أنت موجودة معنا سعيدة بن صالح، مرحبا.
1: تحية ليك أخي أسري والكوافة مستمعي إذاعة موزايك.
0: يعيشك يا سعيدة، مرحبا بيك على موزايك فيم. ألو، خلينا نبدأ ساعة بحالة الطقس بالنسبة للأيامات هذية. هل مازلنا نستنيو أمطار؟ هل مازلنا نتقلبوا، معناها نستنيو مش نحن نتقلبوا، الطقس هو الحقيقة تقلب شوية، ولكن هل مازلنا نستنيو تقلبات جوية بالنسبة للأيامات هذية سورتو الويكاند وأول الجمعة؟
1: طبعا كما قلت انت البارح يعني شهدنا امطار يعني في مناطق خاصه الشمال، كانت تراوح الكميات كانت اعلى كميه 22 ملم في الهواريه. في الصبت ايضا الامطار في تونس كانت اعلى كميه 6 ملم، في زغوين من 1 ل 2 ملم. يعني اليوم شارجوا الاستقرار في العوامل الجوية تقريبا، يعني سحب قليل على أغلب المناطق. الاستقرار هذي متواصل حتى يكشي آخر الأسبوع هذي وبداية الأسبوع القادم، والنجم ديما كل يوم يعني ننتظروا يعني سحب رعدية في المناطق الغربية الوسط والجنوب تكون في فترة بعد الظهر. بالنسبة لليوم متوقع يعني آخر النهار في المناطق المرتفعة الغربية، مثلنا في بقية المناطق يعني سحب قليلة. الريح اليوم تقعد قوية شوية يعني قرب السواحل ومعتدلة ببقية الجهات، وبالتالي البحر عامة يعني مطر بلا شديد الاستيراب. الحرارة القصوى اليوم بين 29 و 33 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 34 و 39 درجة ببقية المناطق. بالنسبة للعمان نسألوا برشا على البحر.
0: ولا سعيدة، هذا هو السؤال الحقيقة، سورتو انه نحن من بعد شوية لو عنا هو روبريك معناه موجودة وين التبحيرة، ويظهر لي وقيت ان نسألوا داير اليوم هل فما تبحيرة ولا لا. هاي خلينا نجاوب عليه السؤال. وين التبحيرة؟ أوكي بالغطسة التبحيرة. هاي سعيد، ثم تبحيرة ما فهميش سعيد.
1: بخصوص البحر يعني كلها يعني البارح أصدرنا نشرة يعني إعلان برياح قوية كان يهم خاصة السواحل الشمالية وخليج الحمامات. كان سيري المعفور حتكش البارح 9 بتاع الليل. بالنسبة اليوم نقولوا البحر يعني نقص الريحة شوية، أما البحر مازال مضطرب إلى شديد الاستيراب في أغلب السواحل متاعنا، وبالتالي السباحة نطلبوا يعني الحذر ونتابعوا إشارات الحماية المدنية. يعني الحماية المدنية ديما موجودة على عين المكان، تعرفوا كل بحر والخصوصية متاعه، والحماية المدنية هم أكثر عندهم رؤية ويعطيونا أكثر معناها المعلومة، ونحن نتابعوهم إن شاء الله ونطلبوا السلامة إن شاء الله الجميع نتمنى لهم. وهذا هو يعني أهم حاجة أن نتابعوا يعني هذوما الإرشادات.
0: شكرا ليك، شكرا ليك سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي، المعلومة الصحيحة كي تلقاوها عنا. وجستمو النشرة التحذيرية رينيها الكل، ذيك علاش معناها لازمنا نسألو هل ثم تبحيرة ما فماش تبحيرة. دونك اليوم نحاولوا بشوية بشوية نتوخاو الحذر، كيف كيف الحماية المدنية تكون موجودة على عين المكان، نتبعوا كل العلامات اللي موجودين، أورنجي أحمر أخضر، إذا كان أخضر نعومه بكل سلامة وأمورنا واضحة إن شاء الله وفي صحة، زادة كيف كيف صغيراتنا قدامنا ومعانا. وإذا كان أورنجي نحاولوا زاد نردوا بالنا بشوية بشوية، وإذا كان أكيد خاطر سورتو مع الريح أنه نجم يتقلب في أي لحظة، نجم يتبدل الطقس، نجم كل خصوصية كما قالت سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي، كل شط عنده الخصوصية متاعه، كل بحر عنده الخصوصية متاعه، لذا نتبعوا التوجيهات المحلية باش نعرفوا رواحنا اسكو نجموا نعوموا ولا لا. معني نشوف ما نحرموش رواحنا من البحر، نجموا نمشيوا للبحر، نجموا نمشيوا للشط، ووقت اللي يستوجب الأمر أن نبعدوا شوية على البحر أو كنقعدوا على الشط في الظل الباراسول، أمورنا واضحة، نتفرهدوا مع عائلتنا وأحبابنا وأصحابنا، سورتو أهم حاجة سلامتنا.
2: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: الموسيقى والاختيار ما كانش هكاك الحقيقة على سيزاري ايفورا، الاختيار كان من ماتش البارح بينت الكابفير وبينت الأرجنتين. آي آي آي ملا ماتش تبعناه الحقيقة في الليل، والأرتيست سيزاري ايفورا من الكابو فيردي، آي من الكابفير الحقيقة، باش تشوفوا اللي راهو بلاد أول مرة تترشح الكوب دو موند، عندها تاريخ كبير برشا وتأثير كبير برشا في عالم الموسيقى في العالم، سورتو لا ديفا أو بيانو سيزاري ايفورا. البارح معناها الأرجنتين الأخر لحظة الحقيقة كانت قدام الكابفير، وكان الحلمة كانت متواصلة، اليا ترى تترشح ترشح الكافير وتهزم البطل متاع الكوب دي موند عم ناول. خليكم على سيزاري فورا سوداد.

0: شاكيرا لوكا على موزايك فام جو اللاتينو ديما موجود في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: أكيد نحن مزنا معاكم حتى للستة متاع العشية. أكيد ونسوكم بعد شوية كيف كيف البوان غوت البياج هاكم بعثونا برشا برشا تصاور. السلام عليكم برشا وين ما تبعثونا في مساجاتكم على واتساب موزايك فام 23 513 ألف. الموزيكا اللي بعد تستنى فيكم مزنا منسي العظيم إيروس رامازوتي كارلوس سانتانا فوكو نيل فوكو بعد الأخبار متاع ماضي ساعة مع سيف الدين المهري.
1: موزايك فام حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسة وين مكانو مع امينه بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سمير حامي وصلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
2: الأولى في تونس
3: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم
4: صيف السنة كيما كل عام كوما يكود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون إيا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في ثلاثة جمعات أكاو. ما تفوتوش السيسيون الجاية اللي تبدأ نهار 6 جويليا. تلقونا في تونس سوسة نابل قروان وأون ليني زادة. الأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900. أكتيف السيفة
5: أكتيف السيفة تحب تحكي
6: en illimité ou t'aum fi gigawatt
7: صيف السنة اكتيفي سيفك بأقوى ديو مع لوفر نكلمك متاع أوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار أكاو وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
8: أوريدو طور عالمك. Et si le luxe vous emmenait plus loin? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride, rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
9: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم لا باسيوناريا دو غوسبيل المغنية وعازفة البيانو الأمريكية ليز ماكومب اللي تتميز بقوة الصوت وتجمع في موسيقاها الغوسبيل والبلوز والجاز والسول. السبت 4 جويليا 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني الجاز
1: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لا سيغال وموزايك فام.
2: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
10: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. كميات الحبوب المجمعة على المستوى الوطني تبلغ إلى غاية الثالث من جويليا الجاري حوالي 8.4 مليون قنطارا موزعة بين 7.9 مليون قنطارا من حبوب الاستهلاك، أي ما يمثل 95% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، و 433 ألف قنطار من البذور الممتازة الخامة بنسبة 5% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور وفق بلاغ صادر عن ديوان الحبوب. العميد هيثم الشعباني رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي لسلامة المرور يؤكد أن حزام الأمان يساهم في حماية 50% من الركاب في المقاعد الأمامية و 75% من الركاب في المقاعد الخلفية من الإصابات الخطيرة والقاتلة، مشيرا إلى أن نسبة استعماله لا تزال ضعيفة، وهو ما يستوجب تكثيف الحملات التحسيسية حتى يصبح ارتداؤه ثقافة وسلوكا يوميا لدى جميع مستعملي الطريق. والعميد هيثم الشعباني يضيف في تصريح لموزايك على هامش حملة توعوية مشتركة بالمدخل الشمالي لمدينة القيروان مساء أمس أن الإفراط في السرعة يبقى السبب الرئيسي للحوادث المرورية في تونس، مبينا أن نسبة 40% من الوفيات المسجلة على الطرقات تعود إلى السرعة المفرطة. رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لطفي صياح يعلن أن نسبة التغطية في حملة تلقيح الأبقار ضد مرض الجلد العقدي في ولاية القصرين بلغت 96% وأن نسبة التلقيح ضد الحمى القلاعية ثلاثية التكافؤ لدى الأبقار تجاوزت العدد المستهدف، وهو يعكس نجاح الحملة واستجابة المربين لبرنامج التلقيح وفق تعبيره. في الشأن الدولي، قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيد يظهر في طهران أمام جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي في أول ظهور علني له منذ الحرب التي اندلعت في فيفر الماضي وفق صور نشرتها وسائل إعلام إيرانية. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يقول إن من سيخلفه في المنصب أيا كان سيتعين عليه تكريس القدر نفسه من الوقت الذي خصصه للأزمات الدولية والجهود الدبلوماسية، رافضا طروحات عن أن الزعيم المقبل بريطانيا يمكنه التركيز بصورة أكبر على القضايا الداخلية. وستارمر يقول في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أمس إن سياسة الخارجية وسياسة الداخلية لا يمكن فصلهما عن بعضهما في عالم يزداد اضطرابا. ختاما، حريق اندلع صباح أمس قرب كوستا برافا في شمال شرق إسبانيا يأتي على حوالي 2200 هكتار من المساحات الزراعية في هذه المنطقة السياحية من الساحل الكتالونية، لكنه لم يتسبب بأي إصابات وفقا لجهاز الأطفاء الإسبانية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسر جديد وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس،
1: تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية، يسر جديدي، موزايك فام.

0: دالدا مغير سور سين على موزايك فام. انتم تسمعوا فيه تبع الموجة حتى للستمتع العشية. سيسو رويحكم طريق السلام عليكم. احنا معكم ونونسوكم كسوسو حتى تسمعوا فينا في ديركم ولا داخل او خارج هذا الوطن العزيز على موزايك فام بوان نت توت سويت بوان روت بوان روت. في بوان روت انتوما الحقيقة غمرتونا بالتصور وبالليزنفو والأخبار, والهذية هو الحقيقة انه نبارتاجيو الأخبار هذية مع مستمعينا الكل. تبعثونا اكيد الميساج متاعكم على واتساب موزايك فام 23513000. نسلم برش على سليم اللي بعثلنا داير تصور من حملم في الان ان, قالك في اتجاه حملم فما شوية اختناق مروري ولكن الخروج من الحملم على طريق الان ان الطريق الوطنية معناها راهو تسمى فارغ حتى التوا. كيف كي نحكيو على البياج لحتى وسفا مازلت الامور مستقره في البياج في اتجاه تونس الحال عاديه. قالك شكون اللي قال لي الحال عاديه؟ ما نعرفش, مش حتى اسمه وتتفصل مش مشكل. نسلم عليكم الكل اكيد. قالوا حال عاديه مليق للبياج لحتى وسفا مازال. بالنسبه لخروج تونس سفا بدات تتفرهد شويه الامور. كيف سلموا برش على مراد اللي بعث لنا قالنا توا سي بون خروج تونس ممكن شويه وين المنصف باي شويه مازالت هكا اختناق مروري بينات يا اما طالعين فوق البون ولا هابطين لوطه باش نمشيو على الطريق الوطنيه. دونك واحده سيسو رويحكم اكيد. ولي بوان روت مازالوا متواصلين. ومن بعد عندنا ليكم زادا ان بوان مع البياج. لذا ديما بعثوا لنا تصاور نتاع البياج وين انتم موجودين كو سوسوا في مختلف ولايات الجمهوريه سوسه مستير بنزرت حتى زادا بياج بيجا. بعثونا تصاور الكل اكيد ونحن نستناو في مساجاتكم على واتساب موزايك فام 23513000 في بوان روت. بوان روت
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية. من 3 إلى 9 جويلية في رحاب قصر العبدلية بالمرسى, موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية. أصوات تطرب وإيقاعات تأسر مع أيد غنوج, محزية طويل,

0: محمود عبد العزيز الغزالة رايقة على موزاي كافيه. ان شاء الله يا ربي ديما ايامكم محليهم وطقس ملائم جدا جدا جدا باش نفرحوا باش نتلموا وباش نزيد كمم حتى مع السخانه زيدا احنا نبردوا لكم العشويه ونونسوكم توتسويت الميتيو. الميتيو بالنسبة لأحوال الطقس قبليك مع المعهد الوطني للرصد الجوي أنينيكم شوية بالنسبة على التبحيرة. بالنسبة لليوم هوكا نتوخاو الحذر دوبنا واحدة واحدة نتبعو التوصيات المحلية من عند الحماية المدنية. إذا كان ثم كل العلم الأحمر نقعدوا لارويحنا نقعدوا عالشط نتفرهدوا نحكي ونعيشوا الأمور هذيك وميسيرش نتبردوا روح حتى بالنسمة كيكا نسميه وقلش علينا مشينا البحر أنا مشينا أنا تبحبحنا شوية وأمورنا مريق لا لذا ردوا بينا واحدة واحدة بالنسبة للعمان لليوم وحتى زاد الغدوة. أما بالنسبة لدرجة الحرارة اليوم بالنسبة لنهار سبت 4 جويليا خلينا نقولوا بين 29 و 33 درجة قرب السواحل وفي المرتفعات وبقية الجهات بين 34 و 39 درجة. معناها كي نحكي على جويليا نجمو نخلطو 39 درجة ما شاء الله ساسانونس بيان سيف ولكن معلينا كان ردو بالنا اوني في تزيد الوقت كمتاع الذروة اللي نخرجو فيه الاكران ديما لازم يكون موجود نشربو بالقديل ماء مليح مليح مليح وردو بالنا على رواحنا. بالنسبة للغدوة مازال فما شوية ريح اللي قاعدين نعيشو فيه توا كقاعدين مختلف الجهات تختلف سرعة الريح ولكن خلينا نقولو غدوة قليل السحب بالطقس تم الشميسة بشراوها ومرها مريقلة درجة الحرارة تقريبا مش تقعد هي نفسها دونك ملائم باش انا نخرجوا نتفرهدوا كسوا حتى في وسط النهار في اخر النهار السهريه سورتو تاع سيونس اونيك عندنا نرجعوا بالنسبه للغدوه ونهار الاثنين نرجعوا سيونس اونيك ولكن عندنا اليوم الفرصه باش انا نخرجوا ونسهروا ونتفرهدوا بعد شويه نعطيكم زياده لي بون بلان وين تنجموا تمشيو تتفرهدوا. بالنسبه لليله والميتيو الحمد لله سافا لحد الان الامور تحت السيطره. الميتيو
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.
1: التوى في ودني ضحكتها، والتوى في بالي نسمتها، وللتوى مستحيل ننسى نغمتها. قديش عشنا ساريات طويلة، قديه في كل ليلة ارسمنا ذكريات جميلة، وقديه من جمت ننسى منها حتى تفصيلة. تتذكر يا ما غنينا في مسرحها، تتذكر ريحة المشموم ونسمة بحرها، تتذكر قديه اشتحنا وحلمنا تحت نجوم اسمها. من 60 سنة مهرجان الحمامات ذكريات اتعاشت بين التياترو الموسيقى والخطوات. 60 سنة في مسرح كله سحر تاريخ وبرشا حكايات. 60 سنة كيني توك بديت، وبيكم ومعاكم مازلنا باش نعيشوا أحلى يامات. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي من 11 جويليا إلى 13 أوت. ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، بي سي إي، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، الناقل الرسمي للمهرجان، موزايك إف إم.
2: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية. سيليكسيون طرب.

الطقس والجو ما نجم يكون كان ملائم للطربيات. بعد شوية باش نسمعوا ملحم بركات ولا مرة جمعنا الهوى جورج وسوف روحي نسمة، ولكن باش نبداو بصوت يعتبر صباحي ولكن زادا في الصيف نجم يولي صوت في القايلة على خاطر ياسر أبيزون كالمون يدخل كان الفرحة والبهجة وتحس روحك فريشك تو سامبلومون كي تسمعها. هي اسمها ماجدة الرومي، غنية ياسر يحبوها توينسا، خذني حبيبي.

0: جورج وصوف روحي نسمع على موزيكا فام. هذو من الترابيات اللي ديما موجودين وديما باش تسمعون فيه. تبع الموجة احسن الموزيكا وين ونسوكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. احنا مازلنا مواصلين حتى الستة متاع العشية. سيسورو يحكم واحدة واحدة في الكياس. بعد شوية عندكم موعد الرياضة سبور اكسبريس مع مكي العوني والاخبار تلقاوها اكيد مع هبة الخميري. كل شيء ديما موجود معاكم في موزيكا فام. ومن بعد الموزيكا مازلت متواصلة. اما توت سويت كل حدا موعد تستنسوا بيه شوية شوية نحكي لكم ديما حكاية الغنية.
1: حكاية الغنية. حكاية الغنية الليلة تهزنا The King of Pop. مايكل جاكسون ما كانش مجرد فنان، كان ماشين متاع إبداع، وكل غنية خرجها كانت تتحول لحدث عالمي يدرسوه الأجيال. مش نحكيه على واحدة من أعظم ما غنى، التحفة الفنية Smooth Criminal، الغنية اللي جمعت بين الجانجستا ستايل وبين التطور الموسيقي الخيالي. اللي برشا ما يعرفوهوش هو الحكاية اللي وراء الكلمات الشهيرة متاع الغنية، وخاصة الجملة اللي تعودت برشا Annie Are You Okay؟ بديت وقت اللي مايكو قرر باش ياخذ دروس في الاسعافات الاوليه والسي بي ار او الانعاش القلبي الرئوي. في الكلاس هذاك كانوا يستعملوا في دميه خاصه لتدريب معروفه عالميا باسم ريسوسي ان. المسعفين في العالم الكل يتعلموا انهم قبل ما يبداوا الانعاش لازمهم يثبتوا هل الشخص فايق والا لا، وكلمه السر ديما هي المنادات باسم الدميه اني ار يو اوكي.

الآن هذه وراها قصة حزينة برشا، لأنه الوجه متاع الدمية مستوحى من ملامح امرأة مجهولة لقاوها غارقة في نهر السين في باريس في أواخر القرن 19، وبسبب هدوء ملامحها صنعوا منها قناع، ومن بعد ولات هي الوجه الشهير لدماء الإسعاف. مايكل جاكسون بذكائه الفني خذاه الكلمات هذوما من وسط الكلاس متاع السي بي آر وحولها لقصة درامية في الغنية، وين آني تولي هي الضحية اللي يوج عليها سموث كريمينال. الغنية هذه ما وقفتش عند الكلمات أكهو، أما خلدت زيدا الانتي جرافيتي لين، أكل ميلين الشهير اللي يعمله مايكل جاكسون وتحدى بيه الجاذبية، استعمل فيه داير سبابت خاصة فيها ميكانيزم مخفي سجل بيه براءة اختراع. باش نخليكم مع سموث كريمينال اللي هي تعتبر من اكثر الغنيات الناجحه في البوم باد مايكل جاكسون، اغنيه قاعده لتوا رمز للابداع وخليت ان تعيش للابد في ذاكره الموسيقى. سموث كريمينال مايكل جاكسون.

0: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزر الكل. جوك به مع ماكسويل. ماكسويل for a better life.
1: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
3: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
4: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
5: أريدو، طور عالمك
6: يا ولاد الدار. خليكم مركزين معايا عزيزة، ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
7: امشي لعزيزة.
8: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
9: موجز الأخبار، أهلا بكم. الأهداف الكمية للقطاع السياحي بحلول سنة 2030 تتمثل في بلوغ حجم استثمار جملي بقيمة 550 مليون دينار واستقطاب أكثر من 13.5 مليون سائح والزيادة في عدد الليالي السياحية المقضاة لتصل إلى 36.5 مليون ليلة وتحقيق عائدات سياحية بقيمة 10 مليار دينار من العملة الأجنبية ونسبة نمو سنوي ب 6% وفق ما ورد في مشروع مخطط التنمية 2026-2030. المصالح والبيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة تنظم أمس الجمعة حملة تلقيح مجانية استثنائية ضد داء الكلب في منطقة المساعدين من معتمدية برج العامري. شملت أكثر من 176 كلبا و169 قطا، وذلك بعد رصد حالة إصابة حيوانية بداء الكلب وفق مصالح دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة. جامعة عمال تونس بالخارج تنظم الملتقى الأول للتحكيم والوساطة الدولية بهدف نشر ثقافة التحكيم والوساطة باعتبارهما من أهم الآليات الحديثة لتسوية النزاعات التجارية والاستثمارية بما يعزز جاذبية مناخ الأعمال في تونس. ورئيس الجامعة حسان العريبي يؤكد أن التحكيم والوساطة الدولية تعد آلية مساندة للقضاء في تسوية النزاعات، لكن ضمن أجل أقصر داعيا في سياق متصل إلى مزيد الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج من أجل تحسين صورة التونسيين في بلدان الإقامة والحد من التداعيات السلبية للهجرة غير النظامية التي تنعكس أحيانا على سياسات التأشيرات وتنقل الطلبة.
10: أول ملتقى يتقام في تونس، نعرف تونس اللي دولة مصحة على اتفاقية في التحكيم والوساطة الدولية في العالم كل. أغلبية المستثمرين الكبار والشركات الكبار ولو يعتمدوا في اللي كنت خام تاعهم آخر بوند يحطوا إذا كان فما نتيج فما أشكال لتجمع للتحكيم والوساطة الدولية. علاش؟ التحكيم فيه برشا امتيازات، منها السرعة وثانيا الافيكاسيتي، ثالثا منها أي مستثمر كي يلتجأ للتحكيم ما تمش النشر وما تمش كما نقولوا احنا أنه إذا كان عامل فايت ولا عنده أشكال يتشهر به. دونك في التحكيم دولي مبدأ سرية منها حاجة كبيرة برشا، السرعة ريشيرش نلوج على حلول تكون سريعة وتفيد معناها المستثمر باش ما يسكرش وما يبعدش وما يتحبسش، لكن او ميم طون ينجم يرجع حق الدولة ويفيد الدولة. دعوة انه باش نقفوا التواصل هذيك، علاش احنا الجامعة قاعدين نعاونوا فيهم اميكالمون، لكن هذوما راهو يرجعوا للدولة التونسية وعلى الدولة التونسية انها تقيم بناسها لبرا، خاطر اي شباب يتمش تأثيره لبرا يعطي ايماج خايبة برشا على التواصل اللي تخلي معناها الدولة الفرنسية والا الايطالية والا الالمانية تعطي قرارات ويصعب وعلي يحب يقرأ هولي كل شيء.
9: في أخبار العالم، وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يقول إن مصر تتوقع تلقي 1.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة ضمن حزمة المساعدة المالية لدعم الاقتصاد الكلي البالغة 5 مليارات يورو التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في عام 2024. القوات المسلحة المالية تعلن السيطرة على هجوم استهدف مواقع للجيش في عدد من المدن والبلدات، مضيفة أن عمليات صد للمتمردين أسفرت عن مقتل 26 إرهابيا وفق وصفها، وأن الوضع بات تحت السيطرة. بيانات ملاحية تظهر أن حركة الملاحة في مضيق هرمز ما تزال تواجه تحديات رغم استئناف العبور بعدما عادت 8 سفن على الأقل أدرجها بشكل مفاجئ قبلة الساحل العماني قبل دخول المضيق. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
11: الأولى في تونس.
12: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
13: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو، طور عالمك.
14: سبور اكسبريس. مرحبا بكم في سبور إكسبريس، باش نحكيو على المونديال وانطلاق الدور الثمن النهائي اليوم. لكن قبل البداية عن تونس وأخبار أنديتنا التونسية، فالنجم الرياضي الساحلي من المنتظر في الساعات القادمة الإعلان على تركيبة الهيئة التسريبية اللي باش يترأسها كريم العكروت رئيس لجنة فض النزاعات في الإتوال، وباش يكون معاه كل من محمد لديب، محمد صالح تريتر، جلول بن سوسية، ومروان تفيفحة. الإعلان باش يكون بعد المصادقة على التركيبة من قبل لجنة الدعم. في الأولمبي البيجي أيام فقط قبل انقضاء أجل خلاص الديون للمشاركة في البطولة، بطولة ربط المحترفة الأولى لكرة القدم، خزينة النادي ما فيها كان 57 مليون فقط من جملة 500 مليون اللي هو المبلغ المطلوب لخلاص نزاعات للمشاركة في البطولة. بالنسبة للهيئة اللي وفت مدتها نيابية نهار 28 جوان واللي ترأسها كمال ويلي، اشترطت توفير الدعم المالي لخلاص النزاعات المواصلة تسير النادي. بعد غلق جميع الملفات، الاتحاد المونستيري يضمن المشاركة في البطولة الموسم القادم بفضل مجهودات الأحباء ولجنة فض النزاعات. الرابعة التونسية غفران بالخير واللي كانت خلت باسبورها في عمناول في مع البعثة التونسية في مطار أوسلو بعد المشاركة في بطولة العالم واختفت دون أي توضيحات، أعلنت اليوم في ستوري على حسابها على إنستغرام انضمامها رسميا لمنتخب ألمانيا لرفع الأثقال. اليوم يبدأ الدور الثمن النهائي من المونديال، زوز مقابلات، المقابلة الأولى 6 متاع العشية المغرب ضد كندا، والمقابلة الثانية 10 متاع الليل فرنسا ضد الباراغواي. نذكر انه البارح في الليل تعرفنا على اخر المترشحين للدور الثمانينائي من المونديال، الارجنتين حامل اللقب بصعوبة كبيرة على حساب الكابفير 3-2 مقابلة الكابفير، المنتخب الافريقي اللي اول مرة يترشح في تاريخه للمونديال يهز بطل العالم الارجنتين للحصص الاضافية، ويتعملق البارح ضد المنتخب الارجنتيني وخاصة حارس وفوزينيا، دونك الارجنتين تربح في الحصص الإضافية البارح 3-2. بقيت المقابلات، غانا كانت خسرت وانسحبت ضد كولومبيا 1-0، والمنتخب المصري تعدى بركلات الترجيح البارح ضد أستراليا مقابلة وفات في 90% 1-1، وركلة الترجيح 4-2 لصالح المنتخب المصري. نذكر بالبرنامج اليوم وانطلاق الدور الثمن النهائي، أول مقابلة 6 متاع العشية المغرب ضد كندا، والمقابلة الثانية 10 متاع الليل فرنسا ضد الباراغواي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بانات، نخليكم مع يسري وكامل فريق تبع الموجة.
12: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
13: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو، طور عالمك.
15: تبع الموجه، تبع الموجه كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشيه، يسر جديدي موزايكا.

0: شو كالصف وشو السيركولاسيون؟ واحد ما خلط عمل الغطسة كان مصيي ولا يعوم في الشيح. ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة. الموزيكا بنواحها الكل ولا بونيمور موجودة وما خليكش تستنى في البياج أو كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخذ ثية أخرى. الريكاب متاع الأخبار والحاجات اللي عملوا البوز، تصريحات المهرجانات، ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة. سورتو عاد في الويكاند الجو الخروج، هذاك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية.
1: تبع الموجة
0: كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي، وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة
1: على موزايك فام.
2: طور عالمك.
3: تبع الموجة،
4: احنا مازلنا مواصلين معاكم في تبع الموجة حتى للستة متاع العشية. توا ماضي ساعتين وعشرين دقيقة. سلطاريق السلام عليكم، سيسر ويحكم واحدة واحدة في الكيس. اكيد بعد مازلنا عنا ليكم بروغرام السهريات لي بون بلون ما انتخوتون. توا اكيد راكم في الكيس ولا قاعدين في البحر تسمعوا فينا ولا حتى في دياركم تتبردوا في الكيماتيزور. توت سويت نعطيكم الاخبار في البوزوميتر.
3: بوزوميتر،
4: الأخبار في البوزوميتر بطبيعة الحال. وشنية توندونس توا كأس العالم الكور هي نعم بطبيعة الحال. ونعم باش نبدأ داير بخبر يرجعنا داير الماتش البرتغال كرواتيا، ماتش كبير برشا وين تقابل فيه الدون كريستيانو رونالدو مع لوكا مودريتش. زوز زملاء كانوا في ريال مدريد تقابلوا في ماتش نوكاوت، ما فما كان واحد فيهم بركة نجم يتعدى. وسرتو انه زوز فما برشا أخبار تقول انه هذه آخر كوب دو موند بالنسبة اليوم هما، دونك الاعتزال الدولي باش يجي من بعد. بون كريستيانو رونالدو مازال ما جاوبش على السؤال هذا، قال بعد الكوب دي مونتا نحكيه، ولكن بون العمر يأشر انه ممكن الدون 44 سنة صعيب شوية انه يلعب في الكوب دي مونت الجاية. لوكا مودريتش كيف اعلن سي بون على اعتزاله بعد الكوب دي مونت هذية. ولكن ثم لقطة صارت في الماتش هذية، لقطة البينالتي اللي باش يشوطها كريستيانو رونالدو، بينالتي اللي خليتهم يفوزوا على كرواتيا 2-1. ميديا ركزت مليح، الفيديو كان غرو بلون على وجه كريستيانو وهو قبل ما ينفذ البيناتي. بسم الله بسم الله بسم الله. العباد قالت اخي شنو كل مره وين تتقال الحاجه ذي يقولك سي بون كريستيانو ولا مسلم اعلن على اسلامه، والا معناها هل هي عادات اكتسبها سورتو في عيشته في المملكه العربيه السعوديه؟ شنو الحكايه بالضبط؟ بان كريستيانو هنا ممكن جات شويه الاخبار وهو متعدي، قال لي هذه حاجه استنست بها، معناها حاجه عاديه جدا بالنسبه لي انا. وشنو هي المشكله اذا كان واحد يقول بسم الله حتى لو كان هو ما ديانته ماهيش الاسلام؟ ولكن ديما قل لك انا استنست غاديك في النصر السعودي انه ديما نتوكلوا على الله قبل كل حاجه. وبيرانتيت ماركيت والربح كان جاي 2-1. والحقيقه سورتو ممكن مشهد اخر زاد ريناه هو بعد ما وفي الماتش، بعد ما الخساره كانت نتاع كرواتيا والاليمينياسيون نتاعها، كان قابل الاسطوره لوكا مودريتش زاد الماتش بعد قالوا راهو يعني قعدوا يحكيوا هنا شفناهم في البيتش. ومن بعد تقابلوا اكيد وسالوه الصحفيين على لوكا مودريتش، قال راني لعبت مع لوكا ماتشويت برشا ونحن نقرب لبعضنا برشا في العمر، راهو لوكا مودريتش أسطورة ونحب نقول له مبروك على كل ما حققته وأتمنى نشوفك مرة أخرى وبالتوفيق في مسيرتك الجاية. رونالدو أكد أنه داير بعد الهدف هذية بدأ المنتخب البرتغالي بدأ يمن بالفوز، ولكن هنا قدامه ثنية طويلة، قدامه مازالت إسبانيا، قدامه بوتنسيلمون فرنسا، دونك ثنية صعيبة برشا بالنسبة للبرتغال باش دخلت للفينال. ولكن هنا قاعدين نستنى ونهار 6 جويليا الماتش ضد إسبانيا.
3: بوزوميتر.
4: مازلنا مواصلين مع الكوره، ولكن هنا باش نمشيو لعالم هوليوود. تيش دخل هوليوود في الكوره؟ بهما قريب لبعضهم خاطر يلعبوا في امريكا. ولكن هنا مفاجاه حتى حد ما كان يستناها، ليو ميسي

شفناه في ماتش البارح ما كونتر الكابفير، ولكن هنا باش نحكيو على ليو ميسي في علاقة بهوليوود. ماهيش أول مرة يظهر في فيلم، ولكن خاطر قبل ظهر في باد بويز، المرة هذه ظهر في فيلم سبايدر مان. شنو هو صحيح ليو ميسي ولا على بعض سيمون جاوبي يعني شنو هي الحكاية؟ إبا هنا ظهر داير في البرومو متاع فيلم سبايدر مان براند نيو داي مع بيتر باركر اللي داير اللي يمثله توم هولاند. هنا ميسي كان مثلوه انه دخل القهوه يلوج على سبايدر مان، زعما حتى كي الابليكاسيون يلوج على سبايدي. شنو هي الحكايه بالضبط؟ با الحقيقه هذيك هي جوست قالوا راهو تريلر لا اكثر لا اقل، راهو ميسي ماهوش باش يكون موجود في الفيلم، ولكن هي معناها دعايه للفيلم سبايدر مان براند نيو داي اللي يخرج على قريب في معناها في قاعات السينما التونسيه والعالميه. جوست فادليك هكا هو هذاك هو اسطوره ميسي ولات ماركه الحقيقه، انه فرد مره جات كروسوفر مع الكوب دي موند. دونك هنا ممكن لقطة ذكية برشا من عند صناع الفيلم باش انهم يزيدوا يروجوا للفيلم هذايا، او كجابوا الاسطورة ميسي في سبايدر مان هاكم الزيل متواصل في الكوب دي موند. بزومتر نختموا بخبر يرجعنا الماتش الكابفير والارجنتين، وهنا باش نحكيو لكم حكاية متاع الحارس، حارس الكابفير اللي هو اسمه فوزينيا، الحارس اللي عمره 40 سنة ولا ستار الحقيقة، سورتو مش كان من الماتش هذي، راه نحكيه على من أول ماتش لعبه. كي نحكيه مثلا سوشيال ميديا كان راهو عنده أقل من 40 ألف متابع على انستغرام. بعد الماتش الأولاني اللي كان لعبه وليه 7 ملايين، توا نلقاو فات 17 مليون فولور على انستغرام. سيد راهو جست بوغ انفو راهو كان يلعب الفوتبول قبل، معناها غرامه موجود، ولكن راهو اون كونتر بارتي كان زاده الكتريسيان، كان يسوق لي بوس، كان يخدم في برشا خدم اخرين اوتر كو الفوتبول. خاطر بيان سور كي نحكيو على الكابفير قال لك انا ما تعيشنيش الفوتبول غاديكا. دونك حكايه قصه نجاح كبيره، سورتو انه داير حكايته كيفاش تنشر، معناها تنشر في العالم الكل، وكيفاش اثار داير التعاطف مع العباد الكل، سورتو انه اول مره الكابفير تترشح للكوب دي موند. إبا وقتها زادة كيف كيف الوالدة متاعو كانت ما نجمتش تحضر للماتشوات، وهو كان يحبها ياسر انه تشوفه تلعب معاه، يلعب مع فريق بلاده لأول مرة ترشح وممكن لآخر مرة في تاريخ الكابفير معاه هو، على خاطر سورتو عمره. إبا هنا للسلطات الأمريكية دخلت باش انهم سهلوا الإجراءات، والوالدة متاع فازينيا تحصلت على الفيزا وجات حضرت على أول ماتش ضد الأوروغواي نهار 21 جوان، كانت حاضرة نهار 26 جوان قدام السعودية، وزادة كانت حاضرة البارح في ماتش نوكاوت كونتر الأرجنتين. مسيرة كبيرة برشا الحقيقة، وقصة نجاح الحارس، حارس الكابفير لأول مرة تترشح، وشوية بركة البارح لا خرجت الأرجنتين من الكوب دي موند. بزومتر تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. الموسيقى مازالت متواصلة معاكم في تبع الموجة. بعد شوية اكيد عنا ليكم لي بون بلان، عنا ليكم زادة الترابيات اللي مازالوا متواصلين، الجولد ميوزك، الميكس مع سلومة، الأوريونتال، الكل موجود معنا في تبع الموجة حتى للستة متاع العشية. سيسروا يحكم في الكياس واحدة واحدة، وانجوي البحر والسهريات. أحمد سعد سيرينا يد

0: نخلي دموعك تتقاتر ولا يوم نكسر بيك الخاطر عيني لك والغزرة لغيرك مش الثانية اللولة باطل ما تشمتهم يوم علينا خبي الدمعة بالتبسيمة يا ناس من الكلام يزين بربي يزين عميتوا العين لي بها نخاطر كي يحضر سلطان البيا ما تطولوها وعيني حية ما يبعدها كلام عليا وإن القايل فيها شعار
1: مرتضى الفتيتي رايد على موزايكا فام من أكثر الغنيات اللي كانوا تندنس وخليوا مرتضى يتعرف للعالم الكل الموزيكا زاد متواصلة ميوزيك هيتس ميوزيك هيتس لهيت موجودين زيد على موزايكا فام في تبع الموجة كل مرة نختار لكم من بون سيليكسيون تاع لهيت دو موزايكا فام أو كنقترحوا لكم موزيكا تنجموا تزيدوها للي بلاي ليست نتاعكم هذوما لهيت على حسب أكثر الموزيكا اللي تتسمع وأكثر الموزيكا اللي تطبطوها أنتم زيد على واتساب موزايكا فام 23 500 و13000 أكيد تلقاو هذوما من بعد تلقاه مون بلاي ليست سور موزايكا فام برشا برشا برشا موزيكا تستنى فينا من لوريونتال لوكسيدونتال بعد شوية شيرين محمد حمائي بحرية كيف كيف نلقاو جديد ستروما و توفلو دي فلور و كيف كيف برونو مارس I just might ولكن باش نبدأ بجيسون ديرولو دي جي كوتشا غنية من الأول نسخيبوها مخدومة بالاي اي كي تخلى عليها جيسون ديرولو ولات توندونس مونديال

0: بوسي وننسى اللي كان على موزايك فم. توصلنا حتى المطلثة غير دقيقة في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: نزلنا مواصلين معاكم حتى للستة متاع العشية في تبع الموجة. أكيد محضرين لكم الميكس باي سلو من بعد الجو الشرقي والأمور والموزيكا الكل تلقاوها مع سلو من بعد شوية في الميكس الشرقي. ولكن زيدا لديديكاس متاعكم انتوما تنجموا تبعثوهم على واتساب موزيك فام 23513000. لديديكاس متاعكم نقراهم وتكونوا موجودين معنا في اللايف. وديديكاس داير يجي من عند أيمن العيساوي ومرت وحنين الجلولي اللي يحتفلوا بنجاح بناتهم ياسمين وحنين العيساوي ويتمنى ولهم دوام النجاح والتوفيق ومزيد التألق. إن شاء الله مبروك يا ياسمين ويا حنين. إن شاء الله يا ربي الفرحة ديما موجودة في ديارنا الكل التونسية. انتم تسمعوا في تبع الموجة حتى للستة متاع العشية معاكم مزنا مواصلين. خليكم توت سويت مع موعد الأخبار هبة الغميرية.
2: من 3 إلى 9 جويلية في رحاب قصر العبدلية بالمرسى موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية. أصوات تطرب وإيقاعات تأسر مع أياد غنوج، محرزية طويل، أحمد عجيبي، نور قمر ومحمد علي كمون في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي. وللأطفال نصيب من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العرائس على الساعة 7:30 مساء. أما السهرة الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا. ليالي العبدلية من 3 إلى 9 جويلية 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى. ليالي تحاكي الذاكرة حيث يلتقي الفن بالتاريخ بمساهمة موزايكا فام.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية المنازعات المستشار عصام الجواني يعتبر أن نشر ثقافة التحكيم والوساطة في تونس يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستثمار وتوفير مناخ قانوني آمن خاصة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج والراغبين في إنجاز مشاريع داخل البلاد. والمتحدث ذاته يشير إلى أن التحكيم يتميز بسرعة الفصل في النزاعات مقارنة بالمحاكم العادية، مضيفا أن توسيع الاعتماد على التحكيم والوساطة من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين في تونس خاصة في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو اعتماد الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
4: مبادرة من جماعة عمال تونسينا بالخارج جيت باش تنشر كذلك ثقافة التحكيم والوساطة في تونس وخارج تونس، وكذلك تعطي رسالة طمأنة للعمال تونسينا بالخارج الذين يريدون الاستثمار في تونس أو خارج تونس لاعتماد هذه الآلية تحكيم الوساطة اللي هي ضمانة لحقوقهم في حالة نشوب نزاعات. التحكيم الوساطة هو يعني بالمسائل التجارية والمدنية فقط، أصبحت كل رواد الأعمال والمستثمرين والتجار والمهنيين يلتجئون للتحكيم الوساطة عوضا عن قضاء الدولة، نظرا لأن التحكيم الوساطة يتخلص من الإجراءات المعقدة تاع قضاء الدولة ويقلص في المدة. دونك معناها في 6 أشهر في عام ينجم يكون عندك حكم نهائي وبات تمشي تنفذه، أجل تقاضي تسهلك برشا حاجات، تعفيك ساعة من المسائل اللوجستية خاصة بالنسبة للمواطنين بالخارج في بلاصة قاعد ماشي جاي على المحاكم 3-4 سنين 5 سنين، في شهر في 6 أشهر 7 أشهر ينجم يكون عنده حكم جاهز. المؤسسة التونسية والشركة التونسية تقريبا لا تتعامل بهذه الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، ديما تمشي للمحكمة.
3: مصالح بلدية تونس تنفذ حملة رقابية شملت عددا من المحلات بدائرة الخضرة أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات وتسليط خطايا مالية إلى جانب حجز وإتلاف كميات مختلفة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وذلك في إطار مواصلة تكثيف المراقبة الصحية للمحلات المفتوحة للعموم وحفاظا على الصحة العامة وضمانا لسلامة المستهلك واحترام الشروط الصحية المعمول بها. الاحتفاظ بثلاثة أشخاص وإدراج شخصين آخرين بالتفتيش مع فتح بحث عدلي من أجل تكوين وفاق يهدف إلى الاعتداء على الأشخاص والأملاك بعد الكشف عن سلسلة من سرقات عدادات المياه التي استهدفت عددا من المساكن بمنطقة الوحة بقفصة، وذلك إثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق هذه العمليات وفق ما أفاد به مصدر أمني لمزيك. في أخبار العالم، إيران تحذر بريطانيا وفرنسا من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز بعد أعلان البلدين الاستعداد لتفعيل قوة مهام عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في الممر المائي. السلطات في كل من روسيا وأوكرانيا تفيد بتعرض سان بطرسبرغ ثاني أكبر مدن روسيا ومنطقة لينينغراد المحيطة بها لهجوم كبير بطائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل، حيث تم استهداف ميناء فيها وبنية تحتية نفطية دون تسجيل إصابات. نائب رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون إعادة الإعمار يقول إن روسيا تستهدف قاطرات السكك الحديدية الأوكرانية ودمرت أو ألحقت أضرارا بأكثر من 200 قاطرة منذ بداية 2026 وحده. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع يسر جديد وكم الفريق تبع الموجة. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسر جديدي موزايك اف ام. لو ميكس اورينتال، لو ميكس اورينتال، لو ميكس اورينتال باي دي جي سليم.

الميكس الشرقي باي سلومة. ميرسي بوكو يا سلومة على لو مومون هذايا ياسر فيه نوستالجي الحقيقة. الميكس هذايا ديما باش يكون موجود معانا في تبع الموجة أكيد معاه ماضي ثلاثة متاع العشية هكا هاو ونونسوكم بأحسن الموزيكا اللي تكون ديما موجودة ومازالت متواصلة. تبع الموجة كل

0: سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
1: Gold Music.
0: Gold Music. All the best music.

جولد ميوزك. ما تسمع كان اللايف على موزايكا فام الفيرسيون هذوما مستحيل تلقاوهم لا موجودين لا في سبوتيفاي لا في مسجلين على فينيلات لا في سيديات لا في كاسيتات. هذه ما تسمعها كان لايف كي تحضر قدام الباند قدام الارتيست وحتى من حفلة لحفلة من كونسير لكونسير مستحيل تتعاود نفس الروح. ساعاتك تلقى ارتجالات يصيروا تلقى دي سولو متاع جيتار تلقى دي زينترو اكستندد كيما الاغنيه هذه ليجندير الحقيقه راكم تسمعوا في جمهور يحيي في لو جيتاريست اللي داعيش معاهم بشويه بشويه رحله راكم سمعتوا طلعه كانت كريشندو من الميلودي اللي قاعده تتلعب على الجيتار اكوستيك لحد وين خلطت البيركوسيون لحد وين بدات الانترو لحد وين خرجت الميلودي هذية. هي على خاطر كي نحكيو على الغنية غنية تحكي على حاجة اسمها هوتيل كاليفورنيا اما هو ريالمون ما هو شوتيل ما فماش حاجة اسمها هوتيل كاليفورنيا. يحكيو الباند على اوتيل الشهرة اللي هي كاليفورنيا الاعباء متاع الشهرة كيفاش ما كانتش سهلة وما هيش حاجة سهلة وما لازم حتى حد يستخف بها. الليجندير ايجوز هوتيل كاليفورنيا.

0: Chaka Khan, Ain't Nobody, live à la Mosaïque FM, Bill Gold Music. Et de la musique, une version spéciale, Barsha Dima, Bustas Moafi, Tabba Al-Mouja, et nous avons un Moslin Mahakum, spécial TBT.
1: Spécial TBT.
0: الموسيقى اللي فيها برشا انرجي, الموسيقى اللي الحقيقه تعرفنا عليها وعشنا معاها وفيها اجواء الصيف هكا. وتوك السوسوا مازلتوا في البحر ولا تخمنكم باش تروحوا بعد شويه؟ لويس فونسي, ديسباسيتو, عمرو دياب, جمالو, لكن نبداو بنانسي عجرم. ياه

0: لويس فونسي دادي يانكي ديسباسيتو على موزايك اف ام توصلنا حتى الماضي 53 دقيقة. انتم تسمعوا فيه تبع الموجة من توا حتى للستة متاع العشية. نسلموا عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا في كراهبكم طريق السلامة. نسلموا برشا زيدا عليكم تبعثون لنا ديديكاس متاعكم على واتساب موزايك اف ام 23513000. نسلموا برشا على امير من بنزرت, امير ريحان اللي ديما يسمع فينا, قالنا راو ريت وين نحل بوتيك صباح لين نروح ديما معايا موزايك. نسلموا عليك برشا برشا برشا يا امير. وعليكم انتم الكل مستمعين تحبوا تبعثون لي ديديكاس بعد شوية البياج تصويرة من البياج وين انتم موجودين باش هاوكا ناخذوا فكرة ونفيدوا الناس الكل اللي يسمعوا فينا في مختلف ولايات الجمهورية. بعد شوية موعد الأخبار مع هيبة الخميري واحنا مازلنا مواصلين معاكم بعد شوية مع نوتخ دي جي ريزيدان ريحان لوميكس. باش نبدأ توا الأربعة متاع العشية نبدأ نحضر روحنا بعد ريحان عندكم لي بون بلان باش تمشيوا تسهروا وتتفرهدوا. بالنسبة لليلة أحسن الموسيقى ديما متواصلة معاكم كم في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية

0: ميدن ميوزيك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.
1: راديو موزيك فام تونس الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. المجلس الوطني لعمادة الأطباء يستنكر ويدين في بيان الاعتداءات الأخيرة التي طالت أطباء أثناء مباشرتهم لمهامهم المهنية في كل من المنستير والقيروان، مشددا على رفضه الأعمال العنيفة لما تمثله من مساس بالسلامة الجسدية والمعنوية للأطباء ومهني الصحة وباستمرارية تقديم الخدمات الصحية وبحق المواطن في العلاج داخل فضاءات آمنة. والمجلس الوطني لعمادة الأطباء يطالب بفتح التحقيقات القضائية اللازمة وباتخاذ كل الإجراءات القانونية المستوجبة بما يضمن كشف المسؤوليات ومحاسبة المعتدين وبوضع برنامج وطني لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة يقوم على تنظيم الدخول إلى فضاءات العلاج وتوفير آليات حماية مناسبة وإرساء إجراءات واضحة للتبليغ والتدخل، إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل المؤسسات الصحية. فرقة الشرطة العدلية بالعمران تتمكن في إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية والأنشطة المالية المشبوهة من تفكيك شبكة إجرامية خطرة تنشط في مجال القمار الإلكتروني وتبييض الأموال والاحتفاظ بأحد عناصرها ومباشرة قضية عدلية من أجل إعداد محل لتعاطي الرهان الرياضي دون ترخيص وشبهة غسيل الأموال. مصالح وبلدية تطاوين تنطلق في تنفيذ سلسلة من التدخلات الميدانية بعدد من الأحياء، وذلك على إثر ظهور أفاعى وحشرات سامة بهدف الحد من المخاطر التي قد تهدد سلامة المواطنين. وبلدية تطاوين تدعو المواطنين إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي ظهور للأفاعي أو الحشرات السامة، مع الحرص على تنظيف محيط المنازل وإزالة الأعشاب والنفايات التي قد تشكل مأوى لها، وذلك في إطار الحفاظ على الصحة والسلامة العامة. في أخبار العالم، وسائل أعلام أمريكية تقول إن الولايات المتحدة ترفض فرض رسوم على العبور في مضيق هرمز رفضا قاطعا. الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يقول إن كل حل لا يستمد من دول المنطقة لن يكون دائما معبرا عن دعمه لكل الخطوات التي تؤدي إلى تخفيف التوتر وتسهم في حل مشاكل المنطقة. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها سيطرت على 4 قرى في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا وقرية أخرى في منطقة دونيتسك المجاورة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع يسر جديد وكامل فريق تبع المجيلة. اللقاء.
1: الأولى في تونس.
3: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسر جديدي موزيك فام. الميكس.

0: Notre DJ résident Rayhan à la Mosaïque FM. هذا هو الميكس اللي ديما باش تلقاوه مع الاربعة نتاع العشية. ميرسي بوكو ريحان اللي الحقيقة سمعنا كل شيء. سمعنا الهاوس, سمعنا اللاتوش نتاع مايكل جاكسون, ثم البوب, ثم من الأنواع الكل. أحسن موسيقى ديما موجودة معنا في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة نتاع العشية.
0: احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى لسته نتاع العشيه. بعد شويه الفار على موزايك, الفار مع فاطمه عبد الرحيم اللي جمعه كامله تحضر لكم في ليزيكستري الكل. اي شوف, اي زله لسان, اي غلطه صارت في لونتين, ما تفلت حتى حد فاطمه. لذا الضحكه مضمونه بعد شويه اكيد مع فاطمه في الفار. حتى الاخبار زاده واكثر الحاجات اللي عملوا البوز سورتو في منذ المهرجانات. بعد شويه في مهرجان نات, لكن توت سويت نعطيكم فكره على بروجرام السهريات في لي بون بلان.
2: Bon plan.
0: لي بون بلان كي العادة منزلوا مواصلين معاكم في تبع الموجة. نعطيكم فكرة على بروجرام السهريات بالنسبة لليلة أو كمان توا باش تعملوا بروجراماتكم, تكلموا حبيبكم أصحابكم عائلاتكم وتمشيوا تتفرهدوا. الحقيقة الطقس ملائم وباش نعطيكم نحن فكرة وين تنجموا تمشيوا تسهروا بالنسبة لليلة. باش نبداو بذا بريدج وين تلقاو باسم زكري لايف شو في الملوك كالينتي مع أودي كوتشيلو مقراني وكوكو في الليدون ساتدي فيفا مع بدر وبنكا في البلاغ نلقاو سانفرا اون شوكيس في الحبيبي داونتاون سكيب او بلاتين في الاينا السهرية بلازير سبيشال اديشن مع سيباسيان جي تريكي ديفرنت راي يوبي والحومة في المارتي كلوب الديسكو العربي في الفلو سهرية مع بوهيمن لايف مع مهدي مغراوي تريكي انيس هويسة وغسين عزايز في البوبوت نلقاو خليل عنابي ودي جي باو في الفولامور السهرية باراكا وايت اديشن مع عزة نديم وعليسة في المودز عربيان مادنس نايت وكي عادة في الكاليبسو حمامات السهريات والجو ديما موجودين. الليلة نلقاو ليمونشيلو مع ذا كرو وافو ومسلماني. نمشيو لسوسة وين تسمعوا فينا على 90.1 FM في الجولف برو. الليلة نلقاو ديسكو مصر في ستيبس السهرية ريزونانت مع ميلكي ونختمو بجربة كي العادة وين تسمعوا فينا على 89.8 FM في الفيجا. الليلة كيتش الفيجا مع ميلا.
2: بون بلان
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: الموسيقى مازالت متواصلة. جديد أوجيل جيتا

0: سانتانا هي في الاصل ماريا ماريا، لكن لو ريميكس نتاع تيكي ديب وغوردو تسمع فيها على موزايك فام في تبع الموجة. احسن الموسيقى وسورتو كهو توا فيل جود ميوزك توصلكم للدار، توصلكم للسهرية، للحبيب، للاصحاب. الفيد انتم ديما معانا على موزايك فام داخل او خارج هذا الوطن العزيز على موزايك فام بوان نت. مازلنا مواصلين معاكم حتى لسه تمتع العشية. موزايك فار، عودة الفار على موزيكا فام. أما معينة مش هو موجود ديجا الفار هكا وليه فاطمة؟ عودة الفار، مرحبا يا فاطمة.
1: أهلا وسهلا، تحية ليك يسري، تحية كل يسمعوا فينا. شنو حوالك؟ نحن من رمضان ما تقابلناش.
0: هلا من رمضان بعد نجاح فترة رمضان الحمد لله ما بعدنا في الفار في التنبير معنا على موزيك الكل. على العودة في الصيف ما بعدنا الفار أكيد، ونسوكم وتوصلكم الضحكة والريكاب متاع جمعة كاملة على موزيكا فام. الفار فاطمة اللي ما تفلت حتى شيء، لا شاردة لا وردة، لا خبر لا ضحكة لا حتى شيء موجود.
1: يكون حرف، يكون اخبار، يكون كلمه راهو الكل كل كل شرقاوه في الفاريس.
0: فوالا فاطمة، دونك بالنسبه للجمعه هذه اول جمعه في البرمجه الصيفيه على موزايكا فين بون، هي جمعه بديت بنهار الاربعاء، دونك ما شاء الله من اربعاء خميس جمعه ثم ماتير باهيه برشا.
1: فما تعرف لحس حاجه يسري انه عندنا مشكله مع نوامر، ما فهمتش علاش شنو هي مشكله موزايك مع نوامر. نحب نفهم
0: أنا. والله انا بيدي السؤال نتسائلوا، اما خلينا نسمع ونفهم شنو هي حكايه هالنوامر. خلينا نسمع الفار موزايك فار.
2: تمشي شوية تحرك الأمور في الصيف، رجل الأعمال تشتي أكثر
3: مدام ماهوش برونزي راه الخدمة ماشية.
2: برونزي من الشمس،
3: برونزي من الكونتراتوات ما شاء الله.
4: أي صحيح.
1: لا أنا شنو وصيك ديما كي نخدموا بعضنا؟ الفلوس الفلوس الفلوس.
5: في إمارة موناكو الحياة حلوة، إمارة متاع أثرية ما تنجمش تعيش فيها أنت ولا أنا ولا متوسطي الدخل من الموجة
6: أثرية. عند موناكو نسميه فقراء
7: في كدي الدخل.
1: كما قلت لك كل بلاد عندها رصيد، احنا دخلنا في الروج ما نعرفش كيفاش باش تتفض الحكاية هذي من عند شكون؟
4: ما الحكاية هذي مازلنا نسمعوا.
3: ولو أنه فما شكون وصلني ديما نقول هذي وصايا. قال لي راهي تبارك الله في الكوره وحتى في الدار راهي تعطي فينا في الليزاتيش تاع الكوره الكل وتحل لنا في الماتشات، دونك استغل ثقافتها الكرويه.
1: انا بالبطاقه الحمراء ندور في الدار.
6: عند موناكو كان تقف اكثر من ساعه يرميوا لك شويه فلوس يعاونوك. ليه
0: للسنة العشية
2: كمل هالجملة، ما نعيشوا مع الناس ويسمعونا رضا الجدي شو. كمل هالجملة خاطر قلت لكم أنا مش نرجع. أنت يا صريت كمل جملتك خوي، كمل اتفضل.
3: تعرف الفيفا؟ الفيفا انت عشنو
1: بحضة داري
3: صحيت هذيك هي.
4: فوالا
3: دارك اللي في سويسرا غادي
1: يكون ما شاء الله
3: المقر تاعها في سويسرا، لكن عندك دار في سويسرا ان شاء الله مبروك عليك.
1: والله روح رياضيه ليك ودور تبينهم شي اثر فيا مأثر فيا.
3: لا لا والله
1: ما اثروش قبل. اي كمل
3: والله
1: دوك الخبر الاولاني ترامب
6: شخص في الاراضي
1: انتوكس بطبيعه الحال. الخبر الثاني نتاع العراق
6: بطبيعه الحال
1: لانه ليه خاطر ما مازلت كي شفت التصريح نتاعو في علاقه بالاتفاق
6: انه ترامب يهدد بقصف حاجه غريبه.
1: لا مش اي حاجه،
7: مش اي حاجه على احنا كيما
1: قلت الاحتلال معناتها شنو دونك
7: يقصف داره ما يقصفهمش.
1: لا لا معناتها
4: اسمع اكيد اسمع اسمع
7: غش الطقس فاهمون غار. قال لك يا خويا كيفاش ذي ونهار سيونسونيك يا خويا، خليهم الموظفين من هنيهم باش يمشوا يعملوا دبحينا فرمورا
8: نكاو غير وسعوا بالكم انتم معنا
1: احنا والله كي نلقاوكم الدوبلو نشدوا اليمين ونقعدوا ما نشوفوكمش تلمعوا علي تبارك الله ان
8: شاء الله. اختي الكراب الصغار الكل يخافوا منا
4: عشان انت بيتك سليمه باشا.
6: كيما أشواق مثلا كي نحكي أنا تعدي نهيك قتلي ستيل جديد من فضلك
7: نحكيو
6: قتلي ستيل جديد.
0: كيف كيف يوتيوب و شو اسمه الآخر وفيسبوك. الله يكعظي
4: طب ما تقول كده من الصوت
1: قلقتني يا ذي
9: ناحية كاسك. هاي هاي فلا كيت قلقها حاجة تتكلم سيدة في المباشر قلنا قلقت عادي نحيو الكاسك
10: قصة السيرة ديك اي
9: باهي مدام دليل مش لازم نلبسها هكا
10: مش لازم
9: هكا ولي قلقك نحي
10: اي بيسو اللي قلقني نحي اي طبعا
11: يا سلاح وينك عنا الو كونجكتور
12: الميكرو تحفال
13: الو اسمح شي سلاح شي وينك شويه
6: في تونس وهذا مهم جدا كي تهز كلب يعوم في البحر في تونس
14: نشف له
15: أنا أنظف يد سياسية في العراق بعد علي بن أبي طالب
6: بعد جمعتين تشد في
14: بعد شوية تشد وقعد علي بن أبي طالب حافظ على صدرت ترتيب النزاهة قعد بيش منافسي
11: دخلت المشاغبة عايدة عرب دخلت أنا الاستوديو وبديت عادك عايدة شد بلاستيك توا لفهم تاعك بعد شوية
16: العالم حتقطع بعض أبو حميد
6: وقفنا حل الدوسي لأنه ناهد طلب منا نوقفوا حل الدوسي تفضل على خطر إيماج متاع السيريوم خان زيدكم ناهد يتشحت فيه من قبيل يا ما نحط غناية خان نرتاح وقلت له لي تفضل
15: بعد شوية
6: ليه خطر يبين سيريو وإحنا نبينه مستهدرين
17: ما اللحكية هذي مازلنا ناس معه
7: تبروري في جبيله يا سي هكا ولا هذه حاجه عمرنا ما كنا نتوقعوها المره هذه
6: خلينا نعطيكم الرقم اللي تنجموا تتواصلوا به معنا واللي هو 23 510 ما حبش الرقم خلينا نستانس به به
5: فما واحد نائب قال لا نائب من الحزب اليمين المتطرف مدام هز بيستولي يعني مسدس مائي نجم يتطور مستقبلا يولي يحمل سلاح ناري شوفك التخريج اللي عملها معناها
6: عادي قانون الرهيب
14: هو لازم يجي يشوف العيد الصغير في تونس
5: اشتر الصغير
6: مش قاعد يعمل اموركم خويا ابعثوا لي حل النجم نشوفه صحيح
5: شو تقول لي معناه يحط دي باراسول يمشي يتسلفهم من عنده تيل قال شنو الباراسول ب 10000 ولا ب 15 دينار
6: 10000 الحكايه هذه وين هذه 10000
5: تيما انا سمعت هكا ب
6: 10000 ما خير تعطي
5: 25
6: اقل حاجه 25 في الاحياء الشعبيه
11: راهو باش يهبلني الراجل هذا
6: أي بي ممكن زربتكم لحظة أي 2 3 ولا 5 1 3 ولا 0 0 0 سيبون سوف جرديتو
11: متروح كان فرحان
6: وقت اللي يقولوا موزايكا فام لذي علولة رموش معناها انتباعات ولا احنا قلقين ولا شعارك يجب نعمل عدم ارقامنا ومعطياتنا على طيلة 20 سنة هذه خليتنا الولا بالارقام مش بالانتباعات
11: قدرة ربي
6: مطعم سحيرة هي المطعم الغالية مثلا تقول له اعطيني هذه صارت لي تقول له اعطيني شوية هريسة وطن 25 دينار صحنا هريسة وطن
11: قطعت 25 دينار هريسة وطن قطعت ولا سامي جنرال مون بالفرنسي
6: لا ما انا ما كي قلت ما ديتهاش في المنيو ظهرت في المنيو موجودة هريسة وطن 25 دينار بالحق
14: بدل مطاعمك
6: لا
15: تبارك الله عليك عندك اللازم في اللازم ويلزم وكيف ما يلزم
7: تونسي والباركينج في البحر المعاناة التي تبدأ في الصيف وتتواصل حتى ما بعد الصيف
15: على شاطئ المطبخ نظرت دجاجة
6: بكل محبة وإحنا هنا نحكي الكواليس لأنه نادي قالت لي نخدم في الويكاند يزمني جور دو ربو دونك حطيت في الجنجل كل يوم في ميدي ماي التزام فعلي لأنك لازم تكون كل يوم تحب تغيب غيب نهار على الويكاند من أول الناس اللي انتقدنا وعبرنا على مواقفنا بالوضوح والصراحة الكاملة اليوم الفيدراسيون قاعدة للناس حابة تستقيل ولا السلطة تفكر في إقالتهم شو نعملوا نحن مشي نعملوا اعتصام قدام جامعة تونسية كرة القدم جمعياتكم متمسكة بجامعتها جمعياتكم انتم اللي تكتبونا تو في التعليق متمسكة بالجامعة
12: موزايك فار
18: انو 23513000 هذا هو نمرونا على الواتساب هكا ولي
19: 23513000
18: صحيت نحفظوه مليح. اسمع رجعني لوقت الفار
19: مليني وحده وحده
18: صحيت مليني وحده وحده
19: يا اسماعيل امان مليني وحده وحده حيدر راهو 23513000
18: انت جبت حكيت اسماعيل سي اسماعيل بن عيسى في هابي اور معكم معاه في الغد لا شانس كل ليله به نحن رجعنا للتابليت رجعنا للفار مو الفار على الفار على الفار رجعنا للتابليت شفنا شنو تبعث لي اسماعيل بن عيسى في الوقت هذاك انا نجم نقول لكم مستمعينا تنجموا تعملوا خير من هيك نجموا تعملوا خير من هيك نبعثوا لبعضنا مساجات بيناكم بالعكس نحسوا روحنا اقرب لكم والله بالواتساب راكم انتوا دايرين نجموا تبعثوا لنا دي ميساج تنعملوا لكم ديديكاس بعد شويه مي لكن واتساب مزيكا فيم موجود على ذمتكم الربح مع اسماعيل في الليل اما زيد حتى مساجاتكم اما تنجموا تعملوا خير من هكا توت فاسون هكا ولي فات
19: صحيح صحيح
18: ما تير تفرجنا في هكا تقعد هكا موجود عندنا في الواتساب دو توت فاسون ومشكل مشاكل الطقس زيد مشاكل احسن بلي كيف فسروا لي كيفاش تبروا لي في جبيلي يا رسول الله انا رينا ما شاء الله المطر معناه البارح في بنزرت الليلة بينات الخميس والجمعة ولكن هو الطقس يعني كان بين سخانة بين توا بدأت تبرد شوية الدنيا بين الجمعة الجاية ترجع سخانة ياسر تبديل حتى الميتيو ولات فيها ضحكة متغش متغش علينا الطقس على خاطر بدينا في سيونس ونيك حابين نتيح وريد متغش علينا الطقس الفار الفار يا فاطومة ما تفلت حتى شيء ديما كالعادة موكا موجودين معاكم أكيد في تبع الموجة مع فاطمة عبد الرحيم الفار ركاب الجمعة كاملة وين من فلت حتى شيء أي تصريح أي ضحكة أي حتى هكا زلت لسان نحن ما نفلتوش زلت لسان
19: خاصة
18: صحيت كل شيء موجود أكيد فاطمة زادة تكون موجودة معنا غدوة كالعادة في تبع الموجة عن لوزابينغ عن الأخبار اللي مازالت متواصلة الفايدة كل شيء الأخبار ريكاب الكل تلقاوه ديما في تبع الموجة
12: موزايك فار تبع الموجة
18: في تبع الموجة مازلنا مواصلين معاكم حتى للستة متاع العشية قدامنا الساعة الأخرانية هاي الساعة الأخرانية فيها البياج وين نجيو بحذيكم وتنجموا من توا تبعثونا مساجاتكم وتصوركم على واتساب مزيكا فام 23513000 على واتساب تتواصلوا معنا ديركتومو وفي المباشر عندكم حتى زادة ديديكاس تكلمونا وتبعثونا مساجات على 23513000 واتساب مزيكا فام تصوركم في البياج مروح وحين تصورتها وهذاك ولا تحضروا في روحكم باش نمشيو للسهرية اعطيونا فكرة على البياج باش هكا الناس الكل نفيدوكم ونفيتيوك السيركولاسيون اللي تصير في البياج هكا باش نعرفوا وين بالضبط نمشيو الثنية اللي نمشيو حتى زيدا كان حبوا كي نعديو اكثر وقت مع عائلتنا نسوقوا في عقلنا نجم نمشيو على الطريق الوطنية الفايدة نوصلوا امورنا بريكلا عندكم واتساب موزايكا فام على ذمتكم 23513000 تبعثونا دي ميساج تديديكاس الفايدة نحن موجودين معاكم في المباشر اكيد وحتى زاد اغنيه كنت تحبوا تسمعوا اغنيه نجموا تقترحوا علينا فما حتى مشكل مرحبا بكم اكيد ديما وفي الساعه الاخرانيه من تبع الموجه مزيد عنا مهرجان نيت وين نعطيكم فكره اليوم بون هما مازالوا ما بداوش مهرجانات ولكن اخر الاخبار شكون اللي من المنتظر خاطر مازال مهرجان واحد الحقيقه ما عندناش عليه فكره على بالنسبه للبرمجه الرسميه نحكي على مهرجان قرطاج الدولي شكون من المنتظر يكون موجود في الفستيفال دو كارتاج تو اكيد ناخذوا فكره مع بعضنا واكيد زاد بوين روت حاله الطرق بشوكة تعرفوا بالضبط شنو الطرقات المعبية شنو ايفيتي وتكونوا سلامتكم قبل كل شيء واحدة واحدة في الكيس ما نجريوش نحن الموسيقى مازلت متواصلة معاكم اكيد في تبع الموجة عليكم كان تتبعوا الفايب لا اكثر لا اقل ما نجريوش ويكونوا معاكم تشيل وامورنا مريقلة الموسيقى زادة مازلت متواصلة وجونا التونسي لنرجعوا له بعد شوية موعد الاخبار مع امي معلية كل عادة وخليكم مع بلتي بلتي اللي الحقيقة ماكينة متاع ديهيت أي على خاطر ما فماش غنية عملها بلتي ما تكونش يحفظوها التوانسة الكل كبار وصغار ديما ماشية

0: publicité.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، أمين جارا. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش، المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادين فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو، للموسيقى، للاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.

0: 92 66 44 44.
1: رايارك وبارك المهدية.
2: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم لا باسيوناريا دي غوسبيل، المغنية وعازفة البيانو الأمريكية ليز ماكومب، اللي تتميز بقوة الصوت وتجمع في موسيقاها الغوسبيل والبلوز والجاز والسول. السبت 4 جويليا 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني الجاز.
3: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة، يو بي سي، غنو، لاسيغال ومزيكا فام.

0: تكوتي أقوى الموسيقى على موزايك اف ام. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمنستير ومساعد وكيل الجمهورية بها محمد المكي فرج يفيد أن الوحدات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المعتدي في واقعة الاعتداء على الطبيب بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير، وقد أذنت النيابة العمومية بمباشرة الأبحاث في مواجهته من أجل جناية الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته، وقد تسبب عن الاعتداء أحداث جروح. الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي لشغل بكبلي انتظمت بإشراف الأمين العام المساعد للمنظمة المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية وجه الزيتي. والزيتي يقول أن إلغاء الانخراطات وغلق باب الحوار الاجتماعي والتفاوض مع السلطة دفع الهياكل الوطنية إلى إقرار مبدأ الإضراب العام في المؤتمر الوطني، وسيقع تحديد الموعد من قبل المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية. وزيد يضيف أن الاتحاد العام التونسي للشغل تقدم بمقترحات حول مشروع قانون ميزانية 2027، إلا أن هذه الوثيقة تم رفض استلامها من قبل مكتب الضبط بوزارة المالية، وهو ما يعني رفض السلطة للحوار.
2: الاتحاد العام التونسي للشغل تم إرسال وثيقة من وزارة المالية معناها للتصاور الاتحاد العام التونسي بمشروع بمقترحات في إعداد مشروع قانون ميزانية 27، ولكن في وقت قسم الدراسات عد تصور المنظمة أرسلنا الوثيقة معناها اللي رينا فيها تصور الاتحاد، تم رفض تسلمها من مكتب الضبط، وهذه اللي خلى الاتحاد العام التونسي للشغل في مبدأ معناها اللي أقرته الهيكل الوطنية كونه معناها نمشي في النضالية، وكذلك معناها بإعداد الإضراب العام اللي أقره المجلس الوطني وأقره المؤتمر واللي أوكل معناها تاريخه للهيئة الإدارية الوطنية.
1: مدينة المنستير تشهد حملة ميدانية كبرى للتصدي لظاهرة الاستغلال المفرط للرصيف والطريق العام والانتصاب الفوضوي تحت أشراف ولي الجهة عيسى موسى. والحملة استهدفت مختلف مظاهر الاعتداء على الملك العمومي ولا سيما الاستغلال غير القانوني للأرصفة والفضاءات العمومية من قبل عدد من المقاهي والمحلات التجارية والمهنية، إضافة إلى التصدي للانتصاب العشوائي بالطريق العام وكل الممارسات المخالفة التي تعطل حركة الجولان وتمس حقوق مستعمل الطريق وتشوه المشهد الحضري. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، وزارة الصحة اللبنانية تقول أن حصيلة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على البلاد منذ شهر مارس الماضي بلغت 4803 شهداء و12200 جريح. وسائل أعلام أمريكية تقول أن الولايات المتحدة ترفض فرض رسوم على عبور في مضيق هرمز رفضا قاطعا. ومن جهته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في كلمة خلال الاحتفال بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة أن الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول أن كل حل لا يستمد من دول المنطقة لن يكون دائما، مضيفا أن باتفاق إسلام أباد بين واشنطن وطهران تنفس العالم السعداء. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فانفونات، والمشوار يتواصل مع يسري وسليم وكامل الفريق تبع الموجة للقاء.
0: الأولى في تونس. تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسر جديدي موزايك.

0: كاميرا دنيا بخوت، هذه فيرسيون سوفت فيرسيون اكوستيك، الاغنيه حابينها برشا برشا برشا. السلام عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، طريق السلام عليكم. توت سويت البياج،
1: بياج صور وبارتاجي معنا البياج.
0: أكيد تصوركم توصلنا على واتساب موزيك فام 23513000. تبعثونا مساجاتكم من توا، تبعثونا زادة تصور وين انتم موجودين في البياج. هنيتونا دجا على بياج مورنيك قبيليكا، والحقيقة نستنيو ديما في مساجاتكم. باش نبدأ داير بعثنا إيهاب بعثنا تصور من بياج مساكن ديريكسيون صفاقس. إيهاب قالنا الأمور مريقلة، أمورنا واضحة، وداير حتى كي نتفرج في تصور معناه نلقاو سبا البياج أمور مريقلة جاوك باهي. ميرسي بوكو يا إيهاب. إيهاب المغربي على التصاور متاعك. الحقيقة شوف تبعثونا كيك التصاور، تقولونا وقتاش وين بالضبط باش نحن هكا نعلموا الناس الكل. داير خلنا نرجع لكم شوية على بياج مورنيك الحد توا سفا برشا برشا بعثونا. داير بليل زاد بعثنا، داير بليل نسلموا عليه برشا برشا، قال نحب نهدي غنية شيرين بحرية. أي هدينا لك الغنية قبيلك شيرين بحرية، تعديت على موزايك. كيف بليل يسلم برشا برشا على بنته ملك حمزاوي، وكيف ريميل اللي تعطي لكم ديديكاس ليكم الكل اللي تسمعوا فينا على موزايك فيهم الكل، قلت نسلم عليكم فردا ريميل شوشين. وكيف زاد هنا الطرفة وممكن تم بعد اكيد نرجعوا لها، ولكن حتى سلموا برش على انيس اللي بعث لنا مساج. كيف مازال يتبع فينا امير قبيلك سلمنا عليه ومازال يتبع فينا. مازال كي نحكيوا على البياج نتاع مساكن ديريكسيون صفاقس، هاكم تشوفوا في التصاور لحد الان سافا ماشي ياسر زحمه بور لو مومون، حاجه عاديه جدا، ولكن تصور زادها حتى تفردت شوية الأمور. الفايدة أنتم سلامتكم وتكون الأمور مريقلة والأخبار والأحوال الكل تكون جوها باهي. هذيك هو نحن نونسوكم راو، والبياج هذيك هو الروبريك اللي نونسوكم بها. طرفة صغيرة شوية من عند ويام، سلموا عليها باللي برشا ويام قبليك كي قلنا لكم بعثونا تصورنا، عملتنا ان بيتي كوكو من سانت اتيان. ويام وبعثتنا تصويرة البياج في سانت اتيان الثنية دجا. طريق السلام عليك ويام، تبع فينا تصور انت. ها شو بياج سانت اتيان، شو محليه بياج سانت اتيان. اخويا اسمعني، فوتنا حدود الوطن نحن، كانكم تسمعوا فينا في سانت اتيان البياج سافا فارغ، الامور مريقله، بادج تيلي بياج نتاعكم حاضر، اموركم مريقله وما فماش سيركولاسيون، نحن معكم اكيد في تبع الموجه في سانت اتيان. سلموا برشا على توينس اللي يعيشوا خارج حدود الوطن. الحقيقه نحن هنا معاكم ديما في الابلكيشن موبيل نتاعنا موزايك فام وموزايك فام.net، وموجودين في كراهبكم وفي تليفوناتكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ريد وي ام سلام عليك برشا اي وي ام اللي بالحق تو بري طون باش بعث لنا التصويره من بياج سانت اتيان. هاكا تطلبوا معلومات من اي بلدان نجيب لكم معلومات على البياج. هاكا الطريق محلول، ما فماش زحمه في سانت اتيان، اموركم واضحه. نسلم عليكم برشا اكيد، وشكرا لكم ديما تبعثونا في مساجاتكم وتصوركم ديما. واتساب موزايك فام على ذمتكم 23513000.
1: بياج صور وبارتاجي معنا البياج. تبع الموجة.
0: توا باش ندخلوا في الصحيح، في جونا التونسي. اوكي شوية الايام تجري والعمر خسارة فيرسون اكوستيك، ولكن توا اسمع الزغريطة التونسية وجونا التونسي عرض النوبة. نسلموا برشا على سمير تاكسيست، نسلموا عليه برشا يسمع فينا من المرسى. او كتو بعث لنا سمير مساج. شوف جونا التونسي ديما حاضر وديما موجود وديما نتنخموا بالموزيكا ذي. الهادي حبوبة وصالح الفرزيد كي يتلموا في بلاصة واحدة، كي يغنيوا مع بعضهم وكي الجمهور يبدا موجود معاهم في عرض كبير كيما عرض النوبة، وسورتو في غنية من تراثنا، غنية نعرفوها ونحبوها برشا، عبد القادر الهادي حبوبة صلاح الفرزي. توت سويت على موزايك.

0: الفونت بابلون سمر على موزايك فام غنية سمعناها قبل ما تخرج في مهرجان قرطاج الدولي عام ناول الدورة 59 ان كونسير كبير برشا كان لسان لوفون وهاليا تراث نشوفوا دوتر كونسير موجودين ايبا توت سويت مهرجان نت
1: مهرجان نت مهرجان نت
0: مهرجان نات نعطيكم فكرة على شفما بالنسبة للمهرجانات التونسية الصيفية والحقيقة بون زينو مبدأوش المهرجانات ولكن عنا شوية أخبار هوكا تبدأو تحضروا رواحكم كان ثم خروج تيكيت خاطر اسمعني ثم برشا حفلات سولد اوت راو في مهرجان الحمامات في مهرجان دوغا في برشا برشا برشا مهرجانات ساي سولد اوت تبدأ على بكري اللي التيكيت اللي خرجوا ساي مشيو على رواحهم دو توت فاسون ولكن خلنا نبداو لكم ساعة من حفلة الديستانكت اللي كان موجود معنا في حوار على زي كفام في بنت لفام عام 2021 قبل ما ديستينكت يتعرف يبان كان موجود معنا هنا في حوار ديستينكت من المنتظر يكون موجود في تونس نهار 26 جويليا في حفلة تجمع زادة بكازو في مدينة العلوم حفلة كبيرة تنتبعوها أكيد على موزايك و الصيف ستنص بها وكخارج المهرجانات الصيفية كي نحكيو على دوتر مهرجانات زادة نحكيو على مهرجان الراب في سبيتلا اللي على قريب المهرجان ذي من 8 حتى 14 أوت 2026 وثم برشا برشا حفلات باش يكونوا موجودين فناني الراب اللي تحبوهم واللي ديما تسمعوهم يكونوا موجودين في بلاصة واحدة في سبيتلا المهرجان الوطني للراب وكي نبداو نحكيو على المهرجانات اللي ديجا موجودة توا نحكيو على مهرجان جاز بيت برقة الدورة العاشرة وعودة المهرجان جاز بعد سنوات من الغياب هنا نلقاو برشا برشا عروض كبار ياسر الافتتاح كان مع جمال العروسي من الجزائر حفلة ياسر مزيانة وتلقاو زميلنا الواثق في مواكبة حصرية وأول بول ستوريات الليريل كل شيء ما يفوتكم حتى شيء من مهرجان جاز بيت برقة ولكن كي نحكيو على الأيامات هذية اللي بجي نهار السبت الليلة تلقاو معرض من صربيا إينر سانس وبالنسبة لغدوة تلقاو على ركح مهرجان تبرقة للجاز محمد علي كمون عرض جازنا أو كعندكم فكرة كيف زادة فوزيش كيلي نهار الاثنين تقاسيم وش نقول لكم الحقيقة مهرجان ياسر مزيان مهرجان لعشاق الجاز في تونس وفما برشا برشا برشا سياح قاعدين يجيو من برا باش يكونوا حاضرين في المهرجان هذايا لذا ما تفلتوش والتغطية تكون حصرية على موزايكا فام هذايا بالنسبة المهرجان الجاز بتبرقة كي نحكيو على المهرجانات الصيفية الكبيرة اللي تستنى فينا مهرجان الحمامات اللي البارح كانت الندوة الصحفية متاعو للإعلان على باقي التفاصيل كيف الأخبار والارتيكل تلقاوه على موزايكا فام.net مهرجان يستنوا فيه برشا برشا ناس وسورتو كي نحكيو على عروض كبيره الافتتاح باش يكون مسرحي بامتياز مسرحيه الهاري باتلي وفاء طبوبي نهار 11 جويليا سي على بواب 11 جويليا راه نحكيو على نهار السبت الجاي كاو ما عندنا مازال والتيكي نتاعكم من توا باش تبداو تعملوا بروجراماتكم برشا زاده عروض كبار اخرى عرض الظافر يوسف نهار 12 جويليا كيف عرض الليجون هي ثنائي نور وسليم عرجون فرحان برشا اللي هما موجودين في مهرجان الحمامات نهار 17 جويليا عرض حي مع أوركسترا كاملة عرض يارا زيدا من لبنان نهار 18 جويليا جنيوة ديفوزيون عرض من الجزائر كنت حضرت له في مهرجان قرطاج الدولي جنيوة ديفوزيون نهار 20 جويليا في مهرجان الحمامات عرض الحقيقة ما يتفلتش فرج سليمان من الفلسطين نهار 23 جويليا مارسيل خليفة عرض في مهرجان الحمامات من لبنان نهار 24 جويليا شكري بوزيين نهار 25 وكيف نلقاو ذا بوينا فيستا اوركسترا من كوبا ومن الولايات المتحده الامريكيه ماشي شويه مع الفايب نتاع تابي تاع باتماني ريت نهار 28 جويليا في مهرجان الحمامات بوثينا نابولي عرض دوليشا نهار 3 اوت وزاده كيف ملحم زين من لبنان نهار 6 اوت نلقاو زاده عرض الاختتام صوفيا صادق نهار 13 اوت نهار عيد المراه وزاده ادم من لبنان باش يكون موجود في تورني كبيره في تونس منهم زاده دات في مهرجان الحمامات نهار 11 اوت مهرجان الحقيقة التيكي الكل موجودين على الموقع الرسمي للمهرجان ومن توا ريزيرفيو تيكياتكم باش ما تقولوش فات الفوت او كمن توا علمناكم زادة مختلف العروض ومن توا تنجموا تمشيوا وتريزيرفيو التيكي متاعكم كي يمشيوا زادة المهرجان بنزرت الدولي من اهم الحقيقة العروض اللي باش تكون موجودة الافتتاح باش يكون مع اي دغنوج نهار 17 جويليا وزادة نلقاو المسرح حاضر مع صبر الوسليتي مسرحية بابا نويل نهار 21 جويليا الشاب مامي باش يكون موجود في تونس بعد ما كان عملوه الموجود في مهرجان الحمامات نهار 26 جويليا في مهرجان بنزرت الدولي. إيهاب توفيق وإيمان الشريف في حفلة مشتركة نهار 30 جويليا والجسار ورؤوف ماهر كيف كيف في حفلة مشتركة نهار 28 على مسرح بنزرت وعرض الزيارة اللي ما يتفلتش كل عام الحقيقة نهار 6 أوت في مسرح بنزرت كازو نهار 17 أوت والاختتام يكون مع الصابر الرباعي نهار 19 أوت وآدم يعود مرة أخرى من مهرجان الحمامات باش يكون زادة موجود في مهرجان بنزرت نهار 13 أوت. هنا كيف كيف المهرجانات مازالت متواصلة. دقة مهرجان دقة باش نلقاو زادة فيه المسرحية متاع صابر الوسليتي نهار 11 جويليا مسرحية تونسي ونص نبيل بن مسمية لطفي بوشناق العرض نهار 21 جويليا في مهرجان دقة عرض زيارة للاختتام نهار 25 جويليا ومهرجان قرطاج الدولي. الأخبار اللي عندنا حتى تو في فيستيفال دو كارتاج انه الافتتاح باش يكون مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي مسك الختام باش تكون من لبنان ماجد الرومي في اختتام مهرجان قرطاج ولكن زاد ثم وائل جسار من لبنان من سوريا مريد الحناوي من الجزائر الكينغ تاع الراي اللي هو الشاب خالد باش يكون موجود على مسرح قرطاج السنة تامر عاشور من مصر عرض بوتشار اللي يعود من جديد في مهرجان قرطاج عرض ياسر مزيان فكرة ياسر محليها سورتو وقت اللي كان موجود في قرطاج عامين التالي التفاعل متاع الجمهور حفلة أكثر من سولداوت الحقيقة والناس الكل تغني والناس الكل تتبع في الليريكس أي وقتها تلقاوك الكيوير كود في الدخلة تتفكروني برشا برشا من اللي قاعدين تسمعوا تلقاوك الكيوير كود موجودين تسكانيو تلقاو لي باغول الكل ليريكس باش نجمو تغنيو مع بوتشار باش يكون موجود مرة أخرى في مسرح كارتاج. وبالنسبة للمهرجان بوغرنين نلقاو عرض الكارول سماحة واحد من العروض اللي مازلنا نستنيو زادة في البرمجة الكاملة. هذا مختلف المهرجانات اللي موجودين نعطيناكم فكرة هاوك على شنو موجود وكيف كيف وفوغيا مزور الأخبار اللي باش جينا من المهرجانات باش نلقاوها ديما في مهرجان نت.
1: مهرجان نت مهرجان نت تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: بالله قداش عندكم ما سمعتوش بسيكسيون داسو بالله من وقت جيمز خرج كارير سولو خلي

نايكا بل بل على موزايك فام توصلنا حتى للخمسة وخمسين دقيقة انتم تسمعوا في موزايك فام تبع الموجة حتى للستة متاع العشية معكم بلا بونيمور ونقصروا لكم في العشوية اكيد الموزيكا ديما تخليكم فرشكين وديما تخليكم فيقين ما زاد حتى اثنية واغود بوان غوت أو كيما هنيناكم على حالة الطرقات حالة البياج داير محمد قبيليك أبعثنا من بياج هيرجلة في ثنية تونس التصاور مريقلين يا محمد وثنية ظاهرة محلولة في البياج الحمد لله من هيرجلة حتى التونس وداير كي نشوفوا بار اكزامبل من سوسة هيرجلة ثنية الكل محلولة حتى دخلت اللوتروت معناها الهيرجلة باش تمشي هنا كيف كيف نقولكم ديما اتبعوا نصايح الحماية المدنية كي نجموا نعوموا نجموا نعوموا ما نجمناش نعوموا مش مشكل الباقي نجمو نمشيو نعديو شويه في هرجله هرجله بلاصه مزيانه برشا الثنيه الكبيره الكل يدخل الهرجله والثنيه حتى البارك وكل شيء راهو الامور مريقله وجاونا به دونك هنا ما فماش اكتظاظ مروري كي نحكي زاد على حتى هنا قرابي بحذنا خروج تونس كان توا ماشيين باش تطلعوا مثلا للبونليو ولا توا نجمو تطلعوا الحمامات راهو هي حد التوا دخلت حمامات حمامات حتى سود وحمامات نور الدخل ما فيهاش حتى سيركولاسيون دونك نجمو تمشيو ما عليكمش عطاي التوا مع الستة متاع العشية كيف كيف خروج تونس سافا سيركولاسيون ما عادش حتى من قنطرة الجمهورية وانت ماشي القديم غادي كالامور الكل على العالم ريقلة امورنا واضحة توا سيركولاسيون سافا حتى الشمس بدات تطيح دونك هاو كان ونسوكم نحن بالموزيكا هذية ونخليكم ديما مريقلين وجوكم به كيف كيف حتى نحكيو على بنزرت براتيكمون دخول البنزرت الكل وما فيهوش اكتظاظ مروري لكن شوية كي العادة اكتظاظ وين الكورنيش وين البنزرت سونتر معناها كفنية اللي تهز للبورت وترجع اكيد كي العادة ما ذيك نورمال حاجة عادية جدا حتى زاد البون نستنيه شوية أمورنا مريقلة وبقدرة ربي لاباس تمشيو تتفرهدوا وكا نعرف دوليش على الكورنيش في بنزار التوا تبدل أمور مريقلة وكل شيء لا بد منها دونك واحدة توتفاسون سيركولاسيون لحد الان سافا لاباس أمورنا مريقلة أوكا عندكم الوقت باش توا تخرجوا تتفرهدوا تريقلوا أموركم بردنا العشوية وجونا باهي وخلتنيكم حتى للستة نتاع العشية ميل فايدة انتوما واحدة في الكيس من غير ما نجريو أمورنا واضحة نبداو نحضروا عشيتنا و خرجتنا وديما نعطيكم حالة الطرقات في بوان غود بوان غود تبع الموجة نمشي وتوا الجو آخر جو بلو مودرن مع تاوزن وإيناس للا توت سويت على موزايك موسيقى

الحيوي بداتي على موزايك فام دخلتنا الاخر تبع الموجة بالنسبة لليوم. احنا نتقابلوا غدوة كالعادة في نفس التوقيت باش نكونوا موجودين معاكم في تبع الموجة على موزايك كالعادة. وغدوة يستنوا فيكم ستة سوايع فيهم برشا موزيكا, فيهم لابونيمور, حالة الطرقات والموزيكا. شكرا لكم الفريق اللي كان معانا الليلة, سلومة في الاخراج, حسين في الديجيتال, والحاج مكرم في ستوندار. احنا معاكم وموجودين ومنزلنا مواصلين بعد شوية الأخبار سبور إكسبريس, أخبار رياضة, ومعاكم زيد الأخبار مع أمي معلية. بعد شوية غيكاب سبور على موزايك. كان معاكم يوسف الجديدي, خليكم مع سيرجي فانك. موف أون أب.

0: publicité.
1: شو كالصف وشو السيركولاسيون؟ واحد ما خلط عمل الغطسة كان مصايي ولا يعوم في الشيح.
2: ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة. الموزيكا بنواحها الكل ولابونيومور موجودة وما خليكش تستنى في البياج أو كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخو ثية أخرى. الغيكاب متاع الأخبار والحاجات اللي عملوا البوز، تصريحات المهرجانات، ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة. سيرتو عاد في الويكاند الجو والخروج، هذاك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية.
3: تبع الموجة
2: كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي، وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة
3: على موزايك فام.
4: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم لا باسيوناريا دي غوسبيل، المغنية وعازفة البيانو الأمريكية ليز ماكومب، اللي تتميز بقوة الصوت وتجمع في موسيقاها الغوسبيل والبلوز والجاز والسول. السبت 4 جويليا 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني جاز.
5: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة، UBCI، رونو، لا سيغال وموزايك فام.
6: راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
7: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. مشروع المخطط التنموي 2026-2030 يراهن على أحداث نقلة نوعية في منظومة التكوين المهني من خلال مضاعفة عدد المتكونين ليبلغ نحو 135 ألف متكون خلال السنوات الأربع المقبلة، مقابل نحو 470 ألف متكون حاليا، وذلك في إطار توجه يهدف إلى تعزيز رأس المال البشري والاستجابة للطلب المتزايد على الكفاءات التي يتطلبها الاقتصاد الوطني. ومن المنتظر أن يتوزع المتكونون بين نحو 90 ألف متكون بمؤسسة الوكالة التونسية للتكوين المهني وحوالي 38 ألف متكون بمؤسسات التكوين الخاصة، بما من شأنه أن يدعم الطاقة الاستيعابية للمنظومة ويرفع قدرتها على تلبية حاجيات سوق الشغل وفق مشروع المخطط المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب. لاعبة تنس أنس جابر تتبرع بجهاز التسلسل الجيني من الجيل الجديد لفائدة قسم التشريح وأمراض الخلايا بمعهد صالح عزيز، بهدف دعم إمكانية التشخيص الدقيق والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وذلك وفق بلاغ نشره المعهد. ويعد جهاز التسلسل الجيني من الجيل الجديد من أحدث التقنيات المعتمدة في التشخيص الجزئي، إذ يتيح تحليل المادة الوراثية والكشف عن التغيرات الجينية المرتبطة بالأورام وغيرها من الأمراض بدقة عالية، بما يعزز دقة التشخيص ويساعد الأطباء على اختيار العلاجات الأكثر ملائمة للمرضى. والمعهد يوضح أن هذا الجهاز يمثل إضافة نوعية لإمكانيات قسم التشريح وأمراض الخلايا، ومن شأنه أن يدعم خدمات التشخيص المتخصصة ويساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، بيانات ملاحية تظهر أن حركة المنحة في مضيق هرمز لا تزال تواجه تحديات رغم استئناف العبور، بعدما عادت 8 سفن على الأقل أدراجها بشكل مفاجئ قبالة الساحل العماني قبل دخول المضيق. صحيفة نيويورك تايمز تكشف نقلا عن 4 مسؤولين إيرانيين كبار وعضوين في الحرس الثوري عن تصاعد الانقسامات داخل التيار المحافظ في إيران عقب اغتيال المرشد الأعلى في ظل صراع على رسم مستقبل البلاد السياسي وكسب تأييد القيادة الجديدة. نهاية الموعد الأخباري، قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا mosaikafm.net، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي في سبار إكسبريس. دمتم على اطلاع.
6: الأولى في تونس.
8: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
9: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
10: اوريدو، طور عالمك.
11: سبور اكسبريس.
0: مرحبا بكم رسميا. إيرفي رونار على نهاية الرحلة مع المنتخب الوطني التونسي ولن تتواصل التجربة في المستقبل كما كان منتظر بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم أن يتحل معاه القنوات التواصل بعد تجربة المونديال على أساس يكون هو مدرب القادم للمنتخب في المرحلة القادمة. رونار في تدوينه لي على حسابه الرسمي في انستغرام حكي على التجربة نتاع المنتخب الوطني التونسي وشكر المسؤولين في الجامعة اللي منحوه المشاركة في كأس العالم وقال لا يمكن أن نمشي واصل التجربة هذه واتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني التونسي. بالنجم الساحلي منتظر في الساعات القادمة الإعلان على تركيبة الهيئة التسييرية اللي باش يترأسها كريم العكروت وباش يكون معكم محمد الأديب محمد صلاح تريت جلول بن سوسية مروان فيفحة. الإعلان باش يكون بعد المصادقة على التركيبة هذه من قبل لجنة الدعم. في الأولمبي البيجي أيام قبل انقضاء أجل خلاص الديون المشاركة في الرابطة المحترفة الأولى خزينة النادي ما فيها كان 57 ألف دينار من جملة 500 مليون المبلغ المطلوب لخلاص النزاعات. بالنسبة للهيئة اللي وفات مدتها النيابية يوم 28 جوان ترأسها كمال والي اشترط توفير الدعم المالي لخلاص النزاعات لمواصلة التسيير في النادي. بعد غلق جميع الملفات في الاتحاد المونستيري الفريق ضمن ولا النادي ضمن المشاركة في بطولة الموسم القادم بفضل مجهودات الأحباء ولجنة فض النزاعات. الرابعة خوفران بالخير اللي خلت الباسبور متاعها عم ناول مع البعثة التونسية في مطار أوسلو وغادرت دون أي خبر عليها لكن من بعد اليوم بصفة رسمية تطلع غفران بالخير وتأكد لي هي انتمت لي منتخب الألماني لرفع الأثقال. في المونديال بعد شوية واللحظات هذه لقاء المغرب كندا 6 انطلق الماتش هذا وفي 10 تعليل مواجهة المنتخب الفرنسي باراغواي في مواجهة الدور الثمن النهائي. كانت هذه ثلاث نشراتنا الرياضية اليوم تلقاها على السيت موزايكا فام فوانت بعد شوية نتقابلوا في ريكاب سبور.
8: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
9: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
10: اوريدو طور عالمك
3: موزايك فام.

0: مرحبا بكم على مزيكا فهم الموعد اليومي كل سفير كل يوم الستة لسبعة في ريكاب سبور. اليوم نحكيو على المنتخب الوطني التونسي والجديد كونه إرفي رونار اللي كانت بالنسبة للجامعة هو المدرب اللي شواصل التجربة من خلال المفاوضات اللي بيشتواصل معاه، وكانت الجامعة تمني النفس كونه رونار هو بش يكون مدرب المنتخب المرحلة القادمة، لكن رسميا رونار مش بش يكون مدرب المنتخب. بعد شوية كل التفاصيل شنو اللي صار، شنو التحكية بينه وبين الجامعة التونسية لكرة القدم، وعلاش اختار رونار كونه ما يوصلش التجربة. أيضا باش نحكيه على منتخب يتشابه نوعا ما مع المنتخب التونسي المنتخب المصري، علاش نجح منتخب مصر باش وصل ثم النهائي ويكتب التاريخ في كأس العالم. أيضا نحكيه على جديد الميركاتو في النادي الإفريقي، نحكيه على CSS وأخبار أخرى، وأيضا ملف غفران بالخير اللي اختارت كونه تغير الجنسية الرياضية. هذا كل نحكيه فيه مع كريم العوضي. كريم مرحبا بك.
1: مرحبا فهمي، مرحبا بالحضور مشاهدي ومستمعي مزيكا.
0: مرحبا كريم وليديشي، مرحبا بك.
2: أهلا فهمي خويا، ربي يفضلك.
0: مرحبا رحب المدرب أميجارة. مرحبا أمين.
2: مرحبا بك فهمي، مرحبا لكل مستمعي مزيكا.
0: ضيفنا اليوم أمين، مرحبا بك. اليوم دالي في الإخراج وسيف الإخراج الرقمي ديجيتال تابعونا ديما على الباج مزيكا فهمي سبورت مزيك، وأيضا حتى على شين يوتيوب تلقاو اللايف امتاعنا. بعد شوية كما قلت الحديث على المنتخب الوطني، لكن تكون بالبداية بالخبر اللي جاء في الساعات اللي فات واللي لقى تفاعل كبير، وضعية غفران بالخير. ريكاب سبور، ريكاب سبور كل يوم 7 على 7 من 6 ل 7 العشية. غفران بالخير، الربيعة رفعت الأثقال، اختارت كونه تغير الجنسية الرياضية متاعها من خلال الستوري اللي جات في انستغرام متاعها، وكانت ورات اللي هي أصبحت بصفة رسمية على ذمة المنتخب الألماني لرفع الأثقال. نعرف وضعية غفران اللي غادرت بعثة المنتخب الوطني في مطار أوسلو في أكتوبر 2025، خلت الباسبور وتبش، خلينا نقوله حرقت بلغتنا، ما فماش خبارة، الأخبار بتبيع عبدت جي من بعد، ولكن في الأخير يبدو كان عندها هدف والهدف وصلت له وتغير الجنسية الرياضية. اليوم وليد، هل هو رسالة للرياضيين باش يعملوا كيف، ولا رسالة للمسؤولين في تونس اللي عملته غفران؟ ولو انه احنا ما نشجعوش على الحرقة، ما نشجعوش على التصرفات هذه، لكن اليوم نعلقوا على بطلة عالمية، بطلة تونسية، بطلة معاملين عليها، اليوم اختارت وجهة اخرى. اليوم شنو هو الرسالة اللي حبت توصلها غفران؟
3: تو سامبلومون معناتها الرياضي في معناتها السبور انديفيديوال قاعد يعاني، وديجا فما دي تيموانياج صاروا نتاع معناتها دي سبورتيف دي زاتليت سبقوها كيما جندوبي وكيما تيساوي ديرنيرمون، وشفنا الوضعية متاعو، ناس تستغيث معناها لا ماتريال لا أمور لوجستية على قاعدة ولا دعم ولا حد شيء. دونك اوتوماتيكمون أي إنسان يولي يفكر باش يمشي معناها أيور، يشوف معناتها بلاد أخرى تحتضنه، وهذا شيء مؤسف معناها بصراحة. اللي قاعد صاير شيء مؤسف، باش تلوم الحقيقة ما تجمش تلوم، على خاطر صحيح بلادنا عزيزة وصحيح الناس كل معناها نحبوا نلعبوا تحت راية الوطن، لكن فما معناتها حاجات ما هيش قاعدة تتوفر للرياضيين باش يكونوا يعني مرتاحين ويقدموا أحسن ما عندهم، ويمشيوا الكومبيتيسيون يبدأوا حاضرين معناها من جميع وماء. بصراحة لا فما برامج واضحة ولا فما إمكانيات ولا فما منشآت ولا فما. دونك بكل صراحة نقولوها راو بحزن شديد، الله غالب هو الوضع الحالي، ما تجمش تلوم حتى لاعب يكون موهوب سيرتو ويرى روحه معناتها ينجم يلعب في مع إيكيب ناسيونال واحد أخرى. أنا ما عادش نلوم حتى حد، تقول لي حرقة واحد هذو ما دي ريسك وصارت قبل، معناتها ما نشجعوش، لكن ساعات ناس تتلزرة وفهمي معناها.
0: كريم،
1: هو سؤال مطروح هوني، علاش عملوا هكا سيرتو في العوام الأخرى؟ برشا ألعاب فردية قاعدين يعاني، وإنك ناس معطوة غفران فوز بالذهبية 2018، فوز بالذهبية 2021، معناها نورمالمون على الجوائز اللي عندها تبني عليها، معناها إنسانة بالحق، معناها عندها مستقبل، عندها
0: بطل
1: عالمية، مادام وصلت عملت هكا راي شافت دي كونديسيون خايبين برشا، ونحن نعرف إذا ماهيش أول حالة هذه، وبار الحالات لو ما حكيناش عليهم في موزايك ولا ما نعرفوهمش، ولا برشا حالات قاعدة تتعدى. هنا جاء وقت نقول نحن الخط الضوء الأحمر، مش ما نقولش حاجة أخرى، لازم الناس تفيق. علاش هذوما ماشيين البلدان أخرى؟ خاطر باش يلقاو أقدر أول حاجة، خاطر في تونس مش لاقين أقدر، هذوما راهم قاعدين ينوروا في, في, في, في, في, في, في تونس اكثر من اللي الحق نطالب باكثر من الالعاب الجماعيه. انت كي تشوف الالعاب الفرديه قاعدين يوصلوا قاعدين يعملوا في تونس وقاعدين يهزوا في الرايه اكثر من الالعاب الجماعيه.
3: البارا لا والبارا
1: هم مش وليد قاعدين ياخذوا في حقهم من نواحي الكل, لا اعلاميا لا ماديا, من ناحيه الكل معناها
4: احنا مانيش نبرروا ما نحبوا نفهموا مش
1: صحيح, لكن نحبوا نعرفوا عليه على شيء صاير هكا. ويلزم العباد اللي قريبه المواضيع هذه لازم تلقى حل في اقرب وقت, لا نهار اخر ما نلقاو حتى شيء من الالعاب الفرديه.
4: امين. هل تعتبر هنا رساله مضمونه الوصول المسؤولين في تونس؟ معناها اليوم راهو اخر مثلا من اخر الكفاءات المغادره الرياضيه, مثلا رامي الرحموني اللي اختار في الناتاسيون يمشي للسعوديه غير الجنسيه الرياضيه نتاعو, غفران طريقه اخرى واختارت انه معناها تمشي الالماني لكن بعد ما حرقت.
5: شوف هو الحقيقه فما الموضوع فيه زوج جوانب, كان نحبوا نحكي بموضوع منطق الشعبوي بتاع تونس الكل ومتاع العالم الكل, بنت بلادنا وبلادها والوطنيه واللغه هذيك الكل, هذا المنطق شنو يقول. الواقع مختلف تماما, بعيد كل البعد على اللي نحن نحبوه وعلى اللي هي اصلا يمكن حتى هي في داخلها تحبك. شوف كي تشوف الميساج اللي هبطته فهمي هي في انستغرام, قلت بتيميمتي افرح في قبرك رسميا مع المنتخب الالماني رضاية الوالدين, وكانه حلم بالنسبه لها انها تمشي تشارك مع ألمانيا ولا مع أي بلد آخر يمكن كان باش يحتضنها باش يوفر لها الإمكانيات اللي هي باش تنجح فيهم.
4: أما زاد الانتماء للمنتخب التونسي فخر معناها
5: مانيش الناس كل بطبيعة أي إنسان ينتمي للبلد نتاعو يحب البلاد نتاعو فخر أنه باش يمثل بلاده وفخر أنه يهز الدراب نتاعو. لكن هذه ما ما ما مثلت تونس ولعبت مع تونس وهزت مع تونس, لكن اللي عايشته هي واللي عايشينه الرياضيين بصفة عامة نحكيو لو كسوا في الرياضات الجماعية ولا الرياضات الفردية, يا أخي اليوم فما ملاعب تونسي مش حموس حتى في الرياضات الجماعيه يحب يقعد, الناس كلها تحب تخرج تلعب البر ميزا بار نحكي على الجيم ناسيونال ولا يحب على يحترف. علاش؟ على خاطر فماش امكانيات في تونس اليوم, الرياضي ما عادش ينجم يعيش اليوم في السيكتور الاخرين فاهم يجي في الحاج. يا اخي فما مهندس قاعد يخرج يقرا قاعد يرجع, فما طبيب قاعد يخرج يقرا البر وقاعد يرجع, فما واحد يجيب في 20 و19 و18 و17 قاعد يخرج برا يقرا وقاعد يرجع مش قاعدين يرجعوا مالوريزمون, خاطر نحن الزيليت نتاعنا لي زاتليت دو نيفو ولا الناس اللي قاعده لاكريم دو لاكريم في البلاد ماهيش لاقيه حظها, المنتوج اللي قاعده تعطي فيه واللي قاعده تاخذ فيه مش مقابل بعضه اليوم. معناها الحقيقه مالوريزمون اليوم الناس الكل تخمم انها تلقى حلول, تلقى تلقى باش تعيش, تلقى باش تحسن معيشتها, تلقى اليوم اسكو اليوم المواطن الشعب لي جون في تونس نحكيو فما جمع جون في تونس اليوم ينجم يخدم ينجم يشري دار ويشري كهرباء ويحسن العيشه الكريم نتاعو هيك بعد قرايته ولا كان يلعب سبور عادي كان يخرج لبرا. اليوم اللاعب التونسي كي يلعب في تونس ما ينجمش يضمن حياته الا لما يخرج يعمل 3 4 سنين لبرا باش ينجم يضمن حياته,
4: ده لما يلعب في فرق معينة.
3: هذه حقيقة
5: معناتها حقيقة مرة. أما هذا
4: ما نحبش نبرر
5: ما نبرروش شوف ما نبرروش, لكن أنت كي تسمع الأتليت الأول اللي يحكي بمنطق الثاني الثالث الرابع تولي تعطي ريزون, كان يبدأ واحد اثنين والله نقولوا عندهم مشاكل مع فلان استثنائيات, لكن اليوم ما عادش استثنائيات, هذوما الأول والثاني والثالث والرابع يوندوا فيرا تونسيون من حاجة. اليوم كي تشوف ردود الافعال في السوشيال ميديا على الخبر نتاع غفران بالخير راهو صافي مالوكور معناتها الناس الكل تشجع تقول لا احسن ما عملت هذاك لازم هذا ردود الافعال تاع الشعب معناتها ادخلوا شوفوا
4: هذه وجهه نظر. اما ديما نستنى وجهه نظر نتاع المسؤول السياسي الوزير الدوله شنو رايها في الموضوع هذا
1: اللي هو مبني كل شيء على العباد هذوك
4: جوستمون احنا
3: يلزمهم يشوفوا حلول بالحق معناها ويراجعوا المشكل هذا اللي ولا مشكل حقيقي عندنا معنا
4: رساله مضمونه الوصول
5: الكلمه اللي ما عادش لازمنا نعملوا كان على كلمه الوطنيه اوكي راهي اهم حاجه ورقم واحد ومقدسه, لكن الوطنيه وحدها راهي ما تعيش الناس راهي فما
4: حاجه توفر الامكانيات
5: تنجم توفر الامكانيات تاع النجاح ونتاع باش تحسن الناس عيشتها.
4: ان شاء الله اللي صار مع غفران تكون اخر حاله, وان شاء الله المسؤولين نتاعنا يفيقوا ويعرفوا خطوره الوضع ويحافظوا على الطاقات نتاعنا والناس والكفاءات اللي عنا في كل المجالات. بعد شوية نحكيه على المنتخب الوطني التونسي. كل يوم 7 من 6 للسبعة العشية رونار في تدوينة ليه عبر حسابه الخاص على انستغرام كان حكي على التجربة مع المنتخب الوطني التونسي واشكر للجامعة والمسؤولين اللي مكنوم الفرصة كونه يكون حاضر في المونديال هذا، وكانت فرصة ليه كمدرب كان متواجد في المحفل العالمي هذا، وتمنى كل التوفيق للمنتخب التونسي. وقال انتهت الرحلة لأنه ممكن كان باب المفاوضات مفتوح بينه وبين الجامعة، يمكن وقت الاتفاق لولاني تم الاتفاق على أساس كانوا يدرب المنتخب في المونديال، وبعد يتحل باب المفاوضات بعد ما عاين وعاش في المجموعة. عودة اتصلت به من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم، وكان واضح وصريح رونار لم يقتنع بما هو موجود حاليا في المنتخب من إمكانيات من ملعبية من ظروف. بالنسبة لي كتجربته كاسمه كعمره ككل شيء بالنسبة لي أنه مشروع في تونس ما يتمشيش مع المدرب هذا، لأنه بالنسبة لي ما يساعدوش كونه بشي يعاود يبني منتخب كامل من جديد مع إمكانيات ضعيفة فنية ولوجستية، وكل الظروف لا تسمح للرونار أنه بيشوص الأهداف متاعه. فلذلك معناه خير كونه يعتذر للمنتخب التونسي. ورونار اسمه مطروح في الجزائر، وهذه عودة رحمة أخرى، مطروح في الكوديفوار ومطروح في السنغال، فاعتذر للجامعة التونسية لكرة القدم. وهنا ما حبش يقول راهو منتخب ما فيه حد شيء وما عندي ما نصلح فيه وما عندي ما نخدم فيه، سورتو تحبوا على النتائج راهو ما فما حد شيء. هذا اللي صار مع إيرفي رونار وليد، والجامعة اللي كانت تمني النفس كونه معناها تمسح الخيبة نتاع المونديال هذا واللي صار الكل مرة أخرى في رونار كيما عملت في وسط المونديال. رونار قال لي المرة ذي
3: يا ما شو ينو بالو دروا باش يمسحوا فيه الخيبة.
4: لا لا يا يستديغ معناها هو يغطي العيب ويغطي
3: اي خطره
1: مشاكل صاير
3: خطره هو معناها سي كلكان دو نومي معناها إيرفي رونار مش رونار، فما ناس كما كانوا عايتوا لومير هما بيدهم عايتوا رونار مسكين الرجل
4: مسكين مشى على روحه
3: صحيح مشى على روحه. وشوف بصراحة قبل التحدي راهو يخلص في برشا فلوس في السعودية، معناه نحكيه على شيفر ما عنده حتى علاقة باللي تقاضاه وقت اللي جاء معانا. قبل التحدي وخذي الريسك على خاطر يكيب خارجة من زوز خسائر معناها والامبيونس اش بك قاعد تضحك
4: ليه لا
3: وين من نفسك كيكه راهو ما خلينا نكمل عايش خويا يرحم والديك قبل التحدي وجاء على فريق معناتها فيه امبيونس ماهيش باهيه ونتائج كيف كيف والناس الكل نعرفوا معناتها التفاصيل اللي صارت ومع فتره صبري لموشي ونحكيوا على الامور الاداريه وكذا حاسين الامور مفرسه. اما هو جاء وخدم أبريتو معناها زادا الكوب دي موند هو إيفنمو ينجم يضيف له ينجم هو يرجع اسمه بوتيتر معناها يقول لك نعمل شي هكا ماتش باهي وقت اللي هي صعيبة الحقيقة. وشفنا احنا الناس الكل وعارفين حتى الافونس معناتها قبل ماتشواتنا 90-99% من الشعب التونسي بمواطنين العاديين بالرياضيين بالناس الكل متوقعين اللي احنا معناها باش ننهزمه.

0: انت اسم كبير دونك كي يشوف ضبابيه وما يشوفش حاجات واضحه عادي ومن حقه وانا معاه باش يقول لك خويا ما نوصلش
1: التجربه. اكثر الرفض بالنسبه لي كحكي مسؤول الجامعه كونه معناها المنتخب النوعيه الفنيه نتاع الملاعبيه كل ما هو موجود في المنتخب وداير بالمنتخب بالنسبه لي معناها ما
0: يشجعش بالنسبه لي ما يشجعش على المواصله
1: واهداف الاهداف اللي احنا توانسه ولا الجامعه توصل كل قدم ما تقبلش مع هدفه وهو يقول لك ما نقعدش نعمل شنو نصنع في منتخب جديد وبرا استنى حتى تجي نتيجه. كريم
2: اكيد يمكن كمش نرجع التاريخ المدرب يقول لك انا ديسيزيون اللي خديتها صعيبه ان خاطر اللي تم حاجه لازم نحكيوها ما نجمش نحكي ورانا أخطأنا من مدرب المنتخب أكبر من المدرب وخاطر بقينا عايشين بالكلام الفارغ هذا. لو المدرب شي يجي يلزم يعرف على شنو يقادم. أنت قلت كلمة مهمة المدرب ما شاف حتى شيء مستقبلا يوضح اللي تنجم كرة القدم ولا المنتخب التونسي يتحسن مقارنة باللي قاعدين عايشين به في إفريقيا. ما فهم حتى شيء يخليك معنا مش نجم تحسن. وانت تعرف المدرب هذا من نجمش يجي كمول لك هو مدرب الأكثر ياخو منتخبات حاضرة بش نجم يعطي ويوري للشخصية اللي عنده ويوريش عنده قطر ورى في برشة منتخبات ورى اللي هو معنا من المدربين من أحسن المدربين اللي دخلوا القارة إفريقيا. أما انت تقول لي هاك المشكل وين والمشكل فاهم يا خويا اللي شيء الكلام اللي قاله راهو يوجع برشة اللي رانا نحنا ما نجموش نطوروا من معنى الرؤيه مع المنتخب غير واضحه وهذه مشكله كبيره.
1: هذا في الحديث بينه وبين المسؤولين الجامعه
2: معناها مشكله كبيره انا كي نشوف الرؤيه مش واضحه معناها ما نجمش ماش نجم نبني على المنتخب التونسي ماش نجم معناها اي مدرب كي باش يجي هكا باش يولي يخاف انا اون كاو جيب مدرب انتريمي يكون نكره باش نجم يخدم على المنتخب يولي كي نحن كي نشوفوا اللاعبين الموجودين عندنا ولا لا لا لا التنظيم اللي شفناه نحن الحق نتاع ربي يوجع برشا يوجع برشا يا اخي لمتى نحن مش نقعدوا كل مشكله تصير لنا ولا كل دوره كبيره باش تصير لنا نخرجوا ديما بالمشاكل ما فما حتى ايجابي خرجنا به من البطوله العربيه الى حد الساعه ما فما حتى ايجابي خرجنا به كلنا نحكيو كان على سلبي اون بليس بعد يجيك ممرن يمكن لخص كل شيء يقول لك انا ماليش في مستقبل واضح للمنتخب هذا انا من حقه فهمت من حقه باش ما يعاودش مين ديما نرجع المشكل وين اسكو نحنا مش ناخذ مدرب باش نحسنوا به المنتخب ولا مش نحسنوا به منظومه كره القدم التونسيه
1: والا باش تغطي فشل المكتب الجامعي
2: لا الفشل ديما الفشل ديما الفشل راه باش يتغدي مغطي في تونس
0: لازمنا مقاول احنا مش
2: الفشل ديما مغطي في تونس ونحنا ديما نرجع لأن في تونس سورتو في ميدان كرة القدم قاعدين معنا نقيم الفشل بفشل آخر وبالتفكير هذا ما عندنا من نوصل.
1: أمين هل أنت من الناس اللي قالوا رونار راهو مشى على روحه من ماتش الأخيراني اللي لعبناه ضد هولندا؟
3: إيه أنا متأكد هو خير ماتش باش يكون عنده معناتها ضد هولندا معناتها حسب لي كونفيرونس دو بريس وحسب معناتها لي زيكو اللي خارج وحسب زاد معناتها العروض اللي عنده من جامعات اخرين معناتها الحقيقه صعيب حتى من الناحيه الماديه اللي تو ما حكينيش فيها يمكن عنده ديزوفر اكبر برشا من اللي تنجم تعطيه الجامعه التونسيه
2: هو قاعد يخلص راهو من الاتحاد السعودي
3: ايوه هذه حاجه مهمه برشا معناتها ديجا من الناحيه الماديه من بعد بالنسبه لي انا فهمي صحيح الفيرونار مدرب باسمه وعامل انجازات في القاره ولا تحب لكن بالنسبه لي نحن تونس اهم من اسم المدرب هو المشروع اللي نمشيو فيه شنو هو نحن نظرتنا شنو هو رؤيتنا وهذا هو اللي ما تفهموش فيه يمكن زاد معناتها نحن اليوم كورتنا وين نحبوا نمشيوا بها بعد الفشل الكبير بعد الكونتر بيرفورمانس الكبيره اللي عملناها في كوب دي موند في كوب دافريك في الكوب اراب ونحن ماشيين اليوم وين نحبوا نمشيوا وشنو اهدافنا في الكوب دافريك شنو نحبوا نعملوا جاي عندنا كوب دي موند 2030 شنو الاهداف نتاعها بالنسبه للافكتيف وين نحبوا نمشيوا نحبوا نكملوا نعملوا على بيناسيون نحبوا نرجعوا على نحسنوا البطوله نتاعنا نحسنوا اللاعب المحلي نحبوا نعاودوا نحسنوا التكوين ونخرجوا من لعبيه برا هذا كله في ضبابيه كله في ما فما حتى كلير فويونس من حتى في حتى شوجي دونك انت كمدرب كي تجي تحترم روحك وتحب تقدم وتحب تمشي قدام يلزمك تعرف الجماعه اللي انت تحب تخدم معها وين يحب يمشي اليوم نحن مالوريزمو مازلنا خريطه الطريق مش واضحه مازلنا ما نش عارفين وين احنا وين ماشيين
2: دونك من وقت من شيء هذا
3: دوبي ديزاني حقيقه مش مشكله اي سورتو تو سورتو في الوقت الحالي ما نش عارفين حتى شيء دونك الأهم من اسم المدرب، يلزم تعرف روحك شنو تحب تعمل، يلزم تعرف إنه الدولة باش تدعم الجامعة وباش تدعم الرياضة وباش نجم تحسن وباش ترصد فلوس باش النجم نقدمه ولا لي، خاطر هذا أهم حاجة. إذا ما فماش دعم كبير من

0: من الدولة أنه السبور يزمو يتحسن. خاطر شوفت مثلا المغرب، السعودية، أي دولة، اليابان، أي دولة كانت في فترة ما فترات صعبة وتحسنت يجي بروجي ديتا. معناه اليوم نحن مازال ما عندناش هذاك الوقت اللي نعرفوا لو احنا وقتها نجموا نقولوا شكون نسميه المدرب على حسب الاهداف نتاعنا، على حسب المشروع نتاعنا، على حسب رؤيته.
1: هو رونار جاء في معناه قبل الماتش اليابان غير كو باش نسيو الناس في اللي صار في الفضيحه اللي صارت في الماتش الاولاني والسويت. من بعد خرج كونه ليه رونار ما مشاش او قعد. اليوم الراجل عمل الاستاتيو ووضح قال راني ما عادش باش نكمل. اليوم الجامعة معناها تلقى روحها في تبحث على مخرج آخر. اليوم باش نسوق الكون ورونار ولا غالب ما نجمناش، باش نمشيو للمدرسة التونسية. معناها هذا كله يحل المشاكل وليد، ومع العلم كون ونزلنا نستناو تو في على الأقل كوميونيكي أو تصريح أو الناطق الرسمي أو رئيس الجامعة أو من يمثل الجامعة أنه يتكلم ويحكي ويفسر للجمهور التونسي وللإعلام التونسي واللي صار الكل في كأس العالم ما قبل وسط وما بعد كأس العالم. مازلنا نستناو في الموقف الرسمي. اليوم سياسة الهروب للأمام أوكي تنجموها وذي اختصاص الجامعة يبدو، الوزارة بركة العمل نتاع المكتب الجامعي وهذه ممكن توجه تراه الوزارة صحيح، لكن باش توري الايامات اللي موش توجه صحيح. اما لكن اليوم لخصوص كل شيء في المدرب. اليوم راهو معناها هذه كان نستنى في رونار وباش يقعد وبيواصل. اليوم اوني بلوكي، معناها اليوم الجامعة قعدت اوكي باش شنو توا الخطوة الجاية وليد؟
2: والله شوف بصراحة شيء يخليك حتى باش تتكلم معناها تو تروف دي ديفيكولتي، على خاطر فما كونتراديكسيون كبيره وفما ناس اللي معناها بوتيتر معناها ماشي في بالهم معناتها الشعب ما يعرفش ولا ما يتبعش ولا ما يفهمش الروره، وبرشا ناس تفهم كوره ولات ويعرفوا لي زيشيك ويفهموا المشكل وين وعلاش احنا خسرنا.
1: صحيح فما حاجات رياضيه، كلمة الشعب راهو بالقانون ما نجمش يحاسب الجامعة ولا يتعطي راي ويتفاعل ايجابا وسلبا وكهو فقط
2: في بالي. فما
1: حتى الاعلام كيف معناها يحكي ويوضح ينقد فقط هذاك
2: الاعلام معناتها عنده كيما نقولوا كيفاش يقولوها دوره في الإصلاح دي فوا زيادة كيف تتكلم معناها وتقول حاجات صحاح وحاجات يعني نقد بناء وكذا وتحاول تعاون معناها باش تتلقى الحلول. والشعب زيادة نفس الشيء خي فما ناس راو حتى براي تنجم تعاونك راو معناها بيان سور مش أي واحد معناها اليوم باش يجي باش يعطي معناها حلول ولا باش يدخل يعني في وسط ستركتور وكذا ويحط ورقة وستيل ويكتب، لكن فما ناس راو صدقني حتى ما عنديش سيدي علاقة لا بالإعلام لا ما همش يعني يخدموا في الوزارة وفي الجامعة، أما تلقاه عبد في خدمة أخرى وإنسان متثقف ويعرف معناها اللي فما مشكل معناها في الليكيب ناسيونال وفما مشكل في الجامعة وفي التنظيم وفي الأمور الإدارية وغيره. أنا معناها بصراحة فما زوز نقاط بسرعة. نقطة فيما يخص اللاعب هيثم حسن اللي قعد ما بين تونس ومصر في نالمو هاك البارح لعب وشفنا المردود نتاعه وكذا واحد يعني كان الناس تخمم اللي هو باش يجي معناها مع المنتخب نتاعنا، كيما حكينا على البرامج وحكينا على الانفراستركتور والمدربين اللي زادها كيف انت سالتني على المدرب التونسي راهو ما عادش ينجم يخدم راهو في الظروف هذه، حتى ولو عنا معناتها كفاءات لجون وعنا اكبر شويه وناس نجحت لبرا ما نحبش نقعد نسمي توا، اما التوانسه راهو عنا المشكل راهو مش في مدرب تونسي ولا اجنبي، المشكل في البرنامج نتاع العمل كيما قال لك امين. شنو احنا التوجه نتاعنا باش نعاولوا على التوانسه وبربي توا احنا كي مشينا الكوب دي مونت باللي بي ناسيونو هالحكايه اللي قتلونا بها ذي بين احنا ما عندناش راهو بي ناسيونو راه المغرب عندها دي بي ناسيونو احنا ما عندناش مع احترامي
1: الامكانيات نتاعنا
2: عندنا كلكو جوار كلهم دي رومبلاسون ويلعبوا في طون دو جو صغير، وزاده اللي معناتها اخطر من هذايا والا اللي انا يقلقني ناس تحسها ماهيش امبليكي ماهيش معناتها كي يلعب ملاعبي في التيران يجيك من برا من السويد ولا من المانيا ولا من فرنسا تحسوا معناها بصراحه يحط في ساقيه هاني معاكم وكاو ما فماش كل بالرسمي يلعب بقلب ويحب يعطي حاجه ويحب يجري، خاطر حتى كي تكون ناقص انت تكنيكمو وتكتيكمو وبعد عليك المنتخبات الاخرى فما مينيموم تاع معناها هكا راس دوفانكر تخرجها كذا. صحيح احنا نفتقدوا للشيء هذايا اما مش بالطريقه ذيك يا خويا بلاش بيهم اللي بيناسيونو عامل على التوانسه هي احنا بطبيعتنا خرجنا بفضيحه التوانسه نورمالمون كان مشاو مع اربعه بيناسيونو ممكن نعملوا خير
1: هذا اللي يزني بعد باش نحكيوا على منتخب مصر واللي صار في المنتخب هذا علاش نجح مقارنه بالمنتخب الوطني التونسي مازلنا معكم في ريكاب سبور رجعنا بعد شويه ريكاب سبور
3: موزايك فهم حاضرين اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فام احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عن الحوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام موزايك فام الأولى في تونس
4: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي
5: سهرية الربوخ والفن الشعبي عرض بنت الحي ومسفسيري نهار لحد 5 جويليا بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف
6: عينيك نباني وتسحر عينيا
5: وفوزي بن قمرة
6: أحلام أحلام قدها
5: تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بتونس مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تذكرتي بوانتينج
6: ليام تجري والعمر خسارة
4: بمساهمة سنابل كارتاج جيلي ديليس مغازات ام جي باتام بي هاش بونك بينا موبلاتيكس مرادي هوتيلز موريس غاراج بنجمع موتورز ماكسويل تونيزي تيليكوم شغب برود وموزايك فام
3: ريكاب سبور ريكاب سبور كل يوم 7 sur 7 من 6 للسبعة متاع العشية
1: مرحبا بكم من جديد على موزايكا فام في ريكاب سبور حكينا الموضوع رونار اللي مش بشي واصل التجربة مع الجامعة التونسية لكرة القدم والجامعة اللي تواصل سياسة الهروب إلى الأمام دون توضيح دون أي موقف رسمي بعد اللي صار الكل وأيضا الاحتماء بالوزارة زاد البارح قاعدين نتفرجوا في المونديال وقاعدين نتفرجوا في المنتخب المصري اللي نجح الوصول ضمن النهائي البارح بعد الفوز على أستراليا والمنتخب المصري اللي تعدى بركلات الترجيح ممكن نحكيه على مقارنة نقاط تشابه بين منتخب مصر وتونس أنهم يستعملوا برشا اللعب المحلي كتشوف عدد الملاعبين الموجودين في منتخب مصر من شوبير ياسر إبراهيم كريم حافظ مروان عطية محمد هاني حمدي فتحي إمام عاشور زيكو على الأقل من ضمن 11 من 11 تيتولير كلهم أولاد البطولة المحلية مدرب محلي برشا نقاط نشاركوا فيهم لكن المنتخب المصري عمل دور أول ممتاز تعدى وتخلى التاريخ مرة أخرى من خلال الوصول لثمن النهائي كريم علاش منتخب مصر نجح شنية اللي ميزه شنية الحاجة اللي يفتقدها منتخب تونس ما شك وقال البطولة مش باهية والمحليين مش باهين لازم نجيب عم لعبية تنشط البرة خارج بلادك اليوم هاو المنتخب المصري واصل اعتماد على البطولة المحلية
7: باهي مش نعمل لا ما فهمش نقاط تشابه بين المنتخب المصري والمنتخب تونس وبعد برشا على بعض أول حاجة
1: باهي فصلي علاش فماش نقاط تشابه
7: أول حاجة ما عندكش ديستار كيما صالح ومرموش
1: لازم يكون نقاط اختلاف أما أنا أني كنت عامل تشابه
7: ما فماش
1: حارس المرمى محلي أنت حارس مرمى محلي
7: خلينا نكمل لك أنا شنو الفكرة أخوي فهمي اللي نحن متعرفين من قبل وتعرف الناس الكل الروح والروح المجموعة اللي عند المنتخب المصري شيء يتقرر هذا. ونتصور الوحيد اللي عنده روح المجموعة بتاع اللاعب المحلي اللي موجودة عند المنتخب المصري ما عند حتى فريق إفريقي. وانت كي تشوف كل ما المنتخب المصري يشارك في بطولة إفريقية ولا كوب دي موند ديما تستنى الروح هذيك موجودة وقاعدين يوليو فيه في في المقابلات. مين احنا هوني شنحكيو؟ تقول لي انت لاعبين في الأهلي المصري ونحن نعرف شنو هي قيمة أهلي المصري ولا قيمة بيراميدز ولا قيمة الزمالك اللي لاعبين في نيفو عالي اللي كل شيء في البطولة المصرية متوفر بارابور بالبطولة التونسية. يمكننا أمين أكثر منا شاف الشنية الموجود ولا العين الموجودة في كرة القدم التونسية. ما تنجم حتى تخرج حتى لاعب محلي من كرة القدم التونسية بالحق. أنا لاعب محلي بش يخرج يمشي يلعب في نيفو عالي متاع كوب دي موند تشوف شنية صار. نحن نشوف الأهلي المصري في الكوب دي موند كلوبش عملت لعبت في نيفو عالي وتقول ما هيش إيكيب بتلعب في قارة إفريقيا. هذه الكل موجود. لما
1: درجة وكان في كأس العالم الهندية.
7: أي موجود العاب. مين نحكي لك.
1: بالنسبة الأخيرة
7: الأهلي ما كانش جيدة. وريتها الأهلي المصري مش كيما نفس اللي وريتها للترجي هذه التونسي. فهمت هذا ايش نقصد؟ يعني نشوف حتى نوعية اللاعبين وحتى نوعية المدربين اللي قاعدين يجيوا. مثلا نحكيوا على الأهلي المصري. خاطر الأهلي المصري ديما نعرفوا راه كي تبدا الأهلي المصري في أحسن حالاتها نلقى المنتخب المصري في احسن حالات وهذا التاريخ يقول مش جديد.
0: ورتو على الاهلي ماشي في احسن حالات
7: هذيك
0: ما عملش السيزون
7: اللي شنيه اللي لقاو لاعبين في بيراميدز لقاو لاعبين في في في في الزمالك. وما عاد يقول انا روك يبدا عندك زوز لاعبين في في في نيفو عالي جدا اللي هو مرموش وصلاح راهو يكركر اصحابه معاه. فهمت انت تشوف اللاعبين كيف يهبطوا وتشوف صلاح كيف قاعد الفور يعمل فيه عادي جدا مع مدرب كما نعطيه نحن المدرب اللي يعرف كل كبيره وصغيره على الكره المصريه هداف المنتخب المصري بحسب معناها
1: كاسم كبير كلاعب ما كانش محل ثقه راه معناها كان برشا انتقادات عليها
7: مي خلاوه يخدم مشكل مش الانتقادات من شكون
1: من الجمهور
7: أما القاء روحه محمي من الفيدراسيون معناه من المصري وهذه راهي ثقة كبيرة تعطيك. نحن في تونس إكزوم كي تسمع معناه مدرب انتقادات مش ديركتيتنا ما عند ما تلقاش شكون يكوفري وهذه من اكبر المشاكل. خاطر انا مش نرجع الموضوع راهي مشكلة كرة القدم التونسية فاهم راهي مش ماهيش في اسم مدرب في منظومة كاملة
1: لو يحبوا يلخصوها في مدرب
7: هذيك مش هم يحب يلخص كل واحد اما ثم فما فما فما فشل ظاهر عند الناس الكل. انا من نجم نجيب لك اقوى مدرب تو في العالم اما عنده ما يزيد لكرة القدم التونسية ما عنده ما يزيد خاطر الباز مش موجود عاد.
1: أمين شنو اللي يميز منتخب مصر يقول لك راني نلعب على الاقل 80-90% من الجروب دي جوار لوكو
0: المدرب اللي صار في المنتخب المصري باهي كل ما صارش في المنتخب التونسي اولهم كي نشوفوا نبداو من التحضيرات معناتها تشوف لا ديفينيسيون دي زوبجيكتيف تاع المنتخب المصري بورتون كيما قلت انت حسام حسن وابراهيم خوهو ستاف اللي معاه كان محل انتقادات كبيره في مصر وما كانوش عنده فيهم ثقه انه باش يمشي يعمل معناتها انجاز وظهر لي مصر تو ثاني منتخب افريقي يتعدى دو تور في كاس العالم بعد منتخب المغرب ثاني منتخب معناها صارت مره المغرب وستو السنه مصر معناتها انجاز كبير اللي قاعد تعمل فيه مصر
7: في
0: من بعد كي تجي تشوف
7: تحديد تعديت ولا
0: لا تعديت تور واحد وتحت في الكاردو فينال
7: غانا
0: تعديت لعبت كاردو فينال فهمتني. دونك كي تجي تشوف تحضيرات تلقى المنتخب المصري خسر 2-1 مع البرازيل ربح روسيا عمل تعادل مع اسبانيا بعد لكن كوب دي موند ملي بداو التحضيرات تونس ملي بدات في الستاج تاع لي بريباراسيون خسرت 5 مع بلجيكا ديجا في البريباراسيون من بعد اول ماتش اللي هو اهم ماتش في التورنوا اللي باش يخليك تدخل في التورنوا ويخليك تعطي كونفيونس كبيره تدخل تلقى روحك 1-0 ربح بلجيكا اللي هي قبل بين سومين ربحت تونس 5 اعطاها وعملت ماتش كبير وكانت تستحق باش تربح وعملت تعادل فهمتني. دونك الفريق تخل في التورنوا كيما يلزم هذه اهم حاجه معناتها ذهنيا الفريق تخل من ناحية النفسية كانت فما كونفيونس كبيرة والأهم من هذا كل من الماتش الأول اللي نتبع في التعامل الفني بتاع حسام حسن مع الفريق تعامل جيد الحقيقة كيفاش قاعد يعرف يوظف في اللاعبين حسب الامكانيات نتاعهم وحسب معناتها عمل قاعد يعرف في كيف حسب امكانيات اللاعبين. اليوم محمد صالح يلعب في بوست عمرنا ما شفناه فيه. محمد صالح الناس كل تعرفوا سنجور دو كولوار بيرفيسيون بعد اليوم نلقاو محمد صالح في ريجيستر اخر ريجيستر يخلي لي زادفيرسير يقراو الف حساب في لي ترانزيسيون خاصه مع مرموش ان جوور تاع بروفوندور. دونك اليوم هذا نقطه من نقاط امام عاشور اليوم نقطة مذيعة في كأس العالم ماركة دو بوت. إمام عاشور لعب بلي جوش لعب بلي دروا لعب في الوسط لعب دوزيام بيفو. دونك فما حسن تعامل مع المجموعة فما حسن تعامل مع في التغييرات مع انك تبدا عندك ثقه مع انه الجروب يلحم بشويه بشويه باللي ريزولتا تبدا ريزولتا بوزيتيف الجروب يمشي ياخذ في الثقه ويخ ويلحم وتشوف لو ديسكور تاع الملاعبيه ومتاع حسام حسن هو بيدو متجه كله نحو الروح ونحو الوطنيه ونحو معناه الحقيقه كل لي بتي ديتاي اللي يخليه فريق متوسط كما المنتخب المصري ماهوش فريق كبير ماهوش فريق معناتها راهو عنده نجوم كبار ولا فريق
1: علاش نحكيوا
7: ما عنده تاريخ قاعد يبني فيه
0: يعني ماهوش تاريخ في كاس العالم عنده تاريخ في كاس افريقيا المنتخب المصري
7: سبحان شكون عنده نحن في من المنتخبات الافريقيه شكون عنده مين كيمشي
0: لك هو نتاعو تو مش يسمد فيها من التاريخ نتاعو اليوم القوة نتاعو يستمد فيها من الحاضر نتاعو الحاضر نتاعو فريق متوسط ما يلعب الكل متكون كله في مصر بما فيهم مرموش وصالح ومن بعد خرجوا يلعبوا لبرا الملاعبية 7-9 ملاعبية تيتولير يلعبوا
1: في البطولة
0: في البطولة, في البطولة المصرية. دونك قاعد يستمد في القوة نتاعو بتيتا بتي من اللي رجلتها بوزيتيف من روح نتاع المجموعة ومن حسن التعامل الفني نتاع حسام حسن مع الجروب وهذه نقطة مهمة برد وهذوما كلنا احنا ما شفناهمش معناتها يقارن طوب المنتخب التونسي هذوما كلنا ما شفناهمش تحضيرات كانت سيئة سوء تعامل كبير في التوظيف تاع اللاعبين من اللي ماتش اميكو اللي ماتش اوفيسيال دونك سي نورمال باش تلقى دو ريزولتا ديفيرونت.
1: وليد اللي صاير مع مصر ما يخليناش نرجع حساباتنا على مستوى بطولتنا ونرجعوا نقوي بطولتنا ونقولوا راهو نقول الكلام اللي خرج يقول لك راهي بطولتنا ما تجيبش ملاعبيه وراهو لازمنا نعملوا كان على الملاعبيه اللي نشطوا خارج تونس هنا ما خليناش نعملوا مراجعات معناها من خلال التجربه المصريه اللي صايره
2: بالطبيعه
1: مع منتخب الكافير معناها منتخب اللي معناها ما عندوش تاريخ جمله وشفنا شو عمل
2: كافير موضوع اخر قبيله نحكي انا وكريم كيفاش البارح يوصلوا يعدلوا في البرولونغاسيون الارجنتين ويعملوا نيل مع اسبانيا والاوروغواي لا علينا. بالنسبه للمنتخب المصري كيما قالوا الاولاد إيكيب يعني باللي موين دبور قاعدة تحارب وقاعدة موجودة حتى لي ماتش زادة راو شوف دي فوا راو ساعات زادة القرعة راو تنصفك شوية ذي سن فو با دير اللي مصر راو ما استحقتش معناها الترشح ولا ما لعبتش دي بون ماتش وكذا ما أستراليا البارح فريق ماهوش فريق قوي برشا فهمتني وكان ينجم يربحوا معناتها حتى قبل المرور إلى حصص الإضافية. بالنسبة لنيوزيلندا انتصر في الماتش في فاز دو بول زادة 3-1 نيوزيلندا فريق حديث العهد وفريق مع أنت أقل من المتوسط وانتصر عمل ماتش نيل مع بلجيكا هذاك يتسمى معناها ماتش كوستو والماتش الآخر مع إيران زادة ماتش نيل أنا من بعد توا في الإليميناسيون ديريكت راو بالتور تلقى إكيب جي أقل منك ولا كيفك تعديها وتزيد الكونفيونس تطلع والموتيفاسيون تطلع وتقوى وظهر الجروب قاعد يعيش بالقداء فهمتني بالمحليين عندهم دو تروا جوار معناتها دي ليدرشيب اللي حكى عليهم قبيلة كريم صلاح ومرموش وعندهم دي جوار ديكسبيريونس وعندهم لعبية زادة مور تكتيكمو يعرفوا يقفوا وانتفرجت فيهم انا في الماتش اميكال مع البرازيل عجبوني معناها قبل ما يمشيوا الكوب دي موند حتى كان البرازيل نزلت عليهم شوية بريمير ميتون وحطتهم من ديفيكولتي أما مصر وصلت دومينات درجين 15 دقيقة الأخرى دومينات برازيل في معناتها وهي
7: في بلاسك في الدزوي متر
2: متاع البرازيل بالضبط هذا معناها كي تشوف فريق هكا معناتها تولي تركز معاه وتقول علاش نجح. بالنسبة لسؤالك فيما يخص التوانسة راو احنا مش معناش احنا البلاد ذي تغلي راو بالتالون بالمواهب وبالملاعبية تغلي من معناتها نحكيو تونس الكبرى والا في الجمهورية الكل في 24 ولاية راهو عندنا معناتها دي جوار اللي نجموا يطلعوا معناها دي ستار ويمشيوا يلعبوا لبرا وعندنا راهو لكن ها والمشكل احنا حكينا عليه وقاعدين معناها كل مرة نجبدوا على التكوين ونجبدوا على الكفاءات وعلى معناها في الفرق حتى الكبيرة متاعنا ناس ولات معناتها فما جانب ربحي وما يخليوش معناها الملاعب الزوالي وكل لغة ذي نقعدوا نعاودوا فيها كل يوم وان شاء الله يا ربي الناس تحشم على رواحها وتعطي معناه حقك الملاعب مسكين اللي يروح دموعه على خده على خاطر ما عندوش فلوس وهو كوارجي وخير بعشرة مرات من السيد اللي يجي معناه يدفع على ولده 500,000 ومليون معناه باش ياخذ بلاصه لاخر الملاعبي اللي مسكين لا حول ولا قوه. هذا هي المشكل على خاطر لي فري تالون تلقاهم معناه في جهات معناها كما نقولوا نحن بعيده وما عندوش ترونسبور ويهبط يقعد 3 و4 ايام باش يخلط العاصمه وياخلط العاصمه يقولوا له هات 200,000
1: ما هذا تعمل مشاكل
2: اي ما ذي مشكل زاد كبير هذا معناها انت سامحني كيف تتسكر الباب على الملاعبيه الناس اللي مع مساكن ما عندهاش امكانيات وراو نحكيوا على الاف راو عشرات الالاف مش تفادليك راو دونك هذا موضوع زاد يلزم الناس تفيق ويلزم معناتها نجمو نعملو نجمو نعملو انو يوم من تونس انا بربي كريم لحظة برد انا معاه مثل ريت فاست الابريم اللي عملوها ما كانتش هي باهية على خاطر مشينا في ايه مشينا في دي كونديسيون دراكي فيش ولعبنا وقتها مع مصر ومصر معناها حطتنا في تركينا واحد اما سينو عنا راو دي جوار اللي تنجم تعمل سويفي معاهم تلابيهم كذا شوية
0: ليش نختصر مع... زادة في المشكل تاعنا في اللي بيناسيونو هما المشكل زادة
2: لا مش هما المشكل
0: إيه فما دي بيناسيونو جيو لتونس وعاونوا وعملوا شوف الروح وشوف القلب ما انت فما دي فما دي زيكزومبل كبار
2: تحكي على قبل انت في 2004 اكثر من تو
0: في 2004 وانت ماشي معناتها في الجينيراسيون هذو في العشرين سنين ديما فما استثناءات فما ملعبية جات وتعديت هنا بيرسو فما ملعبية
2: فما ناس عطات كيما الخزري مثلا كيما سليتي
0: كيما الخزري سليتي
2: سخيري
0: عيسى العيدوني علاء الدين يحيى جيان سارتا مموعة وبرشا في الكيب ناشيون
1: حنا بعلى عون المنتخب
2: شوقي بن سعادة
0: في جينيراسيون تو مازلت ما تنجمش تحكم عليه الحقيقة خاطر الجينيراسيون تاعو قاعدة تتعدى بجنب الحدث اما هو كملاعب كان جاي في جينيراسيون خير نجم يعطي خير
7: تصور اما كي تحب نوصل انت توصل اللاعب المحلي التونسي كيما اللاعب المحلي المصري كي تعمل بنيه تحتيه ممتازه كي تعمل منظومه نتاع فيديراسيون باهيه كيما تخدم فيه في مصر كي تبدا كل شيء منظم وقتا نوليو نجمو نحكيو نحن كتشوف تو نحن مازلنا لعبات تتسائل مش نبقاو ب20 ولا ب16 معناها تو وين ظهر الموضوع نحن مازلنا ما نعرفوش جمعيات باش تيح ولا مش تيح كي نبدلوا القوانين قد القوانين في تونس بهذه ما عندكم باش توصل
1: انا سينو نحكيو على القوانين
7: صحيح
2: مش الليغا معناها 20 ايكيب
7: انا طلع
2: شنيه كنا ب8 نلعبوا
7: انا كي نولي نحكي على الوليدات الصغار هي كره القدم تبدلت ممكن احنا خلطنا على كره القدم هوايه في وقت من الاوقات ولت مهنه في تونس وتعرف كي الحكاية تدخل فيها الفلوس وتدخل فيها اللي بارون ويدخل بارشة مواضيع راهي باش تمشي في في في ثنية خايبة وذاك بنوصل كرة القدم التونسية راك يلزم نحاول تصير طول وليدات الصغار نبدلوا الكرة شو نبدلوا العقلية راهي كرة القدم هواية قبل ما تكون مهنة علم الصغير عارف كيف تعلم ومن بعد تو يوصل لمرحله معينه في عمر وقتها كان كان كان صلحها ولا باش ينجح في كره قدم تو ينجح واهم حاجه يمكن ديما نقول امين تو مست انا اكثر مننا شكون يكون فكر ذات الصغار اليوم الباز قبل ما خلت لي سينيور شكون يكون اللي فيه شكون وين قاعدين يترينيو باش قاعدين يترينيو
0: هذا هو
7: التوقيت المدرسي نتاعهم هذه هي مشاكل كبيره
1: صدقني كريم عندنا 20 سنة ولا أكثر
7: نحكيه في نفس الوقت صحيح مش نبقى نحكيه 20 سنة أخرى
0: شو أقول لك حاجة ما نجموش اليوم نحكيه على ملعبي ومنتوج محلي ما غير ما نحسنوا الأكاديميات في تونس شوف المغرب صحيح عنده دي بي ناسيونو تربيوا البرة ولعبوا البرة لكن المغرب عنده 5-6 جوالات متكونين في المغرب وخرجوا لعبوا في اللونيفو باش بالأكاديمية متاع محمد سيد
1: ومراكز تكوين
0: ومراكز المغرب والأونز أكاديمية تولي مسايبين في المغرب
7: شكون هذا الشهر المغرب البطولة العربية شكون هذا
0: بالمحاليين المغرب
7: معنا مسيطر على كل خدمة اللي خدمتها
0: تكوين تحب تحكي على اللاعب المحلي وتنتجري في ليكيب ناسيونال تخرجوا تلعب في لونيفو لازمك تحسن ليز اكاديمي في تونس اللي نحن اليوم ما عندنا حتى اكاديمية
2: كمل حبوا ننجحوا نرجعوا لومير
7: ما نجموش انا نعمل تكوين نتاع لاعبين بمدرب يخلص 600 دينار بالحق
1: هذه بخصوص المنتخب الوطني عملنا هكا مقارنه بينه وبين منتخب مصر بالنسبه للي صاير تاو في مباراه المغرب وكندا باقي النتيجه تعادل 0-0 على مستوى الشوط الاول بعد شويه نحكيه على النادي الافريقي
3: ريكاب سبور. من 3 ل 9 جويلية في حاب قصر العبدلية بالمرسى، موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية، أصوات تطرب وإيقاعات تأسر مع آية دغنوج، مهرزية طويل، أحمد عجيبي، نور قمر ومحمد علي كمون، في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي. وللأطفال نصيب من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العرائس على الساعة 7:30 مساء. أما السهرة الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا. ليالي العبدلية من 3 إلى 9 جويلية 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى. ليالي تحاكي الذاكرة حيث يلتقي الفن بالتاريخ، بمساهمة موزايكا فام.
1: زلنا معكم في ريكاب سبور، نحكي على النادي الإفريقي. وبالنسبة لوضعية اللاعب فراس شوات، عنده جلسة مع إدارة النادي بخصوص بعض المستحقات من الموسم القادم، وأيضا باش توضح الأمور مع الملاعبي ويأخذوا كونفيرماسيون من عنده كون باش يكمل بقية المشوار بالرغم العروض اللي جاتوا خاصة من ليبيا بالنسبة للمهاجم النادي الإفريقي. أيضا بتبيع مازال موضوع معوض أسامة السيري، أيضا معوض زمزمي في النادي الإفريقي مازال إلى حد الآن. كنا حكينا على بعض الأسامي اللي مطروحة. أمين، كيفاش نجم نحكيه على الميركاتو حاليا في النادي الإفريقي، وهل هذه المرة يمكن منح الفرصة للشبان خاصة وفريق النخبة كان متميز عن أول نجم الراو بعض من ملعبية ينتقريوا الفريق الأكابر، ولا صعيب شوية بالنسبة للفوز بنزرتي بشي كامل بنفس السياسة انت عامل أولا؟
0: والله شوف، هو لحد الآن مازلت معناتها الميركاتو مش واضح، أبار الملعبية اللي خرجت اللي معناتها كي تخسر الكابيتان تاعك تخسر كيف لاتيرا الجوش ظلي شكون فما شكون آخر تيتولير خرج من النادي الإفريقي؟
1: الشريف
0: كيف معناتها ديجا تروح تيتولير
1: تعوض باسم مريح
0: تعوض باسم مريح. دونك الى حد الان ديجا انت خسرت معناتها الباز نتاع معناتها دي جوور معناتها ثلاثه تيتولير ديجا برشا بارابور لونيكيب. من بعد باش تعوض لازمك تخو معناتها تمشي واضح انت والاهداف نتاعك وانت لي زوبجيكتيف نتاعك. اليوم النادي الافريقي واضحه الاهداف نتاعها، عندها تشامبيونز ليغ رقم واحد، انها تدخل الفاز دي بول واضحه هذا ما فيهاش حتى
1: هدف اولا،
0: وانه يحافظ على اللقب نتاع البطوله اللي معناتها نعرف انك باش تفوز ببطوله ديما صعيب، وانك باش تحافظ عليها ديما يقعد اصعب، معناتها باش تحافظ على لوساتور نتاعك وتحاول تدعم الملاعبين نتاعك سورتو كو في تشامبيونز ليغ راهو الكاليتي دوموندي ديما راهي بلوس اكزيجونت، معناتها باش تاخذ ملاعبيه تشارك بهم في تشامبيونز ليغ وتبرز بهم سورتو كو النادي الافريقي. نتصور في الدوري التمهيدي الثاني باش يجي ان غرومورسو خاطر الكلاسمون نتاعو نتاع الكاف طايح، معناتها باش يجي ماتش صعيب يزمك عندك كاليتي يزمك ملاعبيه في لي كومبارتيمون كل باش تحسن الديفونس نتاعك باش تحسن الكاليتي نتاع ليفيكتيف وباش تحسن النومبر نتاع ليفيكتيف نتاعك خاطر باش تحقق تحب تلعب شامبيونا وتشامبيونز ليغ يلزمك ليفيكتيف باهي في الكاليتي وفي النومبر. اليوم الانتداب تاع ياسين مريح نتصور الانتداب معقول بارابور للشامبيونات تاع تونس اي بارابور للفلوس اللي باش ياخوهم خاطر صارت عليه برشا كلامات الانتداب تاع ياسين مريح، لكن ديما يقعد بارابور للسالير نتاعو في العمر نتاعو بارابور للليتا نتاعو نتصور انتداب معقول. في الشامبيونات نتاعنا الحقيقه ما فماش راهو ملاعبيه برشا اللي تخمم فيهم انك باش تمشي تلعب بهم تشامبيونز ليغ باش تلعبوا الكنيفو. نشوفوا اليوم في الاسبيرونس كل عام يجيبوا احسن ملاعبيه في الشامبيونات يصرفوا عليهم برشا فلوس ومن بعد يتعاودوا يتباعوا ما ينجحوش. الحقيقه في بارابور للتشامبيونز ليغ اليوم في الشامبيونات نتاعنا ما عندناش ملاعبيه كبار. تحب تنجح لازمك تمشي تشوف دي جوار اترونجي ولا دي جوار بروفيسيونيل من برا اللي عندهم كاليتي باش ينجموا يطلعوا لك النيفو نتاعك.
1: واللي جون
0: واللي جون الحقيقه اليوم
1: ما تراش انت نعرف قريب من الشبان الافريقي ما ثماش ملاعب اثنين او ثلاثه يتعول عليهم انه يكونوا موجودين ينتجريو ليفيكتيف العام الجاي.
0: شوف اكيد ديما فما بوتنسيال ما داب في النادي الافريقي تلعب ولا في الترجي ولا في الاطوال الفيقس راك لو مينيموم موجود معناتها بارابور اللي صاير في تونس فما الكاليتي فما بوتنسيال. من بعد تقعد سا ديبون البزوان تاع ليفيكتيف سا ديبون العين ولا تاع المدرب هو شنو احتياجاته. اليوم نتصور فما ثلاثة أربعة ديجا فما قاعدين يترنيو معناتها مع ليكيب سينيور اللي باش ينتجريوهم تي تابتي. وأهم حاجة إنك تنتجريوهم في وقت باهي ويدخلوا معناتها في المنظومة باش ينجموا يعطيوك البلوس. فهمت؟ فما مثلا ما نحبش نسمي أنا خاطر فما برشا ولاد باهي مثلا يوسف مرات، فما اليوم يوسف مختار قام شي البايرن يعمل في معايشة وراجع، فما فهمت فما برشا
1: طياشي يحكيوا عليه برشا.
0: شكون؟
1: فادي
0: طياشي زاد كيف كيف معناتها من عام 2008 مازال عمره 18 سنة معناتها إل بو انتجري كيف كيف. فما برشا
1: عبد الحق للرقوش
0: عبد الحق اي فما فما اما شوف ديما تقعد راو الاولاد يعرفوا وليد طلع صغير سورتو كريم كيف كيف جاي للكلوب صغير. اصعب حاجه هو الباساج هذاك وقت تطلع صغير من ليكيب معناتها من ليكيب اليت ليكيب والكيب بروفيسيونيل راهو اصعب باساج معناتها راك تنجم تكون ميسي في لي جون وبعد تطلع ليكيب بروفيسيونيل معناتها يتبدل عليك لاوي. تنجم تكون ان جوور موين وتطلع ليكيب بروفيسيونيل بالخدمه بالبيرسيفيرونس وسبحان الله ويجي كونترونور يمن بيك بتيت ابتي تطلع وتعمل كارير كبيره. معناها اليوم سيفري عندك كاليتي ولا هذه شامبيون في الاسبور سان فو ريان دير قدام انك من بعد تو انتيغري ليكيب سينيور وتلعب خاطر باش تمشي تريني في ليكيب سينيور موجودين بالالاف الجوالات هذوما اللي عملت بريمير كونتر نتاعك هذوما موجودين ديما يصيروا كل عام يصيروا. لكن اصعب هو شكون يعمل كونترا ويلعب ويعاود دوزيام كونترا في ليكيب نتاعو باش من بعد علاش عاود دوزيام كونترا خاطر نجح وخاطر لعب. وهذه الحاجه الصعيبه الحقيقه.
1: كريم
7: يعني نتصور فما يمكن سي فوزي عنده عين ممتازه وفما حاجه مهمه ريتك يطلع صغير وعشنا نحن راو تشكون ينجح الصغير للمجموعة اللي يطلع فيها الكبارات اللي بيش يعيش معه
0: صحيح.
7: اللي بيش يسهلوا له اللي بيش يعرفوا يعرفوا ينصحوا بالكده اللي خطر ديما هو اللي بيش يعيش معه من بعد كدبان بالكرة ديما نقول انت وشخصية اللاعب انت وشخصية المدرب زاد اللي بيش يعطيه الفرصة ولا قاتل انت كي بيش تطلع ثم ثم برشا وليدات بين انا كي تفرج ديريرمو في المقابلة الأخيرة بين نادي الفريق التونسي مقابلة الأمال فما وليدات بين ميرا واسكو باش تطلع سينيور بالي هذيك اسكو عندك المخ والقابليه نتاع الضغط نتاع التدريب نتاع اللي انت باش تطلع في سينيور سورتو مع مدرب كما سي فوز البنزرت
0: وتخلي ساقيك على القاعة البلوز امبورطون
7: مش تخلي ابار تخلي ساقيك على القاعة
0: والله فما عباد تطلع صغار يضيعوا جمله يبدا يحلم في احلام ولا جون يبدا يحكي له في حكايات
7: وانتو راجل يولي خايب يولي برشا
0: عام وكرير ومين باه نعمل ستماتشويت
7: ثم وليدات خاطر انت تعرف الاهداف تاع النادي الافريقي الموسم القابل الموسم الجاي ماشي باش تكون سهل كان مش نحكيو على عندي انا من افضل اللاعبين المذهبيه يقعد رب شي فيد برشا النادي الافريقي اللي هو اسامه السيكلي انا خاطر عشت معاه طفل ولعبت معاه في الملعب التونسي ونعرفه شنو
1: يبدا انه معناه وافق على العرض ومش يمشي على روحه معناه ما
7: نحكي لك انا ديما نحكي المشكل
0: ديال نورمالمون في خالدي
7: المشكل وين اللي نتصور اسامه الحق نتاع ربي معناه كان ينجم يمشي الخالدي شنو تنجم تفيدو مين
1: ماديا ممكن ماديا
7: ديما حتى ماديا حسب ما سمعنا ما فماش فوارق كبيره برشا
2: إلى ترونتون زده هو تقريبا
7: وليد نتصور أنا كان النادي الإفريقي كانت تنجم ولا هو سرتو هو كان ينجم يخو معناه خاطر بالحق أسامة سيلي كان سرتو على الموسم اللي تعدى برش يقول لك أسامة سيلي ما نجحش في الدرجة دي التونسي مي أسامة سيلي ما خداش فرصة في الدرجة دي التونسي
1: ما خدم في النادي الإفريقي ورا اللي هو
7: خدا فرصة كخدا فرصة أنا علي قلت لك خاطر لعبت مع طفل وجاء الملعب التونسي وخدا فرصة في الملعب التونسي ومن وقت عرفت والله العظيم بشي عمل كارير باهي سيرتو كظهير ايسر خاطر كل شيء متكامل عند من بعد تقول لي اللاعبين باش يجيو مثلا تو في النادي الافريقي انا نحكي على فراس شواد هوني ترجع للمشاكل الماديه اسكو نتصور النادي الافريقي كان ينجم معنا تبدا الماده موجود ينجم يحل المشاكل الكل وحاجه مهمه برشا انت كي باش تلعب ليزيترونجي باش تجيبهم ممكن تجيب ديزاترونجي افضل من اللي عندك برشا وباش يفيدوك سير طول قدام وباش يعطيو برشا معناها خاطر ديزاترونجي اللي تعدى على النادي الافريقي سير طول البريود الاخر ابار اللاعب الليبي اللي
1: سيدو خان
7: علي يوسف البقيه ما همش في نيفو عالي باش نجم يهز النادي الافريقي
0: النيفو اخر فهمي حاجه اخرى البوست على الكوش كنا نحكيو على سيمسيلي معناتها بارابور اللي عطاه في السيزون الاخرى معناها راهو مش سهل باش يتعوض معناتها يزمك ملاعبي
1: فما
0: غسان محرسي زاد تاع جرجيس
7: ما همش كيما
0: فما غسان محرسي شوف الحقيقه ملاعبي متكون بالكدا يلعب في جرجيس انا تبعته بالكدا يلعب في اكثر بوست يلعب اكسي غوش ولا الغوش نجم تستعمله في لي دو بوست الحقيقه
7: معناتها تصبر عليه تو
0: لا لازم كي يجي ديريكت تدخلك في اللعبه متكون بالكدا متكون في الاسبيرونس ولعب في جرجيس معناتها اليوم في الشامبيون نتاعنا من احسن ما فما في الشامبيون الحقيقه
1: هكا نوصل نهاية ريكاب سبور. يعطيك صحة وليد هيشري, شكرا ليك خويا, نسق مراتوني وليد خويا, يعطيك صحة.
2: اي سيدي نقول لك حاجة
8: نفس الفكرة نفس الفكرة
2: ورسني بيه في بالي ساعتين نخدموا اليوم
1: كملنا
2: كما صار نهار الجمعة شونيك بديت ومشيت نلقى البنك مسكر.
1: يعطيك صحة وليد, شكرا كريم العوادي, نشكر على حضورك معنا اليوم. تحية لدليل وسيم, بعد شوية الأخبار, نقول لكم في الأمان, باي باي.
9: حب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدامك. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينك صيفي, بتيال بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وبزيغو بورسون أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشيوا لأقرب أجنس بتيال بنك ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
10: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا, كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. الموعد نهار السبت 11 جويلية بش يكون مع المسرح, عرض الافتتاح مع مسرحية الهيري بيت. نص سينوغرافيا وإخراج وفي التبوبي, إنتاج مشترك بين المسرح الوطني والأسطورة للإنتاج, المسرحية اللي تحصلت على عدة جوائز في تونس وفي العالم العربي. أداء فاطمة بن سعيدين, منير الزكراوي, لبنى نعمان, محمد بوزيد, أميم البحري وصابرين عمر. الدور أحداث المسرحية على 5 نساء وراجل اللي يعيشوا حالة انتظار, لكن مع تقدم الأحداث الانتظار هذا يتحول لأسئلة وجودية. شو معنى الحياة؟ شو معنى النجاة؟ وكيفاش الإنسان يلقى الأمل وقت اللي كل شيء يبدو غامض؟ مسرحية الهيري بيت لوفي الطبوبي نهار السبت 11 جويلية في مسرح الحمامات. تبيع التذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش, بمساهمة أورانج, UBCI, جات أسيورانس, ميديليس, تونيسير, النقل الرسمي للمهرجان, اي موزايك اف ام.
11: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
12: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. افتتاح مشروع ساحة المغرب العربي بمدينة القيروان في حلتها المعمارية الجديدة بعد استكمال أشغال إعادة التهيئة الشاملة والترميم لتصبح فضاء تشاركيا دامجا ومراعيا للنوع الاجتماعي ولتطلعات العائلات. ورئيسة مشروع نساء المدينة بمنظمة تحالف المدن إقبال دريدي تفيد بأن هذا المشروع الذي ينفذ ضمن برنامج نساء المدينة تقوده بلدية القيروان بالشراكة مع منظمة تحالف المدن يهدف إلى خلق فضاءات عامة آمنة ودامجة ومتاحة للجميع, مع التركيز على تلبية احتياجات النساء والأطفال والمسنين والحاملين للإعاقة. ودريدي تبين أن تصميم الساحة يأتي كاستجابة مباشرة لتطلعات النساء في القيروان ومقترحاتهن, مشيرة إلى أن المشروع نجح في معالجة تحديات أمنية عبر توفير الإنارة العمومية الحديثة, بالإضافة إلى الأعداد لتركيب كاميرات مراقبة لحماية المكان خلال الأيام القليلة القادمة.
13: اليوم التدشين الرسمي في ساحة المغرب العربي, مشروع هو الأوفيت, مشروع نساء المدينة يشمل 4 مدن تونسية, مش كان قروين بك, عنا قيروين, عنا سوسة, عنا مهدية ورسيك. هو مشروع يهدف إلى خلق فضاءات عامة آمنة وشاملة يسهل النفير بها من طرف الناس الكل. دونك احنا ذكر يخدمنا على الانكلوجون والكوهيزون يوربان, انه فما ناس من ذوي الهمم ينجموا يصير نفير متاحهم للمكان بطريقة آمنة, كذلك النساء, أطفال, مسنين. دونك هو مشروع موجه لكل الناس ويلبي احتياجات الناس, خاصة هون احنا بما أننا اليوم في قيروان. دونك هو مشروع جم من أفكار النساء في قيروان مش يلبي احتياجاتهم, وخاصة أنه نعرف فما تحديات معنا بيهم من عند النساء هون, تحديات أمن أنه فمش ضوء في الساحة, أنه حطوا على مكان ستبش يعرضوا فيه الأشطة, يعرضوا فيه
12: حملة رقابية مشتركة انتظمت على شريط الساحلي الرملي بشط أمامي من معتمدية رأس جبل بولاية بنزرت, تسفر عن حجز وإزالة أكثر من 25 واقية شمسية ومساقف خشبية تعمد أصحابها تركيزها دون انضباط للترتيب والتدابير القانونية, وفق ما نشرته ولاية بنزرت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
14: ومعتمد رأس جبل مهدي بن الحيم يبين أن الحملة أسفرت أيضا عن تحرير 9 محاضر عدلية ضد مجموعة من المنتصبين مؤقتا بالمكان، وذلك من أجل تجاوز المساحة ومحتوى الترخيص ومن أجل إشغال أجزاء من الملك العمومي البحري مع التنبيه عليهم بعدم العود. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه عدة بلدات، ورئيس البرلمان الإيراني يشدد على ضرورة وحدة الدول الإسلامية في مواجهة سياسات الإكراه وأحادية الأمريكية. وكالة بلومبرغ الأمريكية تنقل عن السفير الإيراني لدى بكين قوله أن الصين والدول الصديقة الأخرى ستحظى بمعاملة خاصة عندما تحدد طهران مستوى وطبيعة رسوم الخدمة المفروضة على السفن التي تستخدم مضيق هرمز. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع صلاح الدين سكوحي ومروان وكامل فريق كورنيش ويكاند. دمتم على اطلاع.
15: الأولى في تونس كورنيش ويكاند، كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل. صلاح الدين السكوحي، موزايك فام.
16: هذه موزايك فام، شكرا لكم مستمعينا اللي اخترتوا اليوم موزايك، اخترتوا كورنيش ويكاند. اليوم بتبيعة نكملوا ونواصلوا الكونتينويتي الثقافة نتاع بوليز انترفيو كيما العادة وكيما عود لكم ديما، وتنجموا كيف كيف تتفاعلوا معنا على 23 513 ألف. هذا نمرو واتساب موزايك فام، تتفاعلوا معنا بالتصاور بالأسئلة متاعكم. الضيوفنا اللي باش يكونوا موجودين اليوم باش يكون عندنا باش نحكيوا على البودكاست كيما كل نهار سبت، باش يكون عندنا واحد من صناع البودكاست في تونس، واليوم بالبدايه مع زياد القصري اللي باش يحكي لنا على بودكاست اسمه ذا زيد تولك، اللي هو بودكاست رياضي. شنو هو كواليسه، كيفاش بدات الفكره، هذا الكل نعرفوهم بعد. زاد باش نحكيوا مع الممثل محمد السياري اللي اكيد عنده برشا ما يحكي، لكن حوار باش نحاول نرجعوا فيه على برشا تفاصيل من حياته، من دنيته، كاريره، مهنته، شنو هو اللي عمل الاذاعه، وعلاقته وعلاقه التوينس بصوته اللي حبوه وحبوه زادا كي تخلي ديارهم بأدواره اللي برشا ناس تعرفهم. زادا بعد شوية باش نرجع ونحكيو على فعاليات صيف الماريونيت، بتبيع باش نحكيو لهنا الناس اللي تلوج للبروغرام متاع الصغار، تنجموا تلقاو حاجة ممتازة برشا. تفاصيل بشكون مع السي عماد المديوني بعد شوية. كيف كيف عنا موعد مع الموسيقى مع الجو، وانتو ما زادا نذكركم عندكم واتساب على ذمتكم 23 513 ألف، وزادا تنجموا تابعونا على لايف متاعنا على الشين يوتيوب موزايك فام.
15: كورنيش ويكاند، كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
16: مايلاند كلابتون فيرسز ميامي ساوند ماشين، هذه غنيتنا باش نبداو بها دكتور بريشر، بتبيعها لو ميكس يجينا من عند بيربل ديسكو.

0: كورنيش ويكاند كل عرسة واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
1: هذه كورنيش ويكاند. السلام عليكم مستمعينا الكل ذوما بتبيع كل ويكاند باش تلقاونا من 7 حتى للـ9. معكم سلاح الدين ساكوحي. نقدم الشكر للمخرج مروان بن عمار, تحياتي ليك. سلموا زاد على طارق في الاخراج الرقمي, ونسلموا برشا على فريق العديد اللي موجود معنا اليوم, ساره باكوش وليندا بالحاج اللي باش يكونوا موجودين ديما لهنا في ليكيب كولتور موزايكا فام. زاد بتبيع تسلموا على وائل في تنسيق الهاتفي, نسلموا عليه برشا برشا. لكن هات نمشيو توا الاولى الفقرات, نحكيوا على مهرجان الحمامات الدولي. البارح كانت الندوة الصحفية, تم الحديث فيها برشا, وكان فما جدل زاد على اختيار الألوان اللي كانت موجودة في شعار الدورة هذه لمهرجان الحمامات. بتبيع كل التفاصيل بشكون مع الزميلة سارة باكوشة.
2: Reporting. مهرجان الحمامات الدولي قصة يكتبها الجميع. بالكلمات هذية اختصر مدير مهرجان نجيب الكسراوي فعاليات الدورة 60 واللي باش تكون من 11 جويلية ل 13 أوت. البارح كانت الندوة الصحفية لمهرجان الحمامات الدولي وين تم عرض برمجة الدورة 60, واختارت هيئة المهرجان أنه الافتتاح واختتام الدورة يكون بأعمال نسائية.
3: اختيار النساء معناها وفاة تبوب بصوفيا, امرأة تونسية توقع عمل الافتتاح, ومرأة تونسية تختتم بين. نحيي المرأة التونسية في الستيني, وزيد خيرنا وأنه يكون الاختتام 13 أوت. دونك المرأة التونسية حاضرة في الافتتاح وفي الاختتام, كذلك فيها رسالة للمرأة اللي ساهمت في إثراء المدونة الموسيقية وإلا المسرحية.
2: أما بخصوص الجدل اللي صار حول المعلقة الرسمية للدورة 60, قال مدير المهرجان أنه الألوان الموجودة في المعلقة الرسمية هي نفس الألوان الموجودة في مهرجان الحمامات.
4: الألوان هذوكم الموجودين في الأفيش راهو عندنا في السنتر هود, مؤسسة هذه الألوان هذوكم بتاعنا, الشط هذاك الأصفر الرمل بتاعنا, لون البحر واللون الأزرق متاع مهرجان الحمامات. زيدة ثم حاجة مهمة, أرجع أنت للدورات السابقة, عنا هوية بصرية لمهرجان الحمامات, احنا ما نجيوش راو نجيو للهوية البصرية نبدلوها في من كل دورة لدورة. اللي ثم ألوان معروف بها مهرجان الحمامات اعتمدوهم تقريبا في الدورات الكل اللي عرفناهم, وهذيك ميزة من ميزات مهرجان الحمامات.
2: الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي يستنى فيكم 32 عرض, منهم 4 عروض للفنون المسرحية, عرض 1 للفنون الكوريغرافية, و27 عرض موسيقي, منهم الفنان التونسي شكري بوزيان نهار 25 جويلية, جوزيف عطية الفنان اللبناني نهار 22 جويلية, وعدة عروض أخرى تونسية وعالمية. وبالنسبة اللي مازالوا ما قصوش لملحم زين وغيره من الفنانين, هذا شنو يقولكم مهدي بوبكر مدير مكتب اتصال مهرجان الحمامات الدولي.
5: القريب أقرب حود توا ملحم زين, مازالوا بعض التذاكر, فرج سليمان زرب رواحكم, ظافر ظافر ظافر, جري وجري وجري وظافر ما عادش برشا, كله راهو صوفيا بالقدي بالقدي, صوفيا صادق فنانتنا الكبيرة.
6: الجروب التركي دي دبلومان قريب ولا مازالوا ينجموا يخلطوا؟
5: هو مبدئين تو مازالوا يخلطوا, اما انا نعرف اللي يظهر لي بعد الندوه الصحفيه اليوم, خاطر برشا عبيد هما عندها حتى في النطق يصعب عليها دي دوبل ما

0: يعرفوا بالكي يوم كنا العبيد اليوم اكتشفوا نرى قبيلة في الندوة الصحفية العبيد يقولوا هي هذوكم هما هذوكم هما دونك يلا كهو بعد في وفي 750 بلاصة كهو ريبورتينج
1: كورنيش ويكاند كل عرسة واحد من 7 ل 9 متاع الليل. شكرا لك سارة باكوش. كان هذا بطبيعة الحديث على الندوة الصحفية لمهرجان الحمامات الدولي. أكيد برشا ناس نعرفش أنا ما تحس مروان أنه اسم آدم مش نورمال قاعد يدور توا معناه بطريقة عجيبة وعجيبة جدا أبارمون باش يكون هو نجم الصيف قاعد نراه فيه. هنا الحقيقة برشا ناس تتحدث على حفلات آدم شفناه اللي نورمالمون نفاذ التذاكر في مهرجان الحمامات الدولي. مازال فما حفلات أخرين بطبيعة وباش نكون عندنا أكيد متابعة لكل المهرجانات. هذا موعدكم ديما نمشي وتوا باش نحكيو على صيف الماريونيت 2026 وين تتحول العطلة الى فضاء للابداع واكتشاف فن العرائس. مرحبا برشا باش يكون معنا بالتليفون عماد المديوني المدير العام للمركز الوطني لفن العرائس. مرحبا بك في موزيكا فما.
2: مرحبا مساء النور وانا بدي فرحان باش نكون معك وعلى معناتها موجات اذاعه موزيك ومرحبا بك. مرحبا بالمستمعين الكرام. مرحبا
1: انا راني من احباء فن العرائس من اللي كان في شارع حريه.
2: ايه
1: وبرشا ناس عندهم ذكريات معه.
2: صحيح صحيح.
1: باهي انتم لهنا نحكيو انه الصيف صحيح تعرف برشا بالقولك المهرجانات الحفلات والكل لكن انتم خممتوا في الطفل على ما اعتقد معناه بالورشات اللي موجوده بكل شيء. نتصور هذا هو الهدف الاول والاساسي.
2: اكيد ايه معناتها حابين يكون انه للطفل نصيب وللعائله نصيب في معناتها في الصيف هذه باعتبار انه في عطله وعطله نوعا ما مطوله. فكرنا في ابنائنا صغار الاطفال بصفه عامه ومعناتها برمجنا ورشات متنوعه ومتعدده في اطار فعاليه صيف الماريونات. والهدف هو معناتها انه نبعد صغيرات اكثر على البورتابل لانه نحاولوا ننمو معناتها تنميه مداركهم معناتها الفنيه والتعبيريه والابداعيه من خلال برمجة عديد وعديد الورشات التكوينية اللي باش تنطلق بداية من يوم الاثنين 6 جويليا وتتواصل بصفة مستمرة إلى حدود 31 أوت 2026 الجاري.
1: ممتاز. احنا قبل ما ندخل في تفاصيل الورشات انت قلت جملة مهمة حاولتوا تبعدوا الطفل على التليفونات التابلات وفما غرام كبير شفناه بطبيعة بالكينين مثلا وكل شيء. الإقبال هنا والعدد الأطفال اللي باش يكونوا موجودين وكيفاش اقنعتوه؟
2: والله احنا عنا عديد الشركات مع المؤسسات معناتها التعليمية الخاصة ساعة معناتها وفيه اتفاقيات معناتها كبيرة وبالإضافة إلى أنه الأولياء زاد اللي طلعوا معناتها عنا منخرطين باش يجوا مبرمجين وفيه زادة انخراطات بمناسبة معناتها البلاغ اللي هبطناه على صفحة المركز. دونك الحقيقة احنا بدينا في الأسبوعين الأولى معناتها عبارة سولد أوت فهمتني بحكيه في المهرجانات على سولد أوت حتى بقى سولد أوت في الورشات
1: وحاجة تفرح حاجة تفرح خاطر بالأخص احنا ديما نلوج وديما نسألوا للأنشطة والفضائية تكون للأطفال بالأخص في أوقات العطلة وهذا بطبيعة انتم سي عماد المديوني كما قلنا هو الهدف الأساسي. شنو هو ورشات بالضبط كانت نجم تعطينا فكرة أكبر؟
2: أي معناتها متنوعة وعديدة ومختلفة على غرار ورشة الألعاب الدرامية ورشة صنع الأقنعة ورشة الرسكلة خيال الظل مسرح الأشياء عروس القفاز عروس الفم المتحرك الماروتا عرائس الطاولة عرائس الخيط العروس المحمولة العروس الصقلية عروسة الجوارب عروسة الأسلاك وعروسة الإصبع وهذه معناتها الورشات هذه والمتنوعة واللي فيها الحقيقة عديد المؤطرين يصاحبها يعني عروض تنشيطية وعروض عرائسية وكذلك توزيع شهاد للمشاركين في الورشات التكوينية هذه.
1: ممتاز برشا سي عماد. ما عندي سؤال تو هو الطفل باش يجي أكيد معاه الولي متاعه فما حاجة مخصصة الأولياء ولا؟
2: والله هو احنا بالعكس يمكن الولي يلقى فرصة باش يحط صغيره من 9 بتاع الصباح يرجع له كان ماضي ساعة معناتها عبارة
1: تدخل انت بشارتها معناتها

0: المركز الوطني لفن العرائس. التحضيرات كيفاش كانت بالنسبه للفعاليات هذه؟ معناها بالطبيعه هل رافقتكم صعوبات ولا لقيتوا الامور مسهله؟
1: والله الحمد لله لاباس. ما فريمون اكيد في تحضيرات للفضائيات اللي باش تستقبل المختلف الورشات هذه في مدينه الثقافه، في دار الماريونات، في قاعه الجيب، وبعض الفضائيات الاخرى في المدينه بالتنسيق معناتها من مع الاوبرا. اكيد معناتها فيه معناتها ريزرفاسيون بتاع فضائيات وتحضير وكذلك المواد اللي باش تتخدم بها الورشات هذه، لانه اكيد فيه مواد كثيره ومتنوعه ويتم اقتنائها بالمناسبه وتوفيرها للمشاركين في الورشات هذه.
0: ممتاز. عندك فكرة على عدد الأطفال اللي مشاركين؟ يعني عندكم فكرة ولا مازلتوا؟
1: احنا كل أسبوع فيه دورة، فهمتني؟ كل أسبوع معناتها كل أسبوع فيه اختصاص، زوج اختصاصات معناتها ورشتين متنوعين، كل ورشة فيها 35 ضيف.
0: ممتاز ممتاز. دونك هذا بطبيعة باش يكون متوفر موجود زاد في مدينة الثقافة. نذكر نحكي على صيف الماريونات اللي باش نحكيوا على العطلة، باش تولي فضاء للإبداع واكتشاف فن العرائس. المشاريع القادمة بالنسبة لفن العرائس، نحكيوا على الفن هذا، فن مهم برشا، عنده تاريخ، معناها ظهر في قدام خلينا نقولوا في تونس، ومهم برشا برشا ناس كيما قلنا تهتم به، وشوفناه حاجة تتطور من عام لعام، وماذا بينا نشوفوا حاجات هكا أكثر. هذاك علاش نسألك سي عماد، المشاريع القادمة كيفاش بشكون؟ اليوم نحكيه على فعاليات هذه موجودة في مدينة الثقافة، وهذا الطبيعي أنتم المقر متاعكم موجود غاديكا. ماذا على الجهات؟ فما فكرة أنه الورشات هذه تتنقل داخل الجمهورية؟
1: والله أنا نحب برك نذكر أنه صيف الماريونات مش كان ورشات، هو صيف المارونات هو معناتها فعاليات متنوعة فيه عديد التظاهرات والمشاركات في المهرجانات الصيفية من خلال معناتها مشاركتنا بعروضنا، عروض مركز فن العرائس سواء موجهة للأطفال وللكهول. هذا من جهة، وعندنا معناتها عديد معناتها المحطات إن شاء الله في رواد، في أريانا، في القصور، في مستير، وعديد معناتها الحقيقة المشاركات بعروضنا. بالإضافة لأنه احنا زاد باش ندخلوا في انتاجات جديدة ان شاء الله باش يبدأ التمارين عليهم، موجهين ثم في عمل موجه للأطفال وآخر لليافعين. هذا على مستوى الانتاج. وان شاء الله في نهاية الصيف لن نبدو ان شاء الله في قامة فنية طويلة باش نخرجوا بها بعمل زاد موجه الكول. بالنسبة للجهات اكيد احنا عملنا برشا قوافل معناتها عرائسية وتوجهنا العديد المناطق النائية والمدارس الابتدائية. مشينا للسويسي، مشينا معناتها للجندوبة المدرسة النائية، مشينا للغمالية في منطقة سليانة. يعني عندنا برشا قوافل وفرنا فيها مع عديد الورشات مع عروض عرائسية وتنشيطية.
0: ممتاز برشا. نشكرك ياسر سي عماد المديون.
1: العفو، انت مشكور وشكرا على الاهتمام، كثر خيرك.
0: لا لا ما فما حتى مزيه، نشكرك برشا سي عماد المديون المدير.
1: لا تجيب حنانا في الورشات
0: اكيد باش نعمل طله، اكيد باش نعمل طله. انا يعني في الويكاند دونك في الجمعه نطول نورمال.
1: مرحبا بك.
0: شكرا ليك عماد المديون المدير العام للمركز الوطني لفن العرائس. نمشيو حاجه مهمه برشا للصغيرات يتعلموا حاجه، ورشات ممتازه، فعاليات زاد فيها برشا حاجات اكيد باش تكون حاجه مزيانه برشا. هتا ونمشيو نحكيوا على حاجه اخرى قبل ما نستقبلوا ضيفنا زياد القسري مقدم بودكاست ذات تول. كل التفاصيل باش تكون معنا، لكن قبل هات نحكيوا على الموسيقى. هذه ميوزيك هول. ميوزيك هول. اليوم في ميوزيكال باش نحكيوا على نوع من الفنانين يسميهم وان هيت واندرز، يعني فنان ولا جروب يعمل اغنيه واحده تضرب الدنيا الكل تولي تسمعها تولي ايقونه، اما بقيه الاغاني نتاعهم ما توصلش لنفس النجاح. الغريب انه برشا من الفنانين هذوما ما كانوش فاشلين، بالعكس هبطوا البومات، عملوا اغاني اخرى، اما الجمهور ديما بقى يربطهم باغنيه واحده برك، كي تسمع اول نغمه منها تعرفها من اول ثانيه، اما اذا سالت شكون يغنيها ساعات حتى الاسم يضيع. اليوم اخترنا لكم ثلاثه من اشهر وان هيت واندرز في تاريخ البوب. نبداو مع الفرقه النرويجيه جاية أها، واحدة من أكثر الأغاني شهرة في التاريخ Take Me On. مش كان الأغنية نجحت، حتى الفيديو كليب متاعها ولا من أشهر الكليبات في تاريخ الموسيقى. بعد باش نمشيو لـ Tainted Love مع Soft Cell، أغنية خرجت في الثمانينات وما زلت اليوم تتعاود في الأفلام لـ Publicity وحتى في حفلات اللي دي جي. نختمو زادة مع فانيلا آيس وأغنيته الأسطورية آيس آيس بيبي، الأغنية اللي خلت الراب يدخل كل دار في بداية التسعينات، الأغنية اللي ألهمت إمينيم. يلا نبدأ رحلة الموسيقى متاعنا يعني ونسمو مع بعضنا واحنا مازلنا

0: publicité.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
2: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم لا باسيوناريا دي غوسبيل. المغنية وعازفة البيانو الأمريكية ليز ماكومب اللي تتميز بقوة الصوت وتجمع في موسيقاها الغوسبيل والبلوز والجاز والسول. السبت 4 جويليا 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتفرقة. تبرقة تغني جاز.
1: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لاسيغال ومزيكا فام. كورنيش ويكاند كل نهار سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
3: كاملين معاكم. نذكركم أن تفاعلاتكم تنجم تكون على 23-513-1000 23-513-1000. تبعثونا لميساج تصور اللي تحبوا عليه انتوما على واتساب موزايكا فام باش نمشي وتول فقرتنا باش تلقاوها كل نهار السبت. هذا هو حوارنا الخاص. هذه The Podcaster.
1: The Podcaster. The Podcaster.
3: ضيفنا اليوم صنع محتوى بودكاست رياضي عارف روحه بأسلوبه المختلف في تحليل الأخبار الرياضية مناقشة المواضيع اللي تهم الجمهور الكروي. يقدم محتوى يجمع بين التحليل الرأي وأحيانا للجدل. اليوم باش نحكيو مع رحلته على كواليس صناعة المحتوى الرياضي. الحكاية سهلة ولا مسهلة وعلى كيفاش يشوف زادة في عالم الرياضة في تونس من ناحية الإعلام. معنا اليوم ذا زيد تولك. نحكيو على زياد القصري اللي باش يكون ضيفنا اليوم في كورنيش ويكاند. مرحبا زياد.
4: خويا مرحبا، ميرسي بوكو، عايشك بون انفيتاسيون.
3: مرحبا
4: وفرحان برشا اللي انا بحدكم.
3: مرحبا بيك خويا. واول سؤال ندخل طول في صلب الموضوع، شكون باش يهز كاس العالم؟
4: اوف صعيبه هذه
3: ديريكتومون هكا.
4: انا الحقيقه هو العباد الكل يقولوا الفافوري فرنسا، ما انا نقول مش باش تكون فرنسا خاطر جينيرالمون ديما الفافوري ما يهزش.
3: اكزاكتومون هذاك علاش انا بيدي عندي نفس التفكير انه ساعات تلقى هذه الفريق اللي يكون ديما مرشح في اي بطوله ما يهزش.
4: بيزار، ممكن برشا ضغط بريسيون برشا ستريس
3: يمكن. اليوم نحكيو على بودكاست نرجع بالطبيعة على برشا تفاصيل فيه، لكن قبل ماهيش هذه خدمتك الأساسية بالطبيعة، عندك حاجة
4: أكيد وي بحكم معناها عائلة وشارج
3: بالضبط.
4: ما تنجمش من الأول بالكل باش تعيش من الباسيون تاعك، دونك لازم يكون عندك معناها
3: دونك عندك دي خدمتك هذيك الحاجة المعيشة تاعك وعندك زادة الغرامك خلينا نقول وزادة أنت كوتش.
4: انا ان فيت دو باز شيف دو بروجي اي تي في شركه امريكانيه في تونس.
3: اوكي.
4: خاطر مالوغوزمون حتى لي كومباني نقولوا احنا ناسيونال ولا ايتاتيك ولا توانسه ما يخلصوش بالكدا بارابور للشركات اللي برا.
3: اوكي.
4: نخدم في شركه توانسه قبل وبشويه بشويه تلقى روحك تطلع في الاشياء اللي نتلوج حاجه معناها تخلص اكثر من الاخر معناها خاطر تحب ولا ذكر الخدمه الاولى لازم تلوج على الخلاص ماكش تلوج على الجو ولا تلوج على اي. دونك انا قبل لعبت كوره في صغري الكل ومن بعديك بدلت البوكس ومن بعد دو فيل اون ايغويل قيت روحي نكوتشي في بوكس في صالات معناها سي دي سال موش دو بوكس اما سي دي سال معناها دو سبور
3: اما في
4: عندهم كور دو بوكس اوكي. زيد ان 2019 حليت ما بروبر سال دو بوكس
3: اوكي
4: ومن بعد مالوغوزمون كوفيد وكل اون ايتي اوبليجي باش نسكرو. كانت اكسبيريونس باهية الحقيقة تعلمت فيها برشا حاجات. من بعد جو مي سو روندو كونت اللي حتى البوكس في تونس فو ميو تكون تخدم كو حال الصاله وشارج و
3: هو ديما الحاجات اللي مربوطه بالغرام لازم عندك خدمه
4: اكيد اكيد.
3: يعني ساعات ثم واحد يقول لك مثلا باش نطلع كيما في التمثيل مثلا يقول يجي العيد باش نطلع ممثل ولا يجي واحد تقول باش نطلع ممثل يقول بي يخدم حاجه بعد ديما فما الغرام نوعا ما ما فيهش كلمه الفلوس يتبعوا هكيك اما مش يعيش للاسف.
4: هو اللوجيك يقول البدايات باش تكون مش عايش ما اخدم انت في غرامك اخدم حتى بلاش من الاول جوسكا سكو تولي تنجم تعيش من غرامك وقتها اخرج من خدمتك
3: مثال بالضبط بالضبط.
4: بور لانستون واحد ما ينجمش اذا عنده عائله
3: لا بالضبط مسؤوليات وكل دشار نحكيو على ذا زيت تولك اللي هو انتم تبداو موجودين كل مره تناقشوا كيفاش جات الفكره نتاع البودكاست منين بديت؟
4: باهي ان فيت ذا زيت تولك هي بديت سي ان بودكاست معناها انا معناها انت وشكون وفي بليزيور دو ميم كانتش كان الكوره على باز كانت معناها باش نجيبوا عباد كي اون ريوسي في السبور بحكم انا في دومين البوكس وفي الام ام اي وكل دونك جبنا دي بوكسور جبنا دي سبيسياليست في نوتريسيون دي سبيسياليست في البريباراسيون فيزيك دي سبيسياليست في نامبورت كيل دومين كوره هاند فولي سبور دو كومبا اللي هو ومن بعد ننجمش ما نقدمش تحيه للمصعب اللي هو سي لو مونتور نتاعي في البودكاستينغ اللي هو عنده امل ستوديو بودكاست نعرفش ناخذ بارونتيز صغيره نعرف كيفاش
3: تعدي
4: اون فيت كنت نصور وحدي في الدار
3: بيه؟
4: كاميرا متسلفة من عند ولد حومتي وميكروويت شريناهم من شارع غانا وملوا لك البدايات صعبة كيما تعرف
3: بشوية معنا. بشوية
4: ومن بعد أنا ريني في الصالة في الصالة في حومتنا غاديكا دخل أنا ديغان 130-140 كيلو أمبوزونت برك الله عليه ما سلمت عليك هكا هكا قال لي نحب نضعف وراني مغروم بالبوكس ودخل عمل معنا كور دو جروب برك الله عليه ماهوش خايب ماني كنعيش في فرنسا هو هكا ومن بعد كمان سيونس قال لي حاب نعمل عندك كوتشينغ بريفي وهكا وهكا وهكا قلت له اش تعمل انت في الدنيا قال لي عندي استوديو نتاع بودكاست سبحان الله
3: بزار معناها
4: بزار قلت له اش قولك ان انا ترينا عندي وانا نصور عندك اوكي
3: باهي هكا والله تبادل الخبرات تبادل الخبرات
4: شفت لكم تعرف من الاول ما فماش برشا فلوس ما فهمت معناها كي باش تصور باش تخلص معناها باختي بروبر مويان ماكش باش فماش لا سبونسورينغ فماش عبيد وراك دونك
3: بالضبط
4: دونك مصعب هو سيتي معناها لا لون دي بيرسون اللي خلوني معناها نقدم بالكدي دونك بدينا بودكاست ان باران ومن بعديك سيتي معناها اون ايدي مع بعضنا قلنا علاش ما نعملوش ان بلاتو
3: ديبا.
4: ان تولك شو ديبا خاطر هو اللي يجيب معناها الجو والحركه والفيوز والابريتو نحن معناها نحبوا نوصل الماكسيموم دو دوموند معناها دونك هذاك علاش
3: ما تحاول تتنوع معاك عزيز مكي اسلام جوهر وعمر نصري هذوما اللي معاك فيكس معناها بخلاف
4: ليزانفيتي
3: اللي كل مره يجيو بالضبط لهنا نحكيو على شكون اول واحد فيهم امن بالفكره اكثر ولا مع بعضهم ولا كيفاش
4: والله الحقيقه نحن اصحاب ملي احنا صغار معناها عزيز وعمر وسلام مكورو من بعضنا ملي احنا يمكن في الكوليج ولا في الليسي بريسك فرد عمر نحن مغرمين بالكوره على الاخر وهما معناها ادي دوغري ديفيرون خاطر لو شوا الى ايتي في انه جبنا ان انسيان فوتبالور برو اللي هو عزيز مكي لعب معناها في المرسى ولعب في بلوزيور زيكيب جبنا ان جوور دو ميني فوت انترناسيونال لعب في تورنوا معناها لعب في الكوب دو موند في استراليا اللي هو عمر نصري وجبنا ان كوتش دو فوت سيرتيفيي اللي هو عنده معناها ليسانس كاف سي واللي هو عنده ان ديبلوم داناليز فيديو داناليست فيديو دونك ثلاثه نظرات مختلفه على الكوره معناها فهم دونك كي كلمتهم الحقيقه نتاع ربي سنه ما بابخي 15 سكوند اي معاك زي فازي راني معاك راه ما عندناش فلوس راه ما فما حد شاير نصوره في منوبه يودي راني معاك
3: ممتاز لا حاجه باهيه برشا تلقى كيب تمن معاك تقدم معاك سيرتو قلت لي اللي هما اصحابك نحكي انه تمن بين اللي يقول لك اللي يخدم في الرياضه سواء معناه باش يعطي رايه باش يتكلم كذا لازم يكون محايد ديما نسمعوا لازم يكون محايد انت كيفاش تحس هيك
4: والله محايد سخت لازمك تكون محايد اما ما فيها بس كان زاده معناها حتى كان انت افيليه لجمعيه معينه ما تكون حقوقي معناها بلغتنا نحن نقولوا حقوقي معناها مثلا مش خاطرك انت تحب الكلوب الكلوب احسن كيبه في العالم معناها انت تحب الكلوب تنجم تقول اي الكلوب فيها برشا مشاكل انت تحب الاسبيرانس تنجم معناها
3: انا نحكيوا هنا على واحد معناها يصف ما شاهد حقاني اللي فما
4: فاني رياليست غيل اون فادير عبد معناها اونيت خاطر ابخي تو نحن اوكي اوني با دي جورناليست و اوني با دي عبيد معناها قارين وقرايه مي الشارع يعاقبك كان انت تخرج على السطر ولا تقول حاجه معناها الشعب لي كومونتير يعاقبوك معناها ما تنجمش انت تقول حاجه غلطه وجست خاطرك انت تابع الاكيب ولا انت تابع الحاجه
3: تعرضت مره للهجوم انت ولا مش هجوم بوم انا ما نقد لاذع شويه كومونتير
4: يوميا يوميا
3: انت والشله معناها والليكيب
4: اون في افيك الحقيقه خاطر توا معناها بالسوشيال ميديا سورتو
3: اسهل ولات
4: مش اسهل اي واحد نجم يسبك معناها بوغ وي بوغ ان حتى كان انت صحيح واللي تقول فيه صحيح تتسب معناها بوغ ريان فهم دونك يزمك كان باش تخدم في الدومين هذايا كرياسيون دو كونتوني اي سورتو في السوشيال ميديا نتاع اليوم في تونس يزمك تكون عندك جيلي باربال على الحكايات هذوما
3: معناها لازمك ديما ترد بالك
4: معناها سيغ لازمك ترد بالك
3: تحسب كلامك
4: والله نحن ما نحسبوش برشا الحقيقه اون لو لوكس ان ما عندناش معناها قيود دونك ما نحسبوش برشا مي اون ميم تون زيد معناها اون سي دو سوتو ريغولي ما نخليوش رواحنا نقولوا اه ليه انت احكي كيما تحب وتو اللي يصير يصير ليه فما ديما لوجيكي كي نوغيد معناها مش
3: بالضبط احنا اليوم معنا زيد قسري نذكر اللي تجمو تفعلوا معنا على يوتيوب موزايك اف ام زيد على النمر واتساب 23 513 ألف تجمو تسألوا اللي تحبوا عليه كان عندكم هجوم زيد مرحبا نجمو او جاوبكم في المباشر اليوم تاو موجود معنا نحكيو زيد لهنا على انت تاو في سبور يمكن شي فما لوكس زيد اللي صحيح تاو حكينا على صعوبات في البرودكشن لكن اللوكس اللي انت في يوتيوب هل كان البرنامج هذا معناه اللي عملته انت ولا بودكاست هذا كان جاي في التلفزه باش يكون بنفس الطريقه نفس الاراء نحكي نفس الكلام ولا باش ترد بالك اكثر واكثر ولا تقول لا انا كيما انا
4: سؤال بي برشا الحقيقه باش يكون بلو كالكولي باش يكون اقل معناها كيما نقولوا صراحه واقل ليبرتي خاطر تحب ولا تكره في التلفزه ولا في الراديو باش تدخل ديار الناس دونك متي با تبيرميتر باش تحكي حاجات ما يجيوش معناها ولا باش تمشي في نقد لاذع على
3: الفريق او الفريق
4: خاطر ابري تو تو معناها الراديو تدخل دار العبيد معناها دونك ما متي با تبيرميتر الحقيقه صعيبه
3: تحس
4: روحك بلو معناها حاجه مقدسه تحسها الراديو ولا التلفزه معناها بارابور للبودكاست انه يسكرول يعديك معناها ما
3: تقلقش يقول لك ديما في انترنت ما يقلقش لكن زاد كل ما تقدم وكل ما فما حلقات اكثر نتصور انه لهنا باش تولي فما نوع من المسؤوليه فما نستبع معنا
4: اكيد اكيد قد ما تكبر الاودينس نتاعك قد ما ساعه حتى احنا ماني حتى من صحابنا القراب ولا البعاد يجيك يقول لك شبيك حكيت هكاك ما كاركش حكيت هذيك ماذا بيك راك عملت هكا وهذيك كله فيدباك تاخذه وانت وتحاول من غير ما تفيق تحاول تحسن معني فما ساعات حاجات يقلقوا
3: كما عندكم رأي في الكورة انتم الكل شنو رأيكم في البرامج الرياضية اللي موجودة في تونس الكل معناه نحكيه لهنا فما اللي يقول لك البرامج الجدلية كثرت معناه اللي قايم على هاني عملت بوليميك وكهو كيفاش تراو اليوم خاطر احنا قبل احنا رانا خلطنا شوية على عنا كان لحد رياضي توا وليت برشا تقريب في البرامج الرياضية في الإذاعات في التلفزة أنا زادة كان عنا شو اسمه رياضة وهدف هذيك في الإذاعة كيف كيف
4: معناه كان 21
3: أي كان فما برشا حاجات كيفاش ترى اليوم اللي
4: والله الحقيقة كيما كل حاجة كي تكثر الكونتيتي تنقص الكاليتي هذا معناه ما فيش معناه ما يختلفوش فيه اثنين أنه أوتوماتيكمون الكاليتي باش تطيح فما مشكل آخر كبير ياسر اللي هو ال معناها الكونتينو متاع الرياضة اللي هو يمشي معناها في التشانلز العاديين اللي هما التلفزة والراديو توا ولا يتعدى على السوشيال ميديا
3: بالضبط
4: توا السوشيال ميديا باش هي تمشي بالفيوز وشنو اللي يعمل الفيوز انا هاني مثلا جبت ناخذ الاكزامبل نتاعي اللي هو اكزامبل صغير معناها في الكرياسيون دو كونتينو بارابور الموجود تجيب انسان قامة بالحق تجيب قامة يحكي معك في دي سوجي بوسي سيانتيفيك معلومات معناها قعدت مع بيد والله العظيم ولا تقعد مع بيد كي تخرج معناها راسك يوجعك تلمو يعطيك معلومات كنتش تعرفهم وصحاح تفرج فيهم حد وتجيب انت مثلا كومباريزون بين جوار متاع الكلوب وجوار متاع الاسبيرانس تفرجوا فيك ملايين اي دونك زيد الببليك هو اللي اللي اللي يدرايفي الكاليتي متاع الكونتوني
3: فهمت
4: انت الببليك متاعك يحب الكونتوني متاع الجدل والعرك وليه انا خير وانت خير وشكون ماركه اكثر دونك هما اوبليجي انه معناها المارشي نتاع لي زيميسيون دو تيلي ولي بلاطو لازم هما يتبعوا البوبليك شنو يحب
3: هي ما زاد لهنا فما راي اخر يقول لك لا زاد صحيح البوبليك يتفاعل برشا مع المحتويات هذيا مثلا انيماتور ولا محلل ولا ضيف يجي مثلا مدرب ولا لاعب ساعات يقول جمله صحيح تتبارتاجا برشا صحيح تعمل ملايين فيو لكن مانيش نحكيو زاد لهنا على يمكن الناس مش عجبت. انا مثلا فما ناس كي نشوف ساعات يبارتاجيو له الفيديو نتاعو راي قالوا قال مش يضحكوا عليه مش خاطر تشهر.
0: ايه بيان سور
3: دونك لهنا نحكيو انه ما تنجمش تعطي فقط هذا الجمهور. فما يقول لك لي انا ايه نجيب الجمهور بشويه بشويه للكونتينيو الباهي هذاك هو ايش يقول لك
4: هو هذاك اللوجيك شنو يقول اما هذاك سابخون بوكو طون يعني يحب لك سنوات باش انك انت كيما نقولوا
3: تمبوزي
4: تمبوزي الراي تمبوزي على الراي العام شنو يزمو يتفرج شنو طلع له في الذوق نتاعو. مي توا نحكيو تيران معناها توا اليوم الشعب يحب يضحك ويحب يفدلك ويحب يشوف حاجه بيزار معناها خاطر توا الامريكان هما اللي صنعوا البوب وصنعوا الماركتينغ يقول لك اي ماركتينغ باهي ولا خايب سي ان بون ماركتينغ معناها اي بوب باهي ولا خايب بوب باهي معناها نجحت حاجه ضربت وخرجت فيرال نجحت بالباهي ولا بالخايب انا احكي امور ارقام امور فيوز معناها
3: باهي. نمشيو توا شويه في الكواليس نتاع ذا زي تولك مش ذا زي تولك اكثر معناها حلقه شخت فيها معناها قلت ذي حلقه معناها دو كاليتي وانت عملت فيها كيف
4: الحقيقه نحن تو عملنا معناها انتر ذا زي تولك وذا زي رياكشن وعملنا معناها بريسك 50 حلقه. هنا الحقيقه اكثر حلقه شخت عليها حلقه عصام تيش.
3: وشنو اللي كان سبيسيال فيها برشا من وجهه النظر نتاعك انت كي تخرج انت خاطر في البودكاست قاعد معناها تخدم في خدمتك مع ليكيب الكل لكن بعدك كي تكمل منها كي شنو هي الحاجات اللي جبتك
4: انا فيت الحاجه البيا في البودكاست اون جينيرال اللي هو معناها المود دي كونتراكتي عبيد شيخه تفادلك موش سي با سيريو معناها موش حاجه معناها نجمو في وسط الحلقه نقصوا ونرجعوا نحكي ونفادلك معناها دونك والبودكاست انا حس ما فهمت معش صراحه حتى خدمتك انت زاد فما منها شويه لانفيتي هو اللي يعطيك
3: بالضبط
4: سواء يطلعك سواء يهبطك. فما ساعات لانفيتي تبدا تحس روحك تكستراكتي في المعلومه منه بالسيف
3: بالضبط يقول لك مش متكلماني ولا
4: صحيح. فما انفيتي تبدا تسايبو حسام تيجي كيك راهو يحكي لنا في حكايات معناها اون ديغي قاعدين معاه في ريستوران نفطر ولا في قهوه ولا في الحومه في الدروج تاع الحومه يحكي في حكايات بالحق نتاع كواليس نتاع الكوب دو موند 2005 ونتاع الكوب دافريك 2006 ونتاع لي ستاج نتاعهم ونتاع كاريرو في مونبوليي ونتاع الحقيقه تبارك الله عليه سي ان انفيتي اكسيبسيونيل سي ان شامبيون سي اون ليجوند معناها في الهاندبول. بشوف انسان بالكاريير هذيك وبالبريزونس هذيك وبالهوميليتي وبكل سامبليسيتي نتاعو عرفتك تحس روحك تعرف عندك 10 سنين وخك انت اليوم ريتو
3: حاجه ممتازه برشا. نحكيو زاد لهنا زيد فمش ضيف رفض انه يظهر معك اما رفض مش خاطر قال لك يا اسمع لي ما نجمش ما نجيش ديسبونيبل لي قال لك ما نجيش.
4: فمش ضيف رفض قال لي ما نجيش
3: لاعب مدرب
4: فم
3: موجود
4: موجودين موجودين
3: مانيش نقول لك الاسم
4: اكيد
3: اكيد انت حر بالطبيعه
4: اكيد
3: لكن شنو كان السبب
4: والله السبب انه يجي يقول لك اوكي نظهر ونجي ومن بعد ما عادش يجي ما عادش
3: في ساعه معناها
4: صحيت
3: هرب عليك هذه من اخي بحاجات راه تصير كتبنا عندك خدمه برنامج بودكاست برنامج في ذاعه برنامج في تلفزه من اخي بالحاجات تقريبا اللي تنجم تصير به. اعطينا هكا لي زانكدوت نتاعكم انتم ليكيب كي تبداو تصوروا تبداو تحضروا للحلقات نتاعكم.
4: والله عندي مشكلة معهم هنا الثلاثة عمر وعزيز وإسلام عندي معهم
3: عليهم.
4: مشكلة سلموا عليهم برشا عندي معهم مشكلة كبيرة اللي هم أصحابي برشا
3: دونك سوفت
4: مش سوفت دونك تبدأ تشد فيهم تبدأ تضرب فيها ذي من الغادي تبدأ تقول له يوديري ذي يوديري أنا نصور وهم مفيت ياسر أليز وهم هذيك حاجة بيه هي معناها نشحت شويه ليميسيون انه العباد ولات يرتاحوا معنا معناها فما عباد ما نعرفهمش يكلموني يقولوا لي بالحق عباره قاعد معاكم معناها تلمو سي اوتنتيك. اما ساعاتك انت تبدا عندك فيه الكوندكتور تاع افكار واسئله ما تكملوش
3: فهمت
4: خاطر يتحلوا في موضوع ويعاركوا ويضربوا في بعضهم ويدزوا في بعضهم بالواحد.
3: انا اللي تفرجت ولا انا اول ما اكتشفت البودكاست كان في انستغرام كانوا فما لي زيكستري يهبطوا بالطبيعه فموجودين انتم على يوتيوب ذا زي تولك ثم اسلام جو معناها تقريب هذي بالحق يعطيك ساحك في الجريفي ساعات تحسوا
4: باندي
3: ايه ساعات تحسوا معناها يبدا يدافع على رايه بطريقه تقول كيفاش قاعد تعمل معاه
4: وفيت انا الحقيقه نتاع ربي راه لون دي ديريكتيف الاولانيه اللي معناها كيف جاوا معانا قلت لهم نحبكم تكونوا على معناها على طبيعتكم
3: وهذا كان يخلي الحاجه تنجم تنجح معناها.
4: وهو اسلام معارض معناها من اول الدنيا معناها تقول له مثلا هذي قبلي يقول لك ليه كيس
3: فهمتك.
4: ما ورايو يقولوا معناها في ميم سي راهو معناها سي كلكان دانستروي وقاري معناها كوره قاري كوره معناها ليسانس كاف سي واناليز فيديو اما رايو ما يفادلكش فيه معناها ما وحتى عمر زاد زوز
3: لا يناقش
4: باركونتر عزيز ديما نقول له انت كان الاول نتاع الكلاس عرفتك اللي كلمته يقولها داير يحكي اقل واحد فيهم
3: مراد محجوب
4: يتكلم بالسياسه صحيح مراد محجوب صحيح
3: بي ذكر زياد قاسري انت الوالد نتاعك هو اسكندر قاسري سلموا عليه برشا برشا المدرب القدير كوتش شنو رايو تفرج ما تفرجش
4: جبناه معنا انفيتي دو تخوا فوا
3: اما رايو بخلاف انفيتي باش يجي باش خاطر كي يجيك انفيتي ما عادش نحكيو على الوالد نحكيو على المدرب
4: اكيد اكيد اكيد
3: اما كاب كيفاش يشوف الخدمه نتاعك
4: والله ديما يقول لي شد في خدمتك الاولى ماي معناها طون كيما نقولوا اللي تاكل بها في الخبز شد في خدمتك هذيك خليها معناها الباس
3: موجوده
4: والله إلون كوراج الحقيقه فرحان يقول لي معني خاطر انا لعبت كوره صغري الكل
3: باه
4: وما وصلتش كيما الاف جوارات اللي معناها كي وصلت وصلت ان سيغتان اج يا باش تكمل تقرا يا باش
3: بالضبط
4: وانا جيتي با سور دوي نتاع كوره
3: دونك اخترت القراية
4: دونك خرجت نقرا البرة كملت قرايتي البرة وكل دونك يشوفني في الدومين متاع السبور نعمل في حاجة معناها أنا فرحان فيها وكل يفرح ويمبوس ويعطيني أفكار ويشجعني الحقيقة
3: ممتاز حاجة ممتازة برشا ربي يفضلوا لك
4: عايزك فضلت
3: إن شاء الله ديما فرح بيك نحكي وتوا باش نعملوا شوية كالليجو هذوكم نعم. مثلا نبدأ وعنا سؤال عندك شي رأي في الكورة ما يمثلك كين أنت
4: عندي
3: اللي هو
4: مسعود أوزيل
3: هي.
4: خير من زين الدين زيدان
3: خويا ياسر هذي راه أوزيل خير من زيدان
4: بالنسبة لي أنا ديما ديما
3: بالنسبة لي هو ممثل كان أنت ياما علاش
4: الحقيقة جو تخوف كو زين الدين زيدان كبرنا به سيتي معناها أون ليجوند بالنسبة لي أنا معناها توب 3 في الكورة من بعد على لاج دو 18-19 أن كي بدا يطلع مسعود أوزيل وانا كنت نحبه برشا خاطر عندي ماريول وبرشا كي كنت صغير كانوا يقولوا لي تشبه له أوزيل معناها في الشبيهه وفي اللعب شويه بون ميسي فيش حتى مقارنه معناها ما شويه معناها في ستيل الحقيقه ستاتيستيكمون إلي بلو زيفيكاس بالنسبه لي انا بيان سور ديما ذي راي مثلا كان
3: لا امورك تاع جمهور يجاوب
4: ستاتيستيكمون إلي بلو زيفيكاس إلا أو أون معناها كيما نقولوا برايم اكبر من البرايم نتاع زيدان خاطر البرايم نتاع زيدان ديما يمكن 4-5 سنين باغ كونتر اوزيل لعب 10 سنين في تري تري تري تري او نيفو بون زيدان اوسي تري او نيفو اما نحكي معناها في الـ في الـ في, الـ في التوب نيفو سي ان جور تري سو كوتي معناها ما خذاش ما خذاش اللي كيما نقولوا احنا الاشعاع الاعلامي كيما خذاه زين الدين زيدان ميم سي الى تو رومبورتي بريسك Il a tout remporté, en club, en sélection. Mais il y a Zinedine Zidane, Ostora, qui dit que je suis
3: Zidane. Il y a un Yesbak. Il y a un Yesbak. Il y a un Yesbak. Il y a un Yesbak. Il y a un Yesbak. Il y a un Yesbak. Il y a un Yesbak. Il y a un Yesbak. Il y a un Yesbak. Il y a un Yesbak. Il y a un Yesbak. Il y a un Yesbak. Il y a un Yesbak. Il y a un Yesbak. Il y a un Yesbak. Il y a un Yesbak. Il y a un Yesbak. Il y a un Yesbak. Il y a un Yesbak. واحد اساسي واحد احتياطي واحد تبيعه
4: فينيسيوس نبيعه
3: كيما الريال تحب تبيعه ديجا
4: اي خاطر زوج الاخرين سي دو مونستر الحقيقه
3: باه شكون يلعب شكون بناك
4: انا ما نحبش معناها ما نحبش كيليان امبابي على خاطر عنده دي تري دو كاركتير ما يعجبونيش انا في الجوار اما ما تنجمش ما تلعبوش هو
3: دونك هو اساسي
4: هو اساسي وهالاند وهالاند ساب
3: باه بيدري فيتينيا فالفيردي
4: اوه صعيبة ياسر هذي
3: نبدأ باللي يتباع شكون نبدأ باللي باش تلعب الساعة فيتينيا والفيردي ما نتصور
4: نحكيو كاليتي معناها كاليتي جوار ما نحكيوش انا شو نحب
3: لا لا هو انت انا انت كيفاش تراها
4: انا نلعب فيدريكو فالفيردي ميمسي هو اقل واحد فيهم ثلاثة
3: في التالون نحكيو
4: التالون اما بيه؟ اما كجوار معناها يمثلني القرحة والجرينتا وال لونفي نتاعو كجوار ياسر ياسر تظهر لي معناها اهم حاجه في السبور اي سبورتيف لا كاليتي نيميرو 1 اللي يلزمك تكون في معناها في ليتا ديسبري نتاع فيديريكو فالفيردي بيدري على البنك وفيتينيا فيتينيا يتباع الحقيقه
3: يجيب برشا فلوس هذاك علاش الشوط نتاعك بيع على الاخر نختموا ذهب ديفونسوريز سيرجيو راموس مالديني فان دايك
4: واو
3: حاول
4: يا با دو بون ريبونس سلاح في السؤال نتاعك
3: هذا الحق انا نجاوبك انا نعاونك
4: جاوبني جاوبني
3: انا مثلا حاسب راي فان دايك تبيع طول ما غير ما خم
4: اوكي
3: اللاعب راموس ومالديني بناك
4: كيفاش تيراميتي
3: لأحباء الميلان خاطر كيما انت حكيت على فالفيردي انا بالنسبه لي انت بقى على راموس معناها مالجري اللي هو معناها صعيبه تلقى ديفونسور يسجم على القدام راه صعيبه ياسر معناها ساعات ثم نتفرج ساعات في اسبانيا ولا الريال قبل معناها بالحق ما تحسو يهز جمعيه كامله
4: سيرجيو راموس
3: معناها هو في فورما سي بون ليكيب حاضر
4: امانه ديما تبقى في مخي سيرجيو راموس دوب ما طلع للريال يلعب أرير دروا ورونالدينو ورونالدينو في البيك نتاعو وقتها
3: شرطو خرج لون واخضر وقتها من كثرة مطاح
4: راهو معناها توا العباد اللي توا توا تغرموا بالكرة ما يعرفوهاش معناها 2006 تهالي ولا 2005 راهو عمل
3: 2005-2006
4: عمل فيه اللي ما يتعملش
3: وقت اللي الجمهور صفق رونالدينو كي خرج
4: دونك ديما بور بوا هذيك تاش نوار في يعني مالديني عمرها ما صارت له كيكا مثلا
3: لا لا جميع مالديني ياسر كلاس
4: ياسر
3: ما قلتليش دونك حسب كلامك تبيع راموس
4: حسب كلامي راموس على البنك ومالديني يلعب احتراما في كارير مالديني وفان دايك مالوغوزمون نبيعوه
3: انطلق على روح
4: نبيعوه
3: به فرحان برشا اليوم زياد قزري كنت حذينا حكينا على The Z-Talk والكل لكن قبل ما نختمه بس بيع نحب نعرف لو انسان انت وقاعد يسمع فينا واكتشف في فم البودكاست The Z-Talk يقول لك اعطيني حلقة اين هي الحلقة نتفرج فيها باش نجم نتفرج الباقي باش تبيع انا هو اللي قال اخذ البرودوي نتاعك اللي هو بالحق
4: نجم تبيع الباقي والله فما برشا حلقات بهين فما حلقه عبد الرحمن دريدي نوتر شامبيون دو ام ام اي انا باراتي الحقيقه يحكي على كاريير وكيفاش بدا وكل فما حلقه عصام تاج زاد كيف كيف فما حلقه زوز الدكتور زاد اللي يحب يفهم معناها النوتريسيون والامباكت نتاع النوتريسيون على السبورتيف وعلى الامباكت تاع السومي على السبورتيف والريكوبيراسيون وكل انا باراتي زاد كتاب معناها كتاب في ايبيزود الحقيقه هذيك الحقيقه فهم برشا حلقات مزيانين وهو الحاجه الباهيه في بودكاست انك تنجم تتفرج في باختي وتخلي لبعض معناها تي بوم جيبش تتفرج الحلقه الكل
3: هذيك الحاجه الباهيه
4: هذيك سي تري امبورتون دونك جونكوراج انا العباد المغرمين بالسبور اللي يحبوا يفول سانستخويغ على السبور من مجاميعه مش كان السبور كاكسبيرونس تاع سبورتيف معناها في اون جينيرال
3: ميرسي بوكو زياد قاسري نسلم عليك برشا زي تولك تلقاو زاد الحوار كامل على الباج فيسبوك نتاعنا موزايكا فام مستمعين احنا مازلنا مكملين معاكم في كورنيش تتفاعلوا معنا زاد 23513000 على الواتساب بعد شوية باش يكون ضيفنا محمد السياري
0: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش نهار 3-14 جويلية باش يكون مع عرض نوستالجيكا المهدي مولي نوستالجيا لهنا ماهيش باش تخلينا نبقاو عايشين في الماضي بالعكس العرض يعاود يحيي أشهر الأغاني التونسية والعربية والعالمية أما بروحة جديدة وتوزيعات معاصرة بمشاركة أصوات معروفة راني زروق هيثم هلال مهدي العليني ولسعد السندي نهار 3-14 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية نوستالجيكا لمهدي مولهي اللي باش تخلي كل جيل يعيش الأغاني الكبيرة معها تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام
5: راديو موزايك فام تونس الأخبار
6: مستمعي موزايكا فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار وزارة التربية تعلن اليوم السبت عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرسالات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026 وذلك بداية من يوم غد الأحد 5 جويلية على الساعة 10 صباحا وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس مطبوعة بفراغ، ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. القنصل العام للجمهورية التونسية بمارسيليا محمد الشرقي يؤكد أن الرحلة الترويجية لانطلاق موسم عودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن يوم 18 من جوان الماضي على متن الباخرة تانيتا هي تتويج لأكثر من 6 أشهر من العمل بالتعاون بين مختلف الهياكل التونسية ومع الجانب الفرنسي. وأضاف الشرقي في مداخلة هاتفية ضمن برنامج أهل تونس على القناة الوطنية التونسية اليوم السبت أن هذه الرحلة التي ضمت وفودا من مختلف السلطات في تونس مثلت فرصة لمعاينة مدى النجاح في الاستعدادات لعودة الجالية والوقوف على بعض النقائص قصد تحسينها. وأشار المتداخل إلى تسجيل ارتياح في صفوف الجالية لتطور عدد من الخدمات الإدارية خاصة على متن الباخرة، واستعرض في هذا السياق جهود القنصلية العامة في رقمنة الخدمات القنصلية واعتماد نظام المواعيد المسبقة. في أخبار العالم، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد دبيبة الذي يزور الدوحة. وخلال اللقاء جدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري موقف دولة قطر الثابت تجاه دعم وحدة ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية، كما أكد دعم الدوحة الكامل للمسار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة به وجميع الحلول السلمية التي تحافظ على سيادة ليبيا. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبحث اليوم السبت مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في اسطنبول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتعاون مشترك بالتزامن مع انعقاد منتدى الأعمال التركي الباكستاني الذي شهد تأكيدات على توسيع الشراكة الاقتصادية. القناة 12 الإسرائيلية تفيد اليوم السبت بأن إجمالي عدد المصابين من الجيش الإسرائيلي جسديا ونفسيا منذ أكتوبر 2023 إلى اليوم بلغ 90,000، بينهم 26,000 تلقوا علاجا نفسيا في ظل أزمة تمويل تؤثر في تقديم العلاج للجنود المصابين. الصين تقول اليوم السبت أنها أطلقت دورية جديدة لخفر السواحل شرقي تايوان، في حين نددت تايبي بهذه الخطوة وأعلنت من جانبها أنها تتعقب سفنا صينية قبالة شرق الجزيرة. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع أصلاح مروان في كورنيش ويكاند مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس كورنيش ويكاند، كل عرسة واحد من 7 لـ9 متعليل سلاح دين الساكوهي موزيك كفام.

0: أمير عيد وحشتيني على موزيك فيم. تخلتنا تول موعد لانفيتي
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
0: اليوم ضيفنا فنان من الوجوه اللي ما تتنساش في الذاكرة التونسية، صوت حاضر وصورة مرتبطة برشا أعمال درامية ومسرحية وإذاعية، مسيرة طويلة بين التمثيل والإخراج بين الكواليس والمنصات وبين الشخصيات اللي عاشها على الشاشة والصوت اللي يوصل للناس في الإذاعة. ضيفنا اليوم باش نحكيو معاه على البدايات، على الطريق الطويل، على حكايته ورا الكواليس، على الحياة كيفاش عاشها الفنان بين الفن والواقع. فرحان برشا باش نستقبل اليوم الأستاذ الفنان المبدع محمد السياري. شرف كبير لينا أنك اليوم معنا.
2: يعيشك، شكرا على الاستضافة، تحية ليك وتحية لمستمعي موزايكا فيلم.
0: نسلم عليك برشا. خلنا نحكي قبل ما ندخلوا في الحوار، انت في الكواليس كنت تشاهد في مباراة المغرب وكندا ومنبهر بالأداء.
2: الحقيقة المغرب خدمت برشا، معناتها عندها بوكو دو تيران اللي هما معناتها على درجة عالية، معناتها التطور معناتها، وهي مؤهلة باش تأس كأس العالم.
0: وصلوا للنيفو هذايا، كيفاش عشت المشاركة التونسية؟
2: المشاركة التونسية واحد الأفضل ينساها، فهمني، على خاطر الانفراستركتور
0: الباز مش موجود.
2: للرياضة التونسية أكل عليها الظهر وشرب، يعني الحكاية الكلها تبدأ زادة في الفرق، الفرق الوطنية ملاعبية، ما خرجنيش ملاعبية. طيب أول حاجة ما فماش السوفل، ما فماش معناتها أندورانس، ما فماش دي دواليتي في فكان الكرة، وإلا معناتها تلك يبعثهم باس المغاربة ولا غيرهم في أوروبا، يبعث اس ام اس لساق صاحب توصل له، معناتها فماش ما با الكنترول دو بال. مثلا كي تجي كرة تي نحن صغار نعملوا كنترول، تحط سيخك هكا في بلاصتها كيف بني. دونك معناتها يستاهلوا اللي جرى لهم، معناتها حطمنا الرقم القياسي في الخساره، معناتها ما فماش معناتها ايكيبات خذيت معناتها في شبكتها، معناتها بونتو يتقدنا نحن، معناتها
0: مشاركه للنسيان، معناتها
2: يلزمهم يتلهوا توا بالفي اول حاجه من الفرق نتاع الديفيزيون ناسيونال، ويشوفوا معناتها يلزمهم زاد ملاعبين باهين، خاطر باش تجيب انت جوارات ولو توانسه في الخارج شنو باش يضيفوا، لانه ما فماش اوتوماتيزم مع اللي
0: موجودين،
2: مع اللي موجودين وهم بلوس معنا.
0: مشاركة للنسيان وتدخل إن شاء الله ما تعودش حاجة كيفك. نحاول اليوم باش ندخل معاك في برشة تفاصيل، باش نرجعوا لأبرز المحطات في حياتك، باش نحاولوا نكتشفوا محمد سياري ورسوت اللي حبوه التوينسة. نحكيوا على الممثل اللي دخل الديار التونسية، ونعتمدوا برشة أنا والمستمعين على صراحتك ورحابة صدرك.
2: الواحد معناتها في السن هذا معناتها 70 سنة معناتها
0: بركة
2: نجمش واحد داير في وقت من الأوقات، واحد يقرب باك يبدأ صغير ينجم يكذب شوية، خاطر عادة الكذب هو من الخوف، لكن من بعد ما عادش يحشم واحد باش يبدأ يكذب. بعد عز حاجة هي الحقيقة، وما عنده باش يخبي.
0: بعد شوية
2: هو يقول لك اخبار الناس عند الناس واخبار الحاكم في الدلفس.
0: باهي، بعد شويه باش يكون عندنا فقره اسمها الصندوق الاسود، او ذي صندوق تشوفوه في اللايف، باكو صغير في مجموعه من الاسئله باش تقرا لنا الاسئله هذه بالطبيعه وتجاوبنا بالطبيعه على الاسئله هذه. خمسه اسئله باش يكونوا موجودين اما قبل هيت نبداو. نحب نبدا من الاول برشا، باش نبدا من الطفوله، وسؤال بسيط جدا، كيفاش كانت طفولتك محمد سياري؟
2: طفولتك معناتها انا من مواليد 1957، حليت عينيا في تونس، اما تولدت في باجا، معناتها امي مشات ولدتني غادي ورجعت، معناتها الدار اللي نتفكرها الاولى معناتها كنت في باب سعدون زنقة بوكمشه، بعدها زنقة الشمس، بعدها دار البشير الدزيري.
0: هاي
2: بشير الدزيري، بشير الدريسي كلتور، بشير الدريسي. بعدها هي سكننا في شيرة سوق البلاد، من بعد سوق البلاد معروف اللي يهز لك للسوق متاع الحشيش اللي يعملوا فيه الحشيش اللي يوصل حتى لشيرة باب الفلة وباب الجديد وغيرها. دونك سكنت في نهج الشو هذا اللي هو يخرج على جامع جديد السوق هذاك اللي خرج زادة مباشرة اللي فيه السوق متاع الحوت وكالسردينة وبعد تقص تمشي للسوق الآخر اللي يهز حتى الباب الفلة. معناتها وقت اللي عمري 5 سنين قيدوني في مدرسة الخربة بلتو قريت عام في مدرسة سيدي علي عزوز السنة الأولى معناتها
0: البداية دي.
2: وكي حضر مكتب نهج المقتل اللي هو في الخربة هذيك زولت دراستي الابتدائية غادي ما 3 سنين برك السنة الأولى ابتدائي الثانية ابتدائي الثالثة ابتدائي بعد كنا قلنا نهج الباشا اللي هي كبرت فيها وعرست فيها نقلت المدرسة نهج لينين
0: نهاي
2: اللي هي طوى سميوها
0: هي مازلت
2: هي ابتدائية
0: ما هي ابتدائية جون جريس
2: الوقت هي هي ابتدائية عندها البيبان من
0: بالضبط فما
2: بالشيرات الكل
0: فما هما غادي كنتي تحكي على اللي بعد ما يريد لينين هي تاور لينين هو كوليج
2: هو ولا كوليج
0: ولا كوليج بالضبط
2: كان مدرسة ابتدائية وفي نفس الوقت يظل مازال في ابتدائية وكوليج في نفس الوقت
0: فما زوج بجنب بعضهم الابتدائي توا هو البيبان نتاعو فما
2: كملت الابتدائي نتاعي غادي ومن بعد سكوندير في باب الخضر عملت بريمير اني دوزيام اني وفما مدام العريف هذايا استاذي في استاذتي في الفرنسوية كنت باهي برشا في الفرنسوية وكل ريداكسيون نتاعي تتقرا في الواحد
0: انت حكيت على
2: دراسة لي بير بلون
0: سي محمد
2: لي بير بلون في المنزل
0: انت حكيت على الدراسه تو كيفاش كنت كتلميذ شنو هي بروفيلك مشاغب تلميذ نجيب كنت قراي كنت متوسط
2: لا قراي
0: باهي قراي ذي القرايه طمنا عليه والسلوك
2: باهي في الفرنسويه باهي في العربيه باهي في الرياضيات معناتها حتى كنت نجي الاول معناتها في القسم نتاعي في الليسي دونك كي وصلت للسنه الثالثه وانا في في البير بلون سكوندير بابا عنده صاحب وقال له قالوا علاش ما تهزوش يعمل امتحان ويدخل للوتيلوري لانه في الوقت هذاك تونس توجهاتها كلها سياحيه
0: دونك كان مرشي في برشا خدمة
2: انا صغير
0: ما تعرفش انت
2: اما شنية كان فما ديل بيني وبين باب يخليني نعمل مسرح خاطر ما يطيبنيش نعمل مسرح
0: كان رقم معنا
2: فرقة هاوية انا وقتها فرقة دار الثقافة ابن خلدون في السنوات السبعين سميها قبة الهواء هذيك يقول لي مش تتصور بالها الهواء دونك مشيت عديت نجحت وقريت عامين سيكسيون اكسيليري معناتها في الكويزين اي باتيسري في بير البي مازال سيدي الظريف ما بداش فهمتني هاكا فما بورصة ب 15,000
0: شنو في العام تاع 15,000
2: لا في الشهر
0: في الشهر تفجعت في بالي بورس جمله دونك كل شهر 15 دينار هذوكم البورس اللي باش تقرا لوتيلري
2: اللي هو خاطر بون في حمام الانف وانا في نهج الباشا معناتها دونك قريت لكن ما مشيتش عديت استاج على خاطر في نفس الوقت انا نعمل في المسرح عمل دوموند لفرقه الاذاعه بالتوازي علاش عملت في فرقه الاذاعه خاطر عام 77 خدمت في مسلسل الزورق الصغير أول مسلسل تونسي بالألوان أول مسلسل بالألوان
0: بالكل
2: في بلقيس الشريعة ومصف الأزهر معتل بلياد كبيرة متاع ممثلين وممثلين الكل بما فيهم سلوى محمد وغيرهم اللي تعرفهم الكل كل فهمني دونك حتى بذيب الله يرحمه يخدم دور بابا هو في البحار فهمني
0: نعم
2: قال لي علاش ما تجيش بحذينا بيقناوس بيقناوس علاش ما تجيش بحذينا الفرقة انا اصلا الفرقة متاع التمثيل متاع الاذاعة ما نعرفهاش
0: انت كي مشيت لفرقة اللي

0: خاص بالذيل وخاص بالذيل نطال. وهو كتت تركح الموجة ويسمع كذا. كان بدأ إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة ويبدأ يسمع في الأخبار متاع في الفترة هذيك متاع السنوات هذيك. دونك وكان يحط هو يحطوا الراديو في الليل، تعرفون أصواتنا على متاع قايلة ونحبوا نسهروا في الليل نسمع في اختبر ذكائك
1: ده
0: والروايات الإذاعية، فهمني؟ نسمع فيهم ما تحبيت الحاجة هذه.
1: كنت منبهر وقتك كنت تسمع.
0: إيه نسمع في الممثلين حتى لين وصلت أنا ما عاد أقول لك أذنتون وعملت دوموند، عملوا لي ستاج وقتها هشام بوقمرة يذكره بالخير وربي يشد له في صحته مع ذلك، فهمني؟ عملوا لي ستاج بستة أشهر مع نخدم العربية بالكدا مع الدرجة كيف كيف ديروا الكومبوزي شديت معناتها طريقي معناتها في نفسك العام وليت نعمل اخراج
1: المسلسلات الإذاعية
0: للاطفال
1: يعني موجهه.
0: انا خدمت يمكن 500 حلقه للاطفال، فهمني؟ الادب العالمي والعربي بما فيهم العرب، فهمني؟
1: شنو هو الرياكسيون تاع الوالد يمكن وقت اللي شافك من تقايدك في لوتيلري بناء على نصيحة صديق وقتها وبناء لأنه وقتها نحكي على السياحة في تونس كان فما توجه كبير برشا على
0: أنا جاني استاج في أفريقيا ما مشيتلوش حتى عملت الدوموند وفي نفس الوقت أنا مغروم بالمسرح أسست فرقة المسرح المثلث.
1: أما لهنا نحب نرجع ونعرف شنو هو رياكسيون الوالد.
0: البابا يا أخي دخلت نخدم وليت عندي شهرين تي ركبت له فمه وبتقولش أري بركة وان بلوس معناته نخدم في التلف زي أدوار معناته أدوار بطولة من الصغرى معناته خاطر ما عندهمش البروفيل متاعي في كشاب وديجا هو أديز نافون تقريبا خدمتك لا بعد صنعت بولا يعايروه لكن قبلهم خدمت كانوا يخدموا برشا اللي تيلي فيلم وكانت حاجة باهية معناته في تونس ما يقعدوش يستناو رمضان
1: كان على طول العام فما الصيف وشتاء
0: كانوا يعملوا تقريبا كل جمعة ولا هي كل 15 يوم تيلي فيلم شريط تلفزي معناتها وكانوا عندهم القضايا نتاع محكمة وبعت وغيره معناتها دونك خدمت برشا في كونت لي تجربة معناتها مع الكاميرا ومع الخلف معناتها المسرح معناتها أنا في الوقت هذاك أنا نعمل مسرح ترسمت قلت عندي شهرية وموري مريقلة وباقي ديما المسرح مع والحاجة الهامة اللي كانت باهية مع الفرقة متاع التمثيل فرقة مصلحة الدراما أنه نخدمه ديما نص نهار معتها ماذي ساعة ونص ساعتين نروح على رواحنا على اعتبار أنه نحن ممثلين ونعملوا المسرح دونك البرايف نتاع المسرحيات تصير في العشية ها هو كمعت الكل كلهم خاطر الممثلين كلهم كانوا يعملوا المسرح اللي موجودين في فرقة الإذاعة كان عندهم يعملوا الفودفيل وغيرهم معتهم بكلهم من دالاندا عبدو الفاطمة البحري بن عارفة خديجة بن عارفة الله يرحمها والله يرحم اللي ماتوا شد في ساحة اللي مازالوا موجودين دونك ما

0: منهم اسمع يا عبد السميع اللي خدمت فيها أنا وفي فيها زوز بالعربية خراج عبد الغني بن طارة وفي وفيها جميلة جميلة الظريف. عملنا بها تقريبا 105 عروض معناتها دارت سوريا العراق والجزائر برشا بخلاف العروض اللي في تونس معناتها عملت انتريغ نو سوكسي فهمني. بعد هي ثروة في خيالي كوميديا مع المنصف السويسي ومعناتها تواصل
1: وبدأت خاطر حسينا
0: انه عملت 5 سنين في المسرح الوطني ورجعت للإذاعة معناتها
1: باش نرجعوا للإذاعة اكثر وباش نرجعوا زاد للتمثيل اكثر خاطر نحسوا انه ثنية جات بشوية بشوية وقدمت والمسيرة بدأت
0: الحقيقة
1: معناها وربعها اللي خليتك انك تكون موجود معناها في الشغف نتاعك ولقيت روحك
0: وين هذاك غرامي
1: في اللي تحبه معناها هذاك
0: حاجه اللي نحبها الحمد لله معناتها
1: ما دام حكينا على الحاجات اللي تحبهم خلينا نحكيوا على الحب في حياه محمد سياري نحكيوا على هو سويلي تسال لي شخص معناها هذا ديما حتى في تتذكرش اول قصه حب عشتها حتى فك حب الطفوله معناها
0: دي قصه حب المراه اللي حبيت اخذيتها معناتها كانت معايا في قدر ثقافه ابن خلدون في نشاط معناتها المسرح فهمني انا نخدم ادم وهي تخدم حاو الله يرحمها ماتت عمرها 39 سنة خلت لي 4 صغار
1: الله يرحمها
0: الكبير فيهم مازال كيتب مشى باش يدخل السنة الأولى ثانوي اللي هو قبيل بعده ثاني عزير من بعد إرامة ومن بعد إيمان
1: انت عرس صغير سي محمد
0: صغير انا كل شيء عملته صغير على بعضه لي كبروا معايا دي جامعه
1: شنو اكثر حاجه ماركتك في العلاقه قعدت
0: مع انا ومرتي علاقه حب معناتها بالحق معناتها علاقه حب نحبها لتوا معناتها هيك توفيت فما فترات نمشي للبيت بحذق اخبرها الوقت الحال سيف كذا نقعد بحذيها ونرقد يزدي نوم في جبانة والناس يخافوا منها فهمني دو ولا تروها فواع معتها تعرف الرجعة متاع الصدمة صدمة أنها توفيت وكذا واحد خلفت لي حاجات اللي هما مثلا النسيان صح ساعة معناتها المناعة النفسانية في السيبكونسيون تخفف له كنت من صح ساعة نبدأ قاعد ما عنديش حزن ودموع هابطة من غير حزن ما نحكيش الفترة الأولى فهمتني ماتت صغيرة ومرض معناتها اللي توا معناتها يداوى معناتها ما عادش فهمني دونك ما عندها فتره خايبه
1: برشا ناس تتسائل يقول لك انه اللي يعيشوا حاجه هذه اللي يعيشوا الفقد بطريقه هذه يقول لك كيفاش نخرج كيفاش نعمل معناها الاسئله اللي تطرح الانسان ساعات الاسئله اللي ما تلقاليش اجوبه بينكم بين روحك كيفاش خرجت من هذا سورتو انت سي محمد كانوا عندك 4 صغار لازمك تقعد واقف
0: اي معناتها وقتها اش عملت انا كنت في الفترة دي كان نسكن في العمران الاعلى كاري فيلا معناتها 90 دينار فوق اللوتا كل سميهم الفانتروا فيها جنينة دونك وانا نخدم في المؤسسة الاذاعة والتلفزة جاب ربي معناتها عندي خدمتي وكذا وشهرين باهين دونك الوقت اللي هي تماتت في تقول المكتب ويدخلوا لك 15 سبتمبر في الوقت هذاك كان سبتمبر بالضبط فلا ماتت هي لثريس البنات خليتهم عند خالتهم يعني أخت أمه والولاد معايا خاطر مشيت من العمران الأعلى مشيت كريت دار في نهج لبنان بحذا السكة فما دار هيك بحذا السكة ما بابها مش من شيرة السكة جيست أول بورتمان في الليتاج الأولاني بعد ما كريت معتها جبتهم ولاو يعيشوا معايا بيان سور في الاثناء تقريبا بعد عام ولا عام ونص خديت امراه تدير تربيه والبنات عندها هي معناتها قبيل بطبيعته سيء مع

0: ولا يعمل بيب وكذا واموره ومريقلة
1: شد ثنين
0: فهمني لبنيت يقرا ومن بعد تعد معناتها الحياة رجعت معناتها من جديد وكذا بنتي الإيمان عرست عندها طفلة وطفل فهمني ينسي دو سويت معناتها تواصلت الحياة
1: والحياة تستمر
0: ولا ولا
1: نحكي وزيد على الحياة ديما في فكرة انك تواصل من بعد والكل فكرة انك لازم تكون واقف فكرة انك تجيب القوة منين استلهمت القوة خاطر اللي عملته نجم مع كيما برشا ناسي اللي فما مصدر القوة هذيك منين جاك مصدر القوة
0: هو الإيمان بالقدر معناتها العمار بيد الله والإيمان معناتها أنا نحب ربي برشا معناتها ساعات نحشم مثلا فما برشا مرات عندي صاحبي تبدأ مقاين عليه اسمه دريس الشريف هو يعرفها بالقذاء الحكاية هذه ويقعد بيت ده قاعدة كيهم نحن برسك ما نخدمه المسلسلات الإذاعية لك قريب يجير نعمل 3-4-5 سنة أنا واحد من الناس 3 مسلسلات واحد بالعربية والأزوز والآخر بالداجة ده قاعد بحذية يقول شبيك قلت مقينا فالس إن شاء الله ربي يجيب لي سبوت ولا اثنين زدكي هكا كما أنا مزدكي قلت تليفون اضرب في البيرو متاع دريس هذا هز تليفون بعد خزر قال لي مش طلبت ربي انت سبوت ولا اثنين قال لي وشوك الصدوس فهمتي
1: وتحلت الأمور
0: تحاول مرة على بعد مدة عند نفس الفاسة هو قعد بيت هو دريس هذا قعد بيت فهمتي وين أنا مشي فهم جهن معناتها فرني كيما يعملوا ديدي فهم شوية فرن
1: شوية جو
0: بشر برشا جزوز دونك نفس الفازة تعاودت بحذية قعد الور لا قعد بها تفيا معناتها حتى اللي وليت نعشم مش مطلب رب بعدين يجيك رزق وتمشي تفرط وفرط برشا فلوس بعد حتى اللي في فترة من الفترات قلت يا اخي شبيني انا وشهادتي بالكدا وواحد وكذا ونمشي نعمل عمل دار وقتها كيري ب 450 دينار في ناج لبنان وذلك هو اللي صار مشيت لك البنك الاسكان وخذيت لك الوحود وبديت نفركس ودورت حتى لين لقيت الدار هذية واحد بيع عطيته 30 دينار
1: نعم هذية
0: هي ترى عندي بريسك 25 عام في المحمدية الدار اللي خذيتها معت فيلا وفيها 160 متر وكذا وتريقلو تزد بنيت الفوق فاسيلو
1: الحمد لله
0: وليقي راحتي البلاصه اللي نسكن فيها المحمدية الفوق عالية وفيها الهواء ديما معناتها كي تبدا سخونة طنجرة في العاصمة غاديك هو يهبهب
1: من اسمة
0: نرجع
1: شوية
0: للمحمدية باهية معناتها بلاد البي
1: باش نرجعوا شويه ونسلموا على
0: عمل صغر بيايا
1: باش نرجع شويه لادوارك باش نحاول نصنفوهم بشويه بشويه انا هو الدور الاقرب لقلبك خدمته وقعد لك هذاك
0: هو سي نورمال معناتها عندي صنعه بوله يعايروه هذاك معناتها وعندي المتحدي البحار معناتها كي يتعدى البلاد الكل فارغ بدا يتعدى معناتها الحال اول ما تعدى وحتى كي عاودوه
1: شنو هو الامباكت وقتك يتعدى خاطر اليوم احنا نلقاو مثلا في التمثيل توا انت عصرت الجيل الكل معناها خدمت ولكن قبل توا مثلا يتعدى مسلسل في رمضان تلقى لي رياكسيون يجيوك على فيسبوك الناس تكلمك بالتليفون تلقى فما الانترنت تلقاها الكل هكاك اما قبل كيفاش كنتوا تقيسوا النجاح
0: بل يعرفوني
1: كيفاش كنت تعيشها معنا
0: يحبوا يتصوروا مع اول توا ماذا يحبوا يتصوروا معايا وكذا من الجناس متاعي انا معروف بالقدير لاني مش من المسلسل صنعت بوه اللي تيلي فيلم هذيك نتاع محكمه وبعد قبل ما نعمل طون فهمتني الفترة هذيك.
1: أما كيفاش تعاش الشهرة وقتها؟ كيفاش معناها خاطر توا مثلا ناخذ اكزامبل قبل توا مثلا واحد يكون من المعجبين نتاعك وبأعمالك يجب التليفون يعمل معك تصوير
0: برشا.
1: قبل كيفاش؟
0: لا قبل وقتها ما فماش تليفونات يجي يسلموا عليا معناتها برشا كبار وصغار. مرة تعديت في المدرسة نتاع اللي ريت النهج اللي يهز وين الصنبة نتاع معروف المونجيبالي
1: المونجيبالي
0: فما فما مدرسة نهج روسيا
1: نهج روسيا نرموها ليسي نهج روسيا
0: نهج روسيا غادي فوالا الابتدائي الشارع الكل ليت ما تعرف ما جوان انا نحكي لك الشارع الكل تحبه قريب يصوم خاطرين جوان معناتها صغير نمثلهم على ذيك خاطر المسلسلات في تونس نساو الصغار فماش المسلسلات نتاع شباب وقبل معناتها
1: موجهه للشباب بالشباب
0: اي الشباب معناتها ابارك الفتره عداوا هذيك جنون القائلة
1: فما جنون القائلة وقتها كان عمل
0: لا ممكن لا طول ذاك ما عندوش برشا
1: ما عندوش برشا
0: عنده 4 سنين 5 سنين ذاك
1: فما في الدراما زاد فلوجة فلوجة زاد في الحوار
0: كان لا الفلوجة
1: لا نحكيو توا ما عندوش
0: ما نحكي لك
1: أما قبل ما
0: في الوقت هذاك ما فماش ما فماش بالكل معناتها وحتى في وحتى النساء الأدوار كلها رجالية قاشعة فيها معناتها
1: ما فماش تنوع معناها ما كانش فما تنوع
0: اما بون كانوا يعملوا لي تيلي فيلم خاطر كانوا مخرجين هامين كما حماد يعرف فما اللي توفى ولا غالب ما ذكرتي ساعه تهرب في الاسماء برشا مخرجين هامين وقراوا سينما معناتها وكل واحد وجو معناتها الحاج سليمان خدمت معاه هذيك غاده
1: هاي
0: موصف عمل المتحدي
1: منصف الكاتب
0: منصف الكاتب يعيش في تشيكوسلوفاكيا حاجة كريمة مرته قاورية بعد ويهبط ديما يهبط في الصيف وديجا جاهز ديما نقابله فهمني برشا مخرجين كما قلت لك حمادي يعرف الحبيب مسلماني زاد تقريبا برشا مخرجين قدمت معهم
1: بي سي محمد سياري فرحان برشا ونذكر انه موجودين زاد على لايف يوتيوب تنجموا تابعونا تنجموا تبعثونا اسئلتكم زاد سي محمد سياري على 23513000 على واتساب موزايك 23513000 نوصلوا تول فقرة مهمة برشا اللي هي الصندوق الأسود.
2: الصندوق الأسود
1: خمسة أسئلة موجودين في الصندوق الصغرون هذايا نعمل برشا على رحابة صدرك تقرأ السؤال في عقلك ونستنيه منك
0: هو صندوق صغير و...
1: وما يوجد
0: والأسئلة أكبر من
1: دونك نعطيك الصندوق
0: معتنا نجبد
1: مش تلقى كل مرة سؤال تتحال على جنب من هنا اكزاكتومون بالضبط خليها قدامك كل مرة يجبد لنا سؤال نبدأ بالسؤال الأولاني اللي باش يقراه
0: عدم الانضباط كان عائق قدامي في مسيرتي التمثيلية باش نجاوبك معنا
1: هل هذا صحيح ولا
0: لا غير صحيح انا منضبط مسيبيني على طلق ذراعي نجيب في الجوائز من القاهرة انا اول واحد جبت جوائز عندي 10 مسلسلات بالعربية يشاركوا في مهرجان القاهرة انا ما حكيش ياسر انا انسان عملي وانا اللي طورت الدراما الإذاعية كانوا يحطوا بالريت لي بريويتاج خطوه شلاكه نتاع واحد حاج مثلا اللي تتصوروا في بالك لي زومبيونس نعمل لي زومبيونس على ذاك المسلسلات نتاعي كانوا كسوا بالعربيه ولا بالدارجه دونك على ذيك كانت حتى في برنامج نهج التريبيونال والدريب دوب ما بديت كي يبدأ مثلا واحد تضرب بفرد ماغنوم 757 ولا 357 نجبدو هو معناتها
1: معناها مو الصوت كرتوشة والسلاب لازم نفس الصوت هذاك
0: نفس الصوت وكي تبدأ كرابين
1: تفرق ايه
0: فاندوريفل تسمح كي يبدا فولكسفاجن فهمتي فولكسفاجن تاع لي زاني 70 تيور اون سيري معروف اللي هو يستعمل فولكسفاجن قرجالو عندي هناك موجود الليبرويتاج ولا موجودين في
1: تاج مطلعوا صوت هذا زعما
0: لا موش ماجنوم
1: موش ماجنوم بين شو نمشيو للانضباط تاو تمن عليه نمشيو للسؤال اللي بعده تعاود تختار لنا ورقه اخرى من نفس موجودين وما توقعوا اربع اسئله
0: المنضبط اللعب لك يبدا عندي هم مسايبين
1: مهم خاطر الانضباط في الكلام
0: هم مسايبيني هنا ما نجمش ننسى رؤوف يعيش اللي هو كان مدير الاذاعه ومدللني هاو كان نجيب الجوائز نعمل مسلسلات مضروبين بالصفوت مثلا نجي مخر ولا الورقة مساعة ديما أموره ماشية
1: مرتاح
0: هو يحب على الخدمة الحقيقة الله يذكره بالخير أعطاني حريتي أعلى أجر حصلت عليه مقابل دور هو جبل الأحمر
1: أعلى أجر جبل الأحمر
0: جبل الأحمر أما في الفترة هذيك خدمت
1: قبل مثلا كان نرجع
0: مع با با يتسمى
1: يقارن بزملائك مثلا
0: لكن قارن في الفترة اللي أنا صغير فيها معناتها في خيوط العنكبوت هي سباعية حتى واحد ما خلص 15 مليون في الوقت هذاك
1: في العام هذا
0: سيد هو تعمل عام يعني كتر فان
1: برشا فلوس 15 مليون في الوقت هذاك شيء كبير برشا
0: اي نعم أكيد تراكم تعرفوه رشاد بالغيث اللي عمل اللي اكتشف سزمة اللي من جربة هذيك اللي غني وكذا كان عنده برنامج معناتها منوعة يدور فيها وعمل خيوط العنكبوت
1: اللي هي سباعية كنت
0: سباعية
1: فيها الأكثر الأعلى أجرا وكان وقتها كما قلت أنت نذكرون واللي مقتل السلسلات هذوكم كانت مهمة برشا باش تكون موجودة معنا
0: وكانت تسمع وكانت فما تعملت مؤسسة خاصة اللي يتم الانتاج اللي هي تابعة للإذاعة مش نسيت تسمع معناتها يحطوا فلوس وقتها معناتها برشا فلوس ولات
1: بالنسبة للأجر
0: وبعده يعني هو مع تخلو في جبل الأحمر مع الكونتر متاعي في 40 مليون خذيت منهم 28 خذيت 12 مقدوم في 28
1: مقدوم في 28
0: بعد قلت السباحة
1: لكن هو ذاك الأعلى معناه أنت في الليزاني 80 ماخو 15 للدور في السنوات هذه 12 فقط من معناه في العقد 40
0: أما ليه تولي في المسلسلات ما نكذبش عليك ساعة مع ساعات نقول فك علي فهمت ديما يشكي ويبكي وما فهمش فلوس وكيفاش ما فهمش فلوس ما تعملش
1: هي الجملة ذي تعود برشا اسم محمد سياري
0: وانا أسمع
1: شنو
0: ولا يا سي محمد ضيف شرف يزيني من كالية كي نسجل حلقة بتاع ناجي التريبينال نخلص أكثر مرتاح في داري معناتها نبدأ عامل تريبون كيف
1: هل تعتبرها كذبة أنه ما فيهمش فلوس؟
0: أنا
1: من تتقال برشا
0: أنا ولي. آخر حاجة نخمم فيها أنه مش نقعد نكسر رأسي عنده ولا ما عنده أنا جو سيك المؤسسة التلفزة الوطنية عندها ميزانية وتخلص مادام هي بريستاسيون دو سيرفيس تجي شركة باش تاخذ على عاتقها الواحد باش تقد مسلسل يقول قدوه انتم خاطر شنو هذيك تقول انت هبات فهمني
1: كي
0: تجيب انت واحد باش ينتج لك عليه
1: ينتج واحد
0: على اساس باش تقدم الشركات قدوه انت فهمني يخفى فلوس دي مليار مسلسلات فهمت 3 مليار 4 مليار ما نعرفش عليهم انا تو قداش هذيك هي الكوت
1: ميزانيه
0: لكن ما تشوفهمش انت في الريحت في الصوره
1: مش موجود الحقيقه معناها شفنا انه
0: لا لا لا لا لا لا التلفزات الخاصه يخدموا لانه حاطين فلوسهم
1: سي محمد سهير الوقت يتعدى معك فيه ساعه ذاك ليش باش نتعسف عليكم نقول لك نمشيو للسؤال اللي بعد وتعاود تحل لنا الصندوق الاسود. انا لازمني مروان خمم مني نعمل صندوق ما اسهل من هذايا نورمالمون حتى في الحلين نتاعو والله الى حد يعني اجاباتك الكل منظمه
0: اكثر عن خوف عندي هو نبش عليك ما
1: السؤال هو
0: عادش عندي بلاش تخاف
1: السؤال هو اكثر خوف
0: بتعني اموري بريقله
1: هو علاش سألته سؤال هذا خاطر جنرال مو يقول لك الانسان ما يوريش خوف خاطر يقول لك انك توري خوفك لهنا وريت نقطه ضعفك للناس اللي تنجم تستغلك فيها دونك تنجم اليوم انت تقول واللي انت بديت وقلت اللي انا النجم نكون صريح معاك اسكو عندك خوف مثلا كنت مخبيه قبل
0: ما والله ايش باش يمكنش الخوف رهبه التراك خاطر معناتها كيفاش الخدمه نتاعي تلمون في الاذاعه وقراءه نص تقرا نص معناتها كنت نشوف معناتها اللي قريت وراق من الاذاعه 40 سنه في الاذاعه في الراديو وزيد معناتها تو قربت باش ندخل في العام الخامس يعني سيزون 5 في الكل قرايه انا باش نحكي لك مره في الاذاعه صارت لي كيف اللي كنت تقول عارش ديبريسيون ماهيش ديبريسيون لكن تيرمون وانا ادوارك البطوله في الاذاعه مثلا اذا كان دور سارق نحس روحي انا سارق مرضت معناتها حفت معناتها وليت عندي ديغو للتمثيل في الاذاعه يمكن ديبريسيون هذيك معناتها ودونك وليت عندي زادة خايف قبل كنت نحفظ فيس داير مع هذا المسلسلات وهي قعدت لي تو ما نجم نحفظ كان مثلا غدوة باش نصور قبل بليلة ولا بنهارينا بشوية نقرأ تيكس وسورتو نقرأ اللي سيكونس اللي هما باش يتصوروا نقول لهم عطيوني اللي سيكونس أنا هي الأولى والثانية والثالثة خاطر فهمتني ذكرى بون موناج مي كوميم نحفظ كي نحفظ وقت نلقاه التكست مع الحفاظه هي تصير ما بين في البروفا انا واللي بارتنير اللي نخدم معه بون عندي فيما يخص الاعمال عندي لون ميتراج عندي فيه بريمير رول مع احمد الاندولسي هو
1: هاي مع احمد الاندولسي باش يكون عندك دور دونك جيت به نكملوا في الاسئله باش نجموا نمشيوا اكثر اي نكملوا في الاسئله عندنا السؤال الرابع اسمعني خليهم غاديك خلينا نجاوب عليهم فيسا فيسا خاطر عندي ليك مازال الارشيف وانا فقره اخرى سبيسيال الاخر في اخر ساعه هذه باش تكون موجوده
0: زمني تفكر شنو الغلطه اللي عملتها في حياتي
1: دونك لهنا في السؤال هذا نحكي على غلطة تكون في الحياة في الخدمة في المسيرة
0: ايه ذي عندي غلطة مجمش نحكي عليها غلطة في حق مع تمرتي الأولى الله يرحمها
1: الله يرحمها
0: هيك واضحة الحكاية
1: هي واضحة الحكاية أما دونك ما تنجمش نحكيها تبقى بينك وبين روحك وما هيش
0: ما تدخل في باب بيبل فك علينا
1: فك علينا من نمشي للسؤال اللي بعده
0: الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: الحقيقه
1: اقرن السؤال
0: شخص عمري ما نسامحه انا اعطيك حاجه اوكي قلت لك جبل الاحمر كونترا في 40 مليون اعطوني 12 تسبقه وقدموني في 28 سامحت على العلن وحتى في ميسيان قلت له معناتها السماح
1: في القيد
0: في السماح داير قريب يدخلوه للحبس شنو الاشكال كل اللي عندهم شيكات صابون كذا وطفل معناتها في العمل معناتها باهي معناتها في الوقت وهو مخرج تحفون ياسر معناتها ربيع تكالي
1: يا ربيع تكالي نوجه له تحيه
0: فريمون معناتها عنده امكانيات نتاع مخرج خشين معناتها من الصغرى فهمني. داير لي جون معظمهم لي جون اللي
1: شكون اللي لفت انتباهك اكثر من لي جون في خدمته في الستيل نتاعو؟
0: فبرشا ما الاسماء تهرب علي انا كي تقول لي انت مثلا
1: مثلا
0: اللي عمل البوليس
1: مجدي سميري.
0: مجدي سميري عندنا واحد اخر
1: عبد الحميد بوشناق.
0: عبد الحميد بوشناق فما فما اسمه اللي
1: فما مهدي الهميلي اللي عمل اول مسلسل سنة في الوطني اول مره يعمل مسلسل مهدي الهميلي نحكي على المطبع
0: الاخر اللي سافر ولا يخدم معاه خدمت معانا في السينما
1: لا سعد وسليتي
0: لا سعد وسليتي لا لا انغرون بعد نتاع عالمي معناتها مش حاجه طياره معناتها وفما دي جون معناتها معظمهم الشبيبه توا ولاد ليكول دو سينما وكذا ونس على باج يتفرجوا في الافلام ارقى معناتها
1: باش نمشيو فيسا فيسا الفقره الاخرى سي
0: خمس
1: ليالي هذوما كملوا وشكرا على صراحتك باش نحكيو زاد على تصور هذه فقره اسمها الارشيف.
2: الارشيف
1: مجموعه من التصاور هذوما الارشيف باش تغزل كل تصويره وباش يشوفوها معانا زاد المشاهدين. تصاور هذوما حاجه قديمه مختلفه من حياتك ماذا بينا تعليق على كل تصويره وباش تشوفهم بالوحده بالوحده.
0: هذه وحده
1: هذه اش انت
0: هذه التصويره في في المتحدي في المتحدي
1: شنو تقول روحك وقت
0: كيفاش قالوا محير قلوب العذارى في الوقت هذاك
1: كنت هكاك يا سي محمد معناها معناها نحكي على الدونجيون معناها الانسان اللي كان
0: روماني يحبوني
1: يحبوك معناها الى اي درجه
0: يحبوني معناها يحبوني معناها كيما معناتها البنات يحبوني
1: حلم فتيات تونس في الفترة هذيك محمد ساري كان حلم معناها معشوق الفتيات يخش في التلف زي يشوفه ويشوفك في الشارع
0: اي بخاطر معروف سي نورمال فما اللي لكن انا ما نستغل من عمري ما زال نستغل
1: الفرص
0: هذوما داير انا انسان محترم معناتها متخلق فهمتي في الامور هذه معناتها
1: بثقة. تصويرة اللي باه نمشي للتصويرة الثانية في ريونو
0: هذا في
1: في ريونو هذا واحد من أدوار كنت تخدمتها
0: اسمه سانت أوغستان نخدم الجنرال جنرال أو حاجة كيف جنرال متاع الجيش الروماني معناتها
1: به تصويرة اللي بعدها
0: هذه معناتها مع
1: زي من كواليس
0: تسجيل مسلسل إذاعي وكغاديك تسجيل مسلسل إذاعي أكيد
1: معك لطيفة القفصي
0: مدام لطيفة القفصي المسلسل بالدارجة
1: باش ذكرك التصوير
0: وهو اسمه المحنوش
1: هاي
0: كغادي
1: قاعدين تبرف وقت تحضروا للتسجيل
0: اي انا بروفا معناتها البارتي المسمع نسميوه نحن المسمع قراوه نسجل قراوه نسجل يقعد فريش معناتها في مخ الواحد وين المونتاج يجيب والبرويتاج والحلج
1: تصوير اللي بعد
0: هذه انا فرحات جديد في صنعة بوه لا يعايرو وقت اللي قاعد هو فرحات جديد اكيد
1: اي نعرف اكيد اي
0: قاعدين مع بعضنا بيناتنا هيك الشيشة مفروض زوز نحن
1: فما زوز اي فما
0: انا ويه قاعدين بحضة بعضنا
1: اي
0: فهمني
1: بيه
0: صنعة بوه لا يعايرو هذه مسرحية اللي حكيت لك عليها اسمع يا عبد السميع اسمع يا عبد السميع
1: قديش العمر وقتها في تصوير هذه
0: فهذيك هو في يمكن 21 يمكن حاجة 22 فهمني دو عملنا بها 105 عروض بالعربية وكوميديا
1: حاجة ممتازة برش
0: ممتازة برش جاب ربي هم سجلوها سجلوها زيرية سجلوها سجلوها في في في العراق
1: تصوير اللي بعد تصوير اللي بعد
0: الله يرحمه هذا في
1: انت صورت هذه في وقتها في التلفزة هبت على فيسبوكك انت وحاتم بلاك
0: هذه
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه حاتم لك على في مسلسل اللي انا نعلم فيه في السرقه ميكانيسيا وكذا نسيت اسمه المسلسل خراج مخرج زاد توفى الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: مش قلت الاسماء معناتها
1: ميسير شما هما اكيد ناس صنعوا محطات
0: مع بعضنا خدمنا نعلم فيه هنا في
1: السرقه
0: في السرقه وكيفاش القطايع ولا هذه ما عندي مش قديمه برشا
1: هذه مش قديمه برشا وانتم
0: جديده وقتها نحن باش نخدموا مسلسل اخر مسلسل خدمناه مع بعضنا هيك جبل الاحمر
1: هو نورمالمون جبل الاحمر
0: هي جبل الاحمر فوالا جبل
1: الاحمر صورتك مع فتح الهدين اللي فتح تسمع ايه فينا ايه محليكم
0: ايه
1: وانتم مزوز من اللي صنعته معناها برشا محطات كانت بارزه
0: والمسلسل هو فيه معناتها زوز اضداد معناتها
1: اللي تعاشت شويه في الواقع
0: اللي هو معناتها ما يتسمى مظلوم والاخر معناتها ذيب معناتها نخدم
1: توحشتوا فتحي
0: الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: نحن حشره معناتها وعمرها ما صارت الا كالفازه نتاع نتاع الاي اف ام
1: هي صارت وقتها على
0: امام هم قالوا له
1: لي عمرها ما تفسخ حتى شيء هذيك من علاقتكم الزوز
0: ليه رجعنا بعد
1: هذيك علاش قلت لك
0: تينا وصلت قلت له تو نعملوا حلقه نتاع ناجي تريبيونال مع بعضنا فهمتني وقتها جماعة يا فهم قدموا بي قضية ليدروا متاع النص مكتوبين معمولين في ليدروا دوتور وكل شيء وطالبين عليه 100 مليون ربحت القضية ونسيت باش نعملوا لهم بالمثل معناتها نطلب عليهم دوماجي انتيري
1: بيه باش نمشيو توا بعد التصاور هذوما الكل شكرا ليك لي شريك
0: رجعنا
1: من الاول كملنا مع التصاور باش نمشيو لاخر فقرة معانا فسروا لك مليح اللي هي العشاء
0: ناخذهم هذوما
1: تحب تاخذهم خذ
0: ايه
1: مبروك عليك مبروك عليك جماعه تهاري باش نمشيو الفقره باش نشوفوا زعما شنو هو العشاء الاخير
2: العشاء الاخير
0: العشاء الاخير
1: هي لوحه شهيره
0: لوحه شهيره اللي بتاع
1: ولكن احنا استوحينا الاسم فقط تخليناها حرفيا سؤال لو يكون عند قدامك العشاء الاخير الطبق الاخير الماكل الاخر شنو هو يكون شنو تختار بذيك العشاء الأخير متاعك آخر بلا باش تاكلو في حياتك شنو ينجم يكون
0: يكون صحن متاع اسمه الملو ملو هذا في الشابة حاجة مع نبدأ نفلق قول لهم الملو عمرنا منه ما نملو
1: علاش الملو بالذات
0: الملو من أرقى السمك معنا الالوان اللي فيه بركه ما هو كتريليا ما هي كبيره وفي الالوان اللي فيه حاجه ترعب معناتها
1: هذا
0: معروف في الشابة
1: واخر ديسير
0: اخر ديسير بهم مش مغروم برشا بالحلو ما
1: دونك ملو كاو هذاك عشاك الاخير
0: ملو ديسير ملو
1: ما تحب تشرب شيء مع الملو
0: بون اوتوماتيك مو واحد شويه ما واحد ما
1: في البرك
0: ما اصبر ليموناده ليموناده
1: بيه ليموناده محمد سياري فرحان برشا اللي يكون في اليوم
0: مقدر يزمو
1: لازمو بالليموناده
0: بشي ليموني ماذا ليمون شويه ليمون
1: شكرا لك سي محمد سياري فرحان برشا اللي يكون ضيف اليوم في كورنيش ويكاند سلمك عليك برشا حوار كيما تلقاوه على شن يوتيوب نتاعنا ولا الفيسبوك زاده باج موزايك اف ام كانت هذه كورنيش ويكاند بس اليوم غدوه زاده عنا موعد معاكم نشكر ليكيب الكل بعد شويه باش يكون عندكم موعد مع الياس الغربي في جولدن ميوزك اما تو هذا موعد الاخبار مع مراد ادريدي ليتكم زينه سيسريحكم في الثنيه
2: موزايك اف ام حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع نرحوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظين للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس، راديو موزايك فم تونس، الأخبار.
3: مستمعي موزايك فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مصدر أمني يؤكد لموزيك العثور على جثة كهل بأحد الضيعات بجهة منزل جميل من ولاية بنزرت صباح السبت، وتعود الجثة إلى كهل أصيل المنطقة، سبق أن أبلغت عائلته عن اختفائه منذ 27 من جوان الفارطة، قبل أن تعلن عن التفطن لوجود ملابسه بأحد الضيعات. وبتحول قوات الأمن على عين المكان، تم العثور عليه متوفي. وبعد معاينة الجثة من قبل وكيل الجمهورية، تم الإذن برفعها إلى قسم التشريح بالمستشفى الجامعي الحبيب قطفي بنزرت، مع مباشرة بحث أمني لتحديد ظروف الوفاة. وزير الدفاع الوطني خالد السيدي يشرف مساء أمس الجمعة على حفل اختتام السنة الجامعية 2025-2026 بالأكاديمية العسكرية بفندق جديد. وهنأ وزير الدفاع الوطني كافة الضباط المتخرجين من دورة حمودة باشا المتحصلين على شهادة الماجستير المهني في العلوم العسكرية وشهادة الماجستير بحث في العلوم القانونية وتصرف والشهادة الوطنية لمهندس، وكذلك التلاميذ الضباط من دورة محمد الطاهر بن عاشور المرتقين إلى رتبة ملازم، متمنيا لهم التوفيق في بقية مشوارهم الدراسي وفي بداية مسيرتهم المهنية. وزير الدفاع يشير إلى أن المؤسسة العسكرية قد رهنت على الاستثمار في التعليم العالي العسكري والبحث العلمي عبر تطوير المناهج التعليمية ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكوين والتدريب، مؤكدا أن حيوية مؤسسة التعليم العالي العسكري يكمن في انفتاحها على الجامعات الوطنية والأجنبية والاستفادة من تجاربها والتفاعل مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي. وأكد أن الوزارة حريصة باستمرار على جعل الأكاديمية العسكرية منبرا للعلم من خلال المراجعة المستمرة لمناهج التكوين والعمل على توسيع منظومة الرقمنة لتشمل كل الهياكل والمصالح بالأكاديمية، وما ساهم في نجاحها في تأكيد جودة التكوين والحصول على الإشهاد بالمطابقة للمواصفات الدولية ISO 21001، في انتظار مواصلة هذا المسار للحصول على شهادة الاعتماد الأكاديمي وفق المعايير الوطنية والدولية. في أخبار العالم، لن تكون القطع البحرية الفرنسية والبريطانية قادرة على تنظيف مضيق هرمز من الألغام دون موافقة إيران إلا بتشكيل قوة عسكرية كبيرة. يقول الخبير العسكري العميد إلياس حنا إنها ربما تدخل منطقة الخليج في سيناريو سيء. فقد أكدت بريطانيا وفرنسا استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في المضيق بالتعاون مع سلطنة عمان، وذلك بالتزامن مع إعلان باريس إعادة حملة طائراتها من الشرق الأوسط بعد التفاهم الأمريكي الإيراني. آلاف المعارضين لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف يتظاهرون وسط ألمانيا اليوم السبت، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر السنوي للحزب قبل انتخابات إقليمية قد تمهد الطريق أمام الحزب للوصول إلى السلطة على مستوى أحد الولايات للمرة الأولى. وقالت الشرطة الألمانية أن نحو 20,000 شخص تجمعوا في المدينة احتجاجا على انعقاد مؤتمر الحزب الذي يتصدر استطلاعات الرأي على المستوى الوطني. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع الياس الغربي في جولدن ميوزيك مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس.

0: musik.
1: Golden Music كل سبت وحد من 9 لل 10 متاع الليل إلياس الغربي.
2: أهلا وسهلا عصيمة مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. صارية السبت على مزيكا فام، كل واحد فينا عنده غنية مخبية في قلبه في ذاكرته في أول قصة حب في أول لمة مع أصحاب ولا حتى في لحظة ما تتنساش. الغنيات اللي تتذكرهم لنا في موزايكا فان تسموهم على امتداد الصيفية، اخترنا له جولدن ميوزك ترافقكم على امتداد ساعة من زمان من 9 للعشرة متاع الليل. مرحبا شكرا لكم وين ما كنتوا، قيدوا عندكم في الكالبان، قيدوا عندكم إذا كان تسوقوا، إذا كان قاعدين، إذا كان سنوا في الماتش الثاني اللي جاي في السهرية في الكوب دي موند. موعد مع جولدن ميوزك ساعة من زمان موسيقى معكم انتوما. شكرا لكم اللي موجودين مع جري جديدة في الصيفية 2026 على موزايكا فام. الموعد مع محمد علي في الإخراج، مرحبا بيك دالي، شكرا لك اللي موجود معايا. الموسيقى اللي تحبوها باش تلقاوها وتلقاو معها ذكرياتكم، تلقاو معها نبض الذكريات، نبض الحنين زادة بالنسبة لبرشة منكم. ساعات غنية تذكر في لحظات ما تتنساش. جولدن ميوزك، شوية من بريطانيا، شوية من نيجيريا، وزيد عليهم شوية السول، زيد عليهم نيو السول، تلقى الشاديادو أيقونة السوفيستي بوب. Is it a crime؟ على مزيكا فام عصيمة مرحبا، لما أريد أن أكون معاكم ومع الموسيقى ساعة من زمان من 9 للعشرة متاع الليل. جولدن ميوزك كل سبت وحد.

0: Easy to cry على موزايك FM ساعة من زمان موسيقى ذهبية استناوها على موزايك سيف كامل سبت واحد
1: Golden Music
0: 1976 لويزيانا تبدأ رحلة نيفيل براذرز اسمعوا من هنا على موزايك FM قلت لكم ساعة ذهب

0: version originale 1971 من عند Bill Withers Neville Brothers 2005 reprise نسمعها لهنا على موزايك كافام مع 9-17 دقيقة.
1: Golden Music
0: مانشستر صوت ميك هاكنال كنا نجم نسمعهم في ستارز ولا في هولدن باك ذا ييرز It's only love.

موسيقى عشت معنا، كبرت معنا، عاشت في بيننا، مهما يتعدى الوقت تبقى تصنع المود الفايب. موسيقى جولد على موزيكا فام في صيف 2026 معاكم. زادة فما النغمة اللي تجي من الشرقة تحبوها ياسر، تبدلكم المود، هيت محمد علي. أنت شوية خلنا نلقى روحنا في أمارينا من عند

ما تفاجعوش من غنية عمرها 26 سنة وخرجت عام 2000 جوسنا على حدث ما بين ليسا وراغب عليهما على موزيك فم موزيك ماي نمبر وان. وهذا كامباك من أقوى الكامباك عاملو ما بين عملية ولوسنة ملايين المشاهدات على يوتيوب ونحن نرجع بيها يا غايب فضل شاكر. على موزيك فام جولدن ميوزك كل نهار سبت واحد من 9 للعشرة متاع الليل.

0: كيسة اليوناني 1960 الأغنية نتاعو تخرج. احنا شوية اخر نسمعوكم هذا جولدن ميوزك على موزيكا في مقعدو معانا كل نهار سبت من 9 نتاع الليل ل 10 نتاع الليل. راجعين جولدن ميوزك
1: موزيكا فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيكا فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزيكا فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بنلوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوس الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فم.
2: الأولى في تونس مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار الأحد 12 جويلية باش يكون مع الظافر يوسف. ظافر يوسف واحد من الأسماء التونسية اللي رفعت الراية في أكبر المسارح العالمية واللي يرجع إلى مسرح الحمامات من جديد في عرض اسمه شيراز. ظافر يواصل مغامرته الموسيقية اللي خليته مختلف على الجميع. العود يتقابل مع الجاز، الموسيقى العربية تتلاقى بالارتجال وصوفية تعانق الموسيقى كونتمبورين. حفلة لعشاق الموسيقى اللي تحكي أكثر من الكلمات. نهار لحد 12 جويلية ظافر يوسف في مسرح الحمامات. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزيك فيم.
1: جولدن ميوزيك كل سبت وحد من 9 للعشرة متاع الليل

0: عملاق مصري. القى الوصفة الصحيحة من عام 1999. تسمعوا في النغمة هذه عمرها 27 سنة الغناية. القى الوصفة الصحيحة ما بين الفلامينكو الراي البوب. الغناية قلبت الموازين في ترتيب الأغاني كيف خرجته الألبوم. كان فيه ديو زيدا كذلك مع خالد كان تذكروا. 9:37 دقيقة. مرحبا شكرا لكم على الاستماع. جولدن ميوزيك على موزيكا فام من 9-10 نتاع الليل. موزيكا نون ستوب. محمد علي بدل النغمة.
1: Golden Music كل سبت وحد من 9-10 متاع الليل.
0: توباك شاكور. وقتاش يبدا؟ يبدا الخدمة مع الدكتور دري مباشرة بعد ما خرج من سنوات سجنه. يخدم مع ديث رو ريكوردز لهنا نلقاوه. زاد كذلك يتجه للخدمة بالفوكودير مثلا. اسمه مليح في الرفران. لا تسمع حاجة اسمها كاليفورنيا knows how to party. على موزيكا فام كاليفورنيا روف. مرحبا.

0: الانسان والملايين كانوا في الموعد.
1: You're listening to Music FM, your number one station.
0: أيقونة ربع ساعة قبل العشرة متاع الليل على موزيكا فام نهار السبت. دو ووب السينجل اللي يخرج 2008 بعد فوجيز لورين هيل تبدأ مسيرة

0: قلت لكم اللي ذكريات على موزايك فام لورين هيل. خلي ذكر البعض منكم اللي هما تفرجوا فيهم ان سيغتا 21 جويليا 2015 في كارتاج. تطلع مخر لورين هيل سورتين اما طلعت وغنيت في كارتاج.
1: جولدن ميوزيك كل سبت وحد من 9 للعشرة متعليل.
0: ONB أوركيتس ناسيونال دو بارباس درجين قبل 10 متاع الليل يذكرون اللي هما خدموا من سنة 1995 دام دو كور أول ألبوم. اتذكروا مليح النغمة هذه الريميكس.

تسيل مرويح للبلاد كل صيفية. مرحبا بيهم، مرحبا بولادنا وبناتنا ونسانا ورجالنا وعائلاتنا واللي يجيونا ويزوروا تونس. كل صيفية مرحبا بيهم على خاطر بلادهم وتفرح بيهم. هزنا محمد علي توت سويت، هزنا البوب مغلي كود يو بي لوف. وقت اللي تسمع ضربات هذو تعرف اللي احنا ماشيين 1980. شكرا لكم على الاستماع كل جمعة. الموعد معكم السبت والأحد من 9 متاع الليل 10 متاع الليل، موسيقى جولد نون ستوب على موزايكا فام في الأمان.

0: راديو موزيك FM تونس الأخبار.
1: مستمعي موزيك FM، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مخطط التنمية 2026-2030 يتضمن الشروع في إنجاز الجزء المتبقي من الطريق السيارة المغربية الرابطة بين تونس والقطر الجزائري من بوسالم إلى الحدود التونسية الجزائرية على طول 75 كيلومتر، ويهدف هذا المشروع إلى تسهيل ربط العاصمة بمناطق الشمال الغربي وخلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية تشجع الاستثمار وتطوير حركة نقل الأشخاص والبضائع وتحسين ظروف الجولان لمستعملي الطريق وتأمين سلامتهم، فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية والسياحية مع القطر الجزائري بشكل خاص وبين دول المغرب العربي عموما. وينطلق هذا المشروع من نقطة نهاية طريق السيارة وادي الزرقاء بوسالم على مستوى منطقة السمران بمعتمدية بلطة بوعوان ليمر في اتجاه مدينة جنوبة، مرورا بمنطقة بلاريجيا، ثم يتجه شمالا في اتجاه مدينة فرنانة ليمر عبر منطقة وادي غريبة ثم منطقة عين البية ثم منطقة جوودة بالقرب من سد بربرة، لينتهي على مستوى منطقة الرويعي ويلتقي مع طريق السيارة الشرق غرب بالقطر الجزائرية. في رسالة حملت أبعادا إنسانية، حث البابا ليو الرابع عشر اليوم السبت الدول الأوروبية على توفير حماية أكبر للمهاجرين خلال زيارته جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي باتت رمزا لمآسي الهجرة عبر البحر المتوسط في وقت تشدد القارة العجوز سياستها حيال هذا الملف. وقال البابا إن أوروبا قادرة على معالجة الأزمة بشكل متكامل عبر إدراج عمليات الإغاثة الأولية ضمن خطة استراتيجية طويلة الأمد، وقادرة على الترحيب بالمهاجرين وحمايتهم ودمجهم. السلطات الفرنسية تعيد اليوم السبت افتتاح 3 مواقع مجانية وخاضعة للمراقبة للسباحة في نهر السان بالعاصمة باريس، وهي المواقع التي أنشئت بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية 2024، وذلك وسط إقبال كثيف من السكان والسياحة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة. صحيفة يدعو تحرنوت تكشف اليوم السبت أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية رفضت طلبا لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتوقيع على وثيقة تدعم رواية رسمية تفيد بتدمير كامل للبرنامج النووي الإيراني. وقالت الصحيفة الإسرائيلية أن مكتب نتنياهو مارس ضغوطا على جهات أمنية واستخباراتية وعسكرية لإصدار تقييم يؤكد تدمير المنشآت النووية الإيرانية بالكامل، بما يدعم رواية أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب الضربات الأمريكية على إيران في جويليا 2025. الولايات المتحدة تحيي اليوم السبت ذكرى 250 لاستقلالها على خلفية تحذير وجهه الرئيس دونالد ترامب عشية انطلاق فعاليات الاحتفالية، مما وصفه بتهديد متجدد للهوية الأمريكية من الشيوعيين والمتعصبين والمتطرفين، مؤكدا أن بلاده لن تصبح أبدا دولة شيوعية، وذلك خلال خطاب ألقاه عند جبل أشمور في ولاية ساوث داكوتا. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غد الأحد 5 جويلية تقس عامة قليل السحب، البحر مضطرب والحرارة في ارتفاع طفيفة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
3: سيفسلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو، طور عالمك.
5: سبور اكسبريس، مساء النور، مرحبا بكم الناس كل في آخر نشاراتنا الرياضية. بداية بموضوع الساعة، موضوع المدرب، مدرب المنتخب الوطني التونسي القادم اللي مازلنا مش نتعرفوا على الهوية متاعو. فيرونار اعتذر اليوم بشكل رسمي عن تدريب المنتخب الوطني التونسي عن قبول المهمة. نهارين التالي كنا حكينا على اهتمام وانتري كبير برشا من الناخب من المدرب فيرونار بتدريب المنتخب الوطني التونسي. وقتها كان عنده هكا الرغبة كونه يدرب المنتخب الوطني التونسي، برشا حاجات خليته يبدل رأيه، تفرج على كل المباريات الأخيرة الأخيرة هو في الوقت اللي خذ المنتخب في وسط كأس العالم كان تفرج على 8 مباريات وهو جاي إلى المكسيك تفرج على كل المقابلات الأخيرة المنتخب الوطني التونسي وخرج بكونكليزيون واضحة بالنسبة لي هو المنتخب هذا نقص برشا كاليتي نقص برشا ملاعبين نجم يمشي بيهم القدام صحيح هو عنده رغبة كون يبني بروجي كامل مع المنتخب الوطني التونسي لكن قال ما نجمش نصلح كل شيء ثم برشا حاجات زي ما تتصلح في المنتخب الوطني التونسي على مستوى الأمور الفنية والاختيارات وغيره ولذلك قرر كونه يعتذر عن تدريب المنتخب الوطني التونسي حاجة أخرى مهمة برشا قالها إيرفي رونار ذي كواليس يقول كونه كل المنتخبات الإفريقية قاعدة تقدم بما فيهم الكافير البارح تفرجنا شنو عملت والمنتخب الوطني التونسي موش قاعد يقدم في استغناسيون توتال عنده تقريبا 10 سنين موش قاعد يقدم موش قاعد يخرج في ملعبية من البطولة موش قاعد يعطي يتعامل البطولة ماش قاعدة تعطي في ملعبية ولا حتى الملعبية اللي قاعدين يجي وقاعدين يعطيه في الإضافة المنتخب الوطني التونسي كانت عنده زاد القناعة كونه الناس هوني مش باش تصبر على بروجي ومش باش تكون هكا وتتقبل فكرة كونه لأن باش نلعبوا على الأدوار الأولى في كأس أفريقيا قادمة ولا اللي بعد هذاك علاش اعتذر بكل لطف قال أنا الحقيقة كنت نرغب أما الحقيقة ما نجمش نوفر لي طلبته كرة القدم التونسية واتمنى شفته كل على انستغرام اتمنى الحظ السعيد للمنتخب الوطني التونسي. من أخبار المنتخب إلى أخبار أنديتنا في نادي الرياضي بحملم في مجيب حر يستقيل رسميا من رئاسة النادي الرياضي بحملم فهو الاستقالة كانت منتظرة متوقعة لأنه كل الأعضاء اللي كانوا معاه في الهيئة استقالوا قعد أمين المال استقال اليوم وبالتالي قدم هو استقالته بدوره نهار 30 ثم اجتماع للسلطات المحلية مع رجالات النادي والناس اللي تعيش في حمل لنف واللي تحب النادي هذا بحمل لنف باش يلقاو حل والاتجاه نحو تعيين هيئة تسييرية وثم تقريبا اتفاق شبه رسمي على شخصية سترأس النادي هذا بحمل لنف مشكل توا نهار 15 جويلة يلزم ياخذ ليسانس كلوب الفلوس ناقصة 500 ألف دينار نادي هذا بحمل لنف عندها تقريبا في 300-350 ألف دونك يحاولوا توا قاعدين كورس كونتر لامونتر باش يحصلوا على ليسانس كلوب اللي تخليهم يشاركوا في بطولة الموسم القادم. كيف كيف في النجم الرياضي الساحلي هيئة تسييرية باش يكون فيها الدكتور كريم العكروت وجه معروف قاد الحملة متاع كوميسيون دي ليتيج باش يكون معها محمد أديب الدكتور محمد لديب ومحمد صالح تريتر جلول بن سوسية ومروان تفيحة مروان تفيحة عفوا وسيتم تنصيب الهيئة هذه بعد مصادقة لجنة الدعم لتنطلق فعليا في عملها. أولمبي البيجي زاد كيف كيف عنده مشكل إداري ومالي يلزمه 500 ألف دينار عنده كان 57 ألف دينار في كاسة الفريق وكيف كيف زاد كمال والي انتهت الفترة التسييرية متاعه للفريق ونهار 28 جوان حسب ما قالوا لمراسلنا في الجهة إياب النفزي موش مستعد كون يواصل المهمة ذي الفرق كل حقيقة رب يستر البطولة كيفاش بيستودع بقداش من فريق طبعا نشوفه من هوني 15 جويلة كيفاش بتم الأمور. على مستوى اخبار ملاعبيتنا من الله مجد بعد تجربه في مستقبل سليمان الموسم الفارض باش يتحول لنادي الوحده الاماراتي اللي فيه زوج ملاعبين عرفوهم في تونس على زهير اللي مثل منتخب الامارات لعب في الاتحاد الرياضي المنستيري ولؤي طراعي اللاعب السابق للاتحاد الرياضي المنستيري من الله مجد باش يعمل فيزيت ميديكال ثم يمضي على عقد انضمامه الى الوحده الاماراتيه. كيف وكيف عياض الرياحي اللي تحول الى الدنمارك الظهير الايمن عمره 20 سنه يلعب في ستاد تونيزيان صفقه انتقال الى نادي فيبورغ الدنماركي بشيخو الفريق الملعب التونسي بشيخو 400 ألف دينار مع بورسنتاج في صورة بيع اللاعب. فتح جبال هو المدرب الجديد نادي قوة الجوية العراقي باش يكون معاه طاقم فني تونسي فيه شكر الزعليني مدرب مساعد مطيع الشطي معد بدني نجح صغير معد بدني وطه الغربي كمحلل أداء نعرفوا كونه الفريق هذا بطل الموسم الفارض في العراق يضم في صفوفه هيثم الجويني اللي تم تسجيل عقده لموسم إضافي وفيه زادة موزيس ركوما وأنتوني أوكبوتو الزوز اللي كان يلعب في الاتحاد الرياضي المنستيريا. المنتخب المغربي تأهل إلى الدور الربع النهائي أول منتخب إفريقي يترشح زوج مرات ورا بعضهم في دور الربع النهائي إلى من كأس العالم وأول منتخب زاد من القارة الإفريقية سجل 3 أهداف في مباراة من الدور الإقصائي تابعته كل الماتش شفت شكون سجل ونيحي دوبليه بتبيع ورحيمي كان سجل وفي الماتش هذا 60% من التسديدات اللي عملتها المغرب جات في الكاج 3-5 والأفضل أفضل رقم في دور إقصائي من عام 1966 وآخر معلومة إبراهيم دياز أصبح أكثر لاعب يعطي أسيست من القارة الإفريقية في كأس العالم عنده 4 أسيست. مباراة انطلقت منذ قليل 6 دقائق تقريبا ما بين الباراغواي وفرنسا في فيلادلفيا بعد ما كانت المباراة هذه باش تتأجل بسبب درجة الحرارة المرتفعة داير عندهم 39-40 و 6 دقائق لعب والتعادل بين المنتخب الفرنسي والمنتخب منتخب الباراغواي دون أهداف. النشرة هذه كل أخبارنا الرياضية تلقاها على موقعنا موزايكا فان بوينت خليكم توا مع عدنان في فريش ميكس.
0: موسيقى
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اوريدو طور عالمك.
6: هالو كلابرز,
0: ذس is Mix Shake.
7: Hello Mix Shakers, summer is here, so back to the Mix Shake sound. So, ceux des samedis et ceux des dimanches, différents mais complémentaires, soft et apaisé Sunday, plus turbulent Saturday. Hope you'll enjoy it. Couleur pop dance for the first three tracks. The pose are Lose Yourself.

0: ميك شيك. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. الغرفة الجوية لعدول الإشهاد ببنزرت تنظم اليوم السبت تحت إشراف وزارة العدل يوما تكوينيا حول دور عدل الإشهاد في ترصد العمليات المستغربة توقيا من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي كلمته أكد رئيس الغرفة الجوية لعدول الإشهاد ببنزرت سفيان الشباب أهمية هذا المحور الدراسي والتكويني الذي تم العمل عليه اليوم بما يمكن من دعم قدرات عدول الإشهاد وتعزيز كفاءتهم في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومزيد ترسيخ الوعي بأهمية دورهم في دعم نجاعة المنظومة الوطنية للتوقي من هذه الجرائم والتصدي لها وفق مقاربة قائمة على المخاطر طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وقرار وزير العدل المؤرخ في 19 من أفريل 2018 والمتعلق بضبط النظام المنطبق على عدول الإشهاد لترصد العمليات والمعاملات المستغربة والتصريح بها. المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ببن عروسة تنظم بالشراكة مع فرع المدينة الجديدة لكشافة تونسية تظاهرة توعوية تثقيفية لتحسيس الشباب بمخاطر الإدمان تحت شعار مع نبني وعيا ونزرع الأمل، وذلك في إطار مواصلة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات. وأفادت المنسقة الجهوية للأنشطة التثقيفية والتحسيسية بالمندوبية رضي المسعودي أن هذه التظاهرة مثلت فرصة هامة لتقديم معطيات وإرشادات توعوية فائدة الشباب حول أخطار آفة المخدرات وسبل الوقاية منها، فضلا عن مزيد تعزيز وعيهم بأثارها السلبية النفسية والجسدية والاجتماعية على الفرد والأسرة والمجتمع. في الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تعلن اليوم السبت مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بغارات إسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية رغم سيران الهدنة والاتفاق الإطاري الموقع بين الطرفين الأسبوع الماضي. وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ الثاني من مارس حتى الرابع من جوليو الجاري بلغت 4303 قتلى و12202 جريحا. وفي أحدث المواقف الرسمية، أكد وزير العدل اللبناني في تصريحات لصحيفة لوموند الفرنسية أن بلاده لن تقبل بخسارة شبر واحد من أرضها، مشددا على أن الاتفاق الإطار ينص بوضوح على انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم اليوم السبت عددا من المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة، وتخللت ذلك مداهمات واعتقالات بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون في عدة مناطق. صحيفة هارتس الإسرائيلية تكشف أن وزير الأمن القومي إتمار بن غفير ألغى رحلة كانت مقررة إلى نيويورك للمشاركة في قمة رؤساء الشرطة التابعة للمتحدة، وذلك في ظل مخاوف من تنظيم احتجاجات ضده من قبل جماعات حقوقية إلى جانب مطالبات متزايدة باعتقاله والتحقيق معه. الرئيس العراقي نزار أميدي يشدد على أن السلطات ستتجه بعد حملة مكافحة الفساد إلى سلاح الفصائل والملف الأمني مع تركيا. وشدد أميدي اليوم السبت على أنه لا رجوع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا على أن حصر السلاح أهم ملف ينتظر الحكومة العراقية. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع عدن حواد في ميكس شايك مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس. Hello clubbers. This is Mix Shake.

Gleis 14 Richtung Spandau.

0: Mix Shake. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. الشركة الوطنية واستغلال وتوزيع المياه سوناد تعلن عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء صالح للشرابة بالمناطق العليا بالمحمدية من ولاية بن عروس ومعتمدية جبل الوسط وبير مشرقة من ولاية زغوانة بداية من مساء السبت 4 من جوليا بسبب عطب فجئي بمحطة الضخ بالمحمدية. أوضحت شركة سوناد في بلاغ صادر عنها أن التوزيع سيستأنف تدريجيا بداية من منتصف نهار الأحد 5 من جوليا، كما أعلنت عن تسجيل اضطرابات في توزيع المياه بولاية سوسة والمنستير والمهدية بسبب ارتفاع الاستهلاك الصيفي واستكمال تجارب محطة تحلية مياه البحر بسوسة. وأفادت شركة سوناد في بلاغها أنه سيتم اعتماد قطع ليلي يومي للمياه من منتصف الليل إلى 5 صباحا بداية من الأحد 5 من جوليا إلى حين استقرار التزويد وتحسين الموازنة المائية بالجهة. الأهداف الكمية للقطاع السياحي بحلول سنة 2030 تتمثل في بلوغ حجم استثمار جملي بقيمة 550 مليون دينار واستقطاب أكثر من 13.5 مليون سائح والزيادة في عدد الليالي السياحية المقضاة لتصل إلى 36.5 مليون ليلة وتحقيق عائدات سياحية بقيمة 10 مليار دينار من العملة الأجنبية ونسبة نمو سنوي ب 6% وفق ما ورد في مشروع مخطط التنمية 2026-2030. مشروع مخطط التنموية 2026-2030 يراهن على إحداث نقلة نوعية في منظومة التكوين المهني من خلال مضاعفة عدد المتكونين ليبلغ نحو 135 ألف متكون خلال السنوات الأربعة المقبلة مقابل نحو 74 ألف متكون حاليا، وذلك في إطار توجه يهدف إلى تعزيز رأس المال البشري والاستجابة للطلب المتزايد على الكفاءات التي يتطلبها الاقتصاد الوطني. المجلس الوطني لعمالة الأطباء يستنكر ويدين في بيان الاعتداءات الأخيرة التي طالت أطباء أثناء مباشرتهم لمهامهم المهنية في كل من المنستير والقيروان، مشددا على رفضه الأعمال العنيفة لما تمثله من مساس بالسلامة الجسدية والمعنوية للأطباء ومهنية الصحة وباستمرارية تقديم الخدمات الصحية وبحق المواطن في علاج داخل فضاءات آمنة. وزارة التربية تعلن السبت عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026، وذلك بداية من يوم الأحد 5 من جوليا على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس مطبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. وسيحصل المسجلون بالخدمة على إرسالية قصيرة قبل الموعد الرسمي للإعلان عن نتائج تتضمن تفاصيل نتيجة المناظرة بما في ذلك أعداد مختلف المواد والمعدل العام ونتيجة الترشح للالتحاق بأحد المدارس الإعدادية النموذجية. في أخبار العالم، هيئة البث الإسرائيلية تقول أن الجيش الاحتلال أحال إلى رئيس الأركان المقترحات بشأن الانسحاب من منطقتين بموجب الاتفاق مع لبنان تمهيدا لعرضها على المجلس الوزاري الأمين المصغر الكابينتا. السلطات في فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوجة الذي ضرب البلاد في 24 من جوان الماضي إلى 2954 قتيلا. وذكرت وزارة الإعلام الفنزويلية السبت أن عدد المصابين بلغ 16592 شخصا وأن نحو 16000 باتوا مشردين بلا مأوى، مشيرة في بيان إلى أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من إنقاذ 6462 شخصا. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس.